0: du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ولا سهل وشرق أوسطيا من هذا التصعيد المتواصل في الحرب في اليمن، حيث أعلنت هيئة العامة للطيران المدني السعودية عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أزيد من 300 شخص آخرين السبت في هجوم نسب للحوثيين المدعومين من طرف إيران استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث علقت العمليات التشغيلية. وبين القتلى 4 سعوديين ومقيمين من الجنسيات البنغلاديشية الأمريكية المصرية الأرجنتينية السورية الفلسطينية والسودانية. التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية أعلن الأحد أنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض، كما كشف عن سقوط مقذوف بالقرب من مطار الدمام شرق المملكة، متهما الحوثيين بشن الهجوم على مطار الملك خالد الدولي ومتعهدا بالرد عليه بحزم. وفي ذات السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن. في المنطقة، قتل 5 فلسطينيين السبت وأصيب آخرون بالجراح جراء قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس جنوب قطاع غزة، في تواصل للتصعيد الإسرائيلي الدامي في القطاع والمستمر بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المتوصل إليه بواسطة أمريكية منذ ما يزيد عن العام. بينما أرجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل، داعيا لإجرائها بتزامن مع انتخابات رئاسية شتنبر 27 2000 نتيجة العراقيل الإسرائيلية. في لندن، شارك الآلاف من المتظاهرين المؤيدين

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: إذن على بركة الله غنبداو سبوتلايت مع تشيكو أند جيبسي وحسنة المغربية بهذه القطعة لشارل أزنافور لماما يا إما.

كانت هذه باسكال مشعلاني، انتم في استماعها الى برنامجكم سبوتلايت. اليوم غادي نستقبلوا فنان تشكيلي معروف اللي غادي يعرض الاسبوع المقبل اعماله اللي امتدت عبر 4 ديسيني، يعني أكثر من 40 سنة. ضيفي غيكون محمد المرابطي على ميدي أم. نواصل المنوعات الغنائية على وحيدة مع عبير العبد.

0: تجمع أعمال تم تد من سنة 1988 إلى اليوم. هو يعيد واحد الصياغة واحد تحويلة إلى علامات وإشارات ورموز مراكش. الجدران ديالها، العمارات ديالها، ألوانها، الأزقة، جبال الأطلس، الأرض، الضوء، كلها تتحول في تجربة ضيفي اليوم، تجربة اللي هي لغة بصرية. وأنا سعيد أنني اليوم استقبله سي محمد مرابطي. مرحبا بك، نهار كبير هذا.
1: شكرا، شكرا على الاستضافة.
0: نهار كبير هذا،
1: الله يحفظك.
0: انت بتطبش دير لي زانترفيو بزاف.
1: ايوا شي شويه كنبغيو نمشيو مع جنب الحيط.
0: ودابا انت هي تحت الاضواء بسبوت لايت.
1: ايوا الله يحضر السلامه.
0: لا لا كنهضروا على التجربه ديالك. لا

0: بأنك أمام فنان آخر اللي تبدل هذه السنوات كلها 40 سنة سي مرابيتي.
1: راه كنت بدلها، كان عندي ما كانش عندي الشيء. اللي بغيت نقول انا
0: نعم
1: تنظن بانه بقيت هو هو في ذاك فسميته في الاحساس ديالي في هذا، ولكن شيء طبيعي، لان اللي لابد الواحد يتطور مع الخبره ومع سميته الممارسه، الواحد يتطور اوتوماتيكمون، زعما كاينه تطور العمل ديالو، الاتجاه ديالو، والفكره علاش كيخدم، والطموح ولا الطموح او الحلم.
0: نعم
1: حيت بعض المرات تيقدر يكون حلم، بعض المرات تيكون واحد الحاجه اللي واحد الهوس اللي كيكون عندنا، وتنحاولوا نقلبوا على الحقيقه فيه.
0: نعم
1: فوالا،
0: نمشيو للاعمال ديالك والرسومات ديالك والناس اللي متبعينك هذه السنوات. في الاعمال ديالك

0: الطقوس اللي هي في الحقيقه ديال شمال افريقيا. من بعد لا عند اليهود لا عند المسلمين تبعات تدينات لا عند اليهود لا عند المسلمين. حيت دابا انت تمشي دابا مثلا عندنا حنايا عند هذا وتشوفت حرام ولا مشيتي مثلا للشرق الاوسط ولا هذا وحتى مشيت انا عند الاورثوذكس اليهود داك الشيء حتى هما عندهم حرام زياره الاولياء
1: والاضرحه.
0: دونك انا كنت كيريو كنت ديك الساعه ندخل شي ضريح تيجيني بحال داخل شي ميزي لانه حتى تدخل كتحط الفلوس هما ما تعطيوكش لي تيكت تحط الفلوس في الربيعه اللي عنده تيحط يخلص على الاخر ولا هذا. ثاني شيء هو الضوء الشمع. ثالث شيء مثلا هو ديك الانستالاسيون ديال القبر الميت كاين تحت الارض ولكن كنطلعوا حنايا بواحد لو فوليوم فهمتي بحال كان عندي فيها لا مو بحال. المهم هذه القراءه ديالي
1: القراءه ديالك والرؤيه ديالك
0: ومعتي تغطى
1: نعم
0: غطاك سواء من بعد معلقات الى اخره. كان تجيني بحال شيء بحال ان بوتي ميوزي فواحد اطار صغير وبسيط.
1: نعم بارك. نعم واش انت اللي تتختار العلامات اللي تظهر في اللوحات ديالك ولا اللوحه احيانا هي اللي تقودك وتتفرض عليك علامات خاصه؟
0: هو في الحقيقه ولو كنقول الحقيقه تتبقى بين قوسين هذا هو السر ديال العمل ما بين الوجود ديال الفنان
1: نعم.
0: وما بين الطاقه اللي تتكون دايره به واللي كاين هذا. دونك كيكون واحد التجاوب ما بينه ما بين الفنان وما بين العمل وبدا يولي العمل عندك

0: شديت الطياره مشيت لدمشق، مشيت للقبر ديالو. دونك انا العلاقه اللي تتكون عندي بزاف مع الروح ديال مثلا ابن عربي اكثر من ما اكثر ما هو في الفكر او
1: نعم.
0: في الفلسفه ديالو، تهمني بزاف ديك الـ ديك الـ تنحاول نوصل لهذاك ديك الطاقه، الطاقه ديال الكتابات ديالو وديال الفلسفه ديالو وديال وديال الصوفيه ديالو.
1: نعم، هاد الطاقة اللي أنت تتشوفها وتتبحث عليها وتتخدم عليها أشهر باش توجدها في لوحة، تهمك كيفاش المتلقي تحس بالعمل بالطابلو ديالك، تفهمه كاين اللي تفهم أو كاين اللي ما تفهمش، ولا تتوقف اللور تبغي تسمع، تتجرى لك تسمع الناس شنو تيقولوا في المغرب عارفينك، ولكن تبارك الله راه تيكسبوز في العالم يعني.
0: انا كنظن بانه المتلقي ديما المتلقي العادي، ماشي متلقي اللي هو بحال ناقد او فيلسوف
1: او مختص أو في الشكل التشكيلي.
0: التشكيلي المتلقي تيكون سبونتاني، تيشوف حاجه اللي جراتو وحاجه اللي ريحاتو، هادشي هو اللي كنظن انايا 100%. عاده باش من بعد كاين داك اللي المستثمر ولا كذا ولا كذا، من اللي هو المهم هو هذاك اللي كيشوف اللوحه وعنده عنده واحد التربيه ذوقيه وعنده شي حاجه ولا عنده شي حاجه اللي ربطاتو عطات واحد هذا باش يعطيه اهتمام ويبقى حداها ويشوف ارتاح ليها ولقى الطريق باش يقراها.
1: نعم.
0: بوحدو
1: بوحدو. هل الفنان المرابطي تيرسم ما يراه بعينه أم ما يراه الداخل دياله؟
0: أنا تنظن الفنانين بصفة عامة في التشكيل وهو تيضل تيقرأ في الحوايج، تيقرأ في الأشكال، في الألوان، في البشر، في المشاكل، في الاجتماعية، في هادشي تيضل الفنان تيقرا في هذا الفنان. مثلا ما تيبغيش الظلم، ما تيبغيش هذه، ما تيبغيش هذه، وكذلك حتى في الشكل تيبغي الحاجه تكون محطوطه في هذا. تنظن بانه كاين الفنانين بصفه عامه عندهم تيخرج الصباح بحال كيخرج يتقدى، ولكن كل ما كاع داكشي اللي تيقتبس من شكل ومن لون ومن مشاكل ومن فرحه ومن اي شيء عاده، بس ملي كيدخل كي بحال كتدخل واحد

0: اللوحات، مي تتولي بحال بعض المرات تشعر بحال شي متلقي وبحال شي واحد بغى يقتاني، وتنقتانيها لراسي شي
1: نعم.
0: لوحه اللي كناخذها الراس تنقول هذه لا هذه خاصها تبقى معايا فوالا.
1: سي مرابطي انت تبارك الله عليك، انت سنين وانت يا واخد واحد ماشي هم يعني واحد تقل باش توصل واحد الرساله. بغيت نعرف واش انت كيفاش تترسم، علاش تترسم، واش تترسم باش تفهم العالم ام انك تصالح مع الغموض ديال العالم؟ هذا شويه الفلسفه عميقه.
0: اللي وقع لي انايا في الحياه ديالي هو كنت غادي ندير الفنون التشكيليه، كنا ندير باك كنت غادي ندخل الليسي باش ندير فنون تشكيليه، دابا مابقاش ولات فنون تطبيقيه او هذا. ومن بعد كان خاصك هذيك الشعبه الوحيده اللي كان خاصك هذا الامضاء ليغاليزي ديال لي بارون، هذا كان واحد المشكل كنت سولت بديت نسول عليه وكل شيء ما عليناش. المهم ما تيسرش ليا في هذا الامر، المهم ما تسناتش ليا ديك الورقه وداك الشيء من هذا، وبقيت مشيت خدمت باش نكون ديال راسي وداك الشيء، ولكن بقيت على الطيس. كان عندي اتولي في الدار، كنت هادي كنت خدام، ولكن ما عمرني فكرت بشي بان شي نهار غادي نبيع شي لوحه، لانه كنقول انا صافي هذاك التران كي تيقولوا مشى دونك خدام في واحد الخدمه اخرى اللي كنت الحمد لله تيسرت فيها وداك الشيء، ولكن كان عندي اتولي في الدار، وكانوا اصدقاء ديالي الفنانين كانوا تيجيو عندي ديما نهار السبت، فنانين كانوا تيجيو عندي منهم هذا. وواحد النهارات وي منهم نذكر ولا ممكن نذكر سميتو الملاخ.

0: مثلا هذا المشروع كيفاش داروا وكيفاش مشى بحال هكا، تجيني تنرجع نشوف راسي من الاول وكنلقى راسي بحال مقاومه، قاومت في حاجه
1: نعم، نرجعوا لهذا المعرض اللي غيتنظم الاسبوع المقبل. كاينين اكيد اعمال قديمه غيكونوا في هذا المعرض، انا باقي ما
0: تماما.
1: شفتو ياك اعمال قديمه. واش تمثل لك هذه الاعمال القديمه واحد المرحله اللي مازال ما تجاوزتيها، ام انها ما تزال حاضره في اعمالك الجديده؟
0: تنظن بقى واحد الربط ما بين المرحلات كلها، هي بقى غادي. واخا انايا كان ما تنبغيش نعاود نفس الشيء او حاجه هذا، مي عندي بون ولا يمكن لي نسمي خطاب واحد او هم واحد، وهو مثلا هذاك الوالي او الصالح او هذاك المقدس او كذا، كان دخل الحنين ديالو في نفس الوقت كنبغي نبحث فيه. بعد مره ندير على جوج نحل نشوف اش واقع، واش خصنا نصالحوا مع نفسنا باش نقراوه، او لا خصنا نبحثوا ونزيدوا نكونوا سميتو نكونوا كوريو باش نفهموا اكثر، او خصنا نزعموا، او خصنا نحيدوا شي باريير ولا شي حاجه اللي كتحبس، خصنا نحيدوها باش ندخلوا ونقراو ونكونوا صادقين مع نفسنا ماشي منافقين.
1: نعم ولا. انا كنت سعيد استقبلتك في سبوتلايت سي محمد المرابطي، ونبغي نذكر بان الاسبوع المقبل كاين معرض بارابول اللي غتحتضنوا غالري 38 وغتقدم اعمال ديالك منذ 1988 والدعوه عامه. تنتمنى لك التوفيق. شكرا جيتينا خصيصا باش تطلع على مستمعي ميديا او الناس اللي يشوفونا على لي ريزو سوسيو. سي محمد المرابطي الى اللقاء، نشوفك قريبا ان شاء الله.
0: بارك الله فيك سي منتصر.
1: اذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم سبوتلايت، الى اللقاء.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.

الحب الحب يكثر وما يفيد ما يفيد مع صبر وهديك هي اللي صعبة وهديك هي

خطر ما تبقاش يتحقق فيها. ما انا الا بشر عندي قلب ونظر. ما انا الا بشر عندي قلب ونظر. وانت كلك خطر ما تبقاش يتحقق فيها. لا تقول لي حتى كلمه أهانة أهانة ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليها ولا عشق الجمل.

لا تقول لي احتك الماء انا انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا

قلبي خفق واخبرني هدوء وقال سمعني رانا يا كنحس بكيا قبل ما تشوفك عيني قلبي خفق واخبرني هدوء وقال سمعني رانا يا كنحس بكيا.

0: ماشي تحقق فيها.
1: لا تقول لي احتك الماء انا انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومكتاب في الحب عليا واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل والبسمة والدلل إلى مات يموت حلال شهيد شهيد شهيد ونعم نعم تضحية.
2: السهرة العربية نجوم الفن العربي.

0: ذوبت الحزن لك وانا داويت الجراح اللي فيا
1: داويت عييت من داويت
0: ازرعت الورد في وجدان رجعت البسمة الصبية
1: داويت عييت من داويت
0: ذوبت الحزن لك.

0: دوبت الحزن اللي كواني داويت الجراح اللي فيا
1: داويت وعيت من داوي
0: أزرعت الورد في وجداني رجعت البسمة الصبية
1: داويت وعيت من داوي
0: وقلت لعيوني يا عيوني نهار كبان نهار كبان اصطعك ويغني يا عيوني يا عيوني.

0: تذهب مع الرياح.
1: نعم، وكتابك أستاذ جمال الدين بن العربي هو إضافة مهمة للمكتبة المغربية، خصوصا في مجال الدراسات المتعلقة بالجالية المغربية وبالهجرة. درجة العادة أنه يتم التركيز في كثير من الكتابات والمؤلفات على مغاربة أوروبا، مثلا في فرنسا، إيطاليا، إسبانيا وغيرها، ولكن على الأقل أنا لم يسبق لي أن اطلعت على كتاب يهم المغاربة في شمال أوروبا أو في بلد مثل مملكة النرويج. أستاذ جمال الدين،
0: بالفعل هناك قلة قليلة من الكتابات التي تتحدث عن تلك المنطقة من العالم، خاصة فيما يتعلق بتواجد المغاربة هناك، لكن على مستوى تأليف كتاب جامع يعطي نظرة كبيرة أو يقدم رؤية حول تواجدهم في تلك البلاد، كانت هذه التجربة من قبلي، والتي جاءت لكي تميط اللتام حول واقع المغاربة في تلك الديار، وهو جاء لكي يعرف المغاربة بمغاربة آخرين يعيشون في مناطق لا يعرفون عنها الكثير، خاصة أن من خصائص الجاليات المغربية التي المعروفة لدى المغاربة ولدى الباحثين هي الجاليات القريبة جغرافيا من المغرب، مثل كما ذكرتم فرنسا، إيطاليا، إسبانيا ودول أخرى، وهي وكذلك الجاليات التي تقيم في بلدان كانت لها علاقات مباشرة مع المغاربة ومتواترة، إلا أنه حينما نتحدث عن النرويج وعن بلدان الاسكندنافية

0: إلى تلك الدولة التي كان يتقن فيها يتقن أو يعرف نوعا ما لغتها. وهنا نتحدث عن إسبانيا وفرنسا وبعض الأحيان إيطاليا ودول أخرى، إلا أن المغاربة في الذين توجهوا إلى مملكة النرويج توجهوا من أجل أن يكون لهم موضع قدم في تلك البلاد، وأن يحسنوا وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. وهم توجهوا إلى هناك لأنهم وجدوا بأن المنطقة تستقبل المهاجرين بكل ترحاب وبدون أي تعقيدات إدارية. ولهذا مثلا عندما التقيت مغاربة حلوا بالنرويج منذ السبعينيات أو ستينيات القرن الماضي، سألتهم فكانت الإجابة أنهم حلوا، جمعوا أمتعتهم ثم توجهوا إلى النرويج، وبعدما استقروا اقتصاديا وكان لهم وضع شبه مستقر، جلبوا عائلتهم بشكل عادي وطبيعي، وسندت وفي الأخير وصلوا إلى أنهم أعطيت لهم الجنسية النرويجية. فهذه السهولة والسلاسة في الاندماج جعلت أن كثير من المغاربة يفكرون في هذه المنطقة ويحاولون أن يبنوا حياة جديدة عمادها الاستقرار والتطور بدون أن يكون لهم هاجس الاندماج، خاصة أننا نعلم أن بلدان الإسكندنافية عموما والنرويج على وجه الخصوص لها خاصية أن المندمجين لديها تحاول ما أمكن أن تجعلهم سعداء بهويتهم، ولكنهم مندمجون قانونا واجتماعيا وعلى المستوى الاقتصادي والثقافي في النرويج بدون أن يتنازلوا عن خصوصياتهم.
1: نعم.
0: ولهذا فإن

0: الطريق لا بد له من حدود ومن قواعد أساسية يجب مراعاتها حتى يمكن أن نقرب الشخص من القارئ، حتى يكون هذا الشخص نموذجا ووعاء أساسيا لما تحدثنا عليه في الفصل أو في المحور الأول المتعلق بالنرويج والمغاربة عموما.
1: نعم، والدكتور عبد الوهاب الرامي الذي نحييه في تقديمه للكتاب أسامة جمال الدين قال إن هذه البورتريهات تركز على التقاط العمق النفسي وأيضا الاجتماعي والتجربة الإنسانية لمغاربة النرويج.
0: هو الأستاذ عبد الوهاب الرامي التقط هذه الإشارة، وهذه الإشارة يمكن أن نجدها أو نبررها في مسألة الإقامة لـ4 سنوات في النرويج. الإقامة في 4 سنوات في النرويج كانت تجربة أساسية خضت فيها معركة التعرف على المغاربة. هو من النادر أن تجد مغربيا يلتقي معك، يحادثك، يجتمع معك، يحكي لك عن تاريخه، عن حلقات دراسته، عن انتمائه الجغرافي، عن سبب وجوده في النرويج.

0: انه لان ولي العلاقات جعلت البوح بكثير من الاشياء الخاصه تحدث في اعداد الكتاب، او في كثير من الاحيان انهم جعلوا من حياتهم الخاصه جعلوها قريبه مني انا شخصيا. وفي هذه ال4 سنوات كانت حبلة بالعلاقات التي أدت إلى أن أتحدث عن تفاصيل بعض منهم، وأتطرق إلى كثير من الأشياء التي كانوا نسبيا يخفونها على الآخرين، بل إن اتصل بي كثير من المغاربة في النرويج وتحدثوا معي، قالوا إن فلانا مثلا لا أذكر الأسماء كان يسكن بالقرب منا ونلتقيه ولا نعرف عنه أشياء كثيرة إلا حينما قرأنا الكتاب. إذا مسألة البورتري يعني لا بد أن تقترب من الشخص مهنة، وكذلك حتى على المستوى النفسي وعلى المستوى
1: والإنساني.
0: الاجتماعي. ومثال وهذه استعملت فيها نسبيا البحث الصحفي على المعلومة، وهذه المعلومة كانت مفيدة لإعداد كثير من البورتريهات التي أنجزتها ودونتها في هذا المؤلف.
1: وطبعا عين الصحفي كانت حاضرة وروحه أيضا أستاذ جمال الدين بن العربي، وهذا الكتاب بطبيعة الحال يمكن أن يشكل

0: المغاربة في الشمال الأوروبي تحديدا؟
1: بالفعل أستاذة اعتماد، بأنه لأنه نعرف أنه في العلاقات في المواد التي يدرسها طلبة العلوم السياسية، هناك ما يسمى بدراسة المناطق. دراسة المناطق حينما نأتي إلى منطقة معينة، مثلا شمال إفريقيا، ندرس البلدان والجغرافيا والاقتصاد والثقافة والعمران والتاريخ والعلاقات الدولية والموقع من الخريطة العالمية وتأثيرها في القرارات العالمية وفي العلاقات الإقليمية. في المغرب في كثير من الأحيان أنا التقيت أساتذة جامعيين سألوني أسئلة مباشرة عن النرويج، أنا اعتبرت بأنهم أنا محظوظ بأسئلتهم وهم المتخصصون أكاديميا.
0: ولكن
1: هذا
0: أنت لديك قوة الميدان أستاذ جمال الدين أيضا.
1: فعلا هو قوة هذا الأمر هو تواجدي 4 سنوات. يعني لا يمكن لباحث ولا لشخص يدرس منطقة بعيدة عن المغرب بدون أن يتعمق في الجانبين. الجانب الأول هو النظري الذي يأتي من خلال المؤلفات، من خلال الدراسات السابقة، والجانب العملي أو الميداني الذي يأتي من حلوله إلى تلك المنطقة والغوص في تفاصيلها. أنا حاولت ما أمكن أن أسير في الاتجاهين، أن أستغل أو وجودي في 4 سنوات في تلك البلاد، أن تكون دراستي ودراسة ميدانية عن قرب مع المغاربة، حتى لا يمكنني أن أتحدث عنهم من بعيد، بل أنا أتحدث عنهم عن قرب. ولذلك هناك حتى مسألة أخرى أساسية، حينما نتحدث عن المغاربة في النرويج، إذن هم مهاجرون بطبيعة الحال، فأنا أيضا وضعت نفسي كمهاجر، ولكن مهاجر مؤقت، هم
0: نعم
1: مهاجرون دائمون، وأنا عابر، مهاجر عابر يقضي 4 سنوات له مهمة يعني في إطار عمله
0: تبدأ
1: كصحفي
0: وتنتهي.
1: وتنتهي، هم مستمرون. ولكن هذه الحياة التي غصت فيها معهم جعلتني أرى الأشياء كما يرونها، وأعيش الأشياء كما يعيشونها، وأتفاعل مع الأحداث كما يتفاعلون. وبالتالي حينما دونت ملاحظاتي فهي لم تكن مدونة عن طريق الملاحظة فقط، بل كأنني أنا جزء من هذه الجالية. ولكن

0: جالية المغاربة في النرويج.
1: نعم، هل لديك رغبة في أن تعيد تجربة وتعود إلى النرويج أستاذ جمال الدين؟
0: ولا ممكن في لحظة من اللحظات أن أرجع إلى النرويج كسائح أو كزائر أو كشخص يريد أن يرى أصدقائه الذين منذ مدة لم يلتقيهم. وهناك لا زالت هناك روابط إنسانية، وكثير من المغاربة هناك في النرويج حينما يأتون إلى المغرب يتصلون بي وألتقيهم في مناسبات وفي الرباط وفي أماكن أخرى من المغرب. فذلك البلد حتى لو أني غادرته بعد انتهاء فترة انتدابي فهو لا زال يسكنني، وأتتبع كثيرا من أخباره وأحاول أن أربط ما بين ما يحدث وما بين تاريخ البلد وكيف يتطور وتأثير ذلك على الجالية المغربية هناك، حضورها الديني، حضورها الاجتماعي، حضورها الاقتصادي والرياضي.
1: نعم، وأنت ألفت كتابا سيربطك دائما بالنرويج
0: نعم
1: وبمغاربة
0: فعلا.
1: النرويج طبعا أستاذ جمال الدين. لا أعرف إن كان هناك مشروع لتقديم هذا الكتاب هناك.
0: هو فعلا هناك مشروع لتقديم الكتاب في مدينة في العاصمة أوسلو بحضور العديد من الشخصيات، وسأكون سعيدا بأن تنتهي الإجراءات الخاصة بذلك وأوقعه، ومع وعد بأن أخبركم بذلك
1: بالتوفيق أستاذ
0: إن
1: جمال
0: شاء
1: الدين
0: الله.
1: بن العربي. طبعا هذا الكتاب هو الأول لك في مسارك، مسار التأليف. هل بدأت التفكير في الكتاب القادم؟
0: هو الإنسان حينما يبدأ الكتابة في تأليف كتاب يظهر له بأنه أن هناك قدرة على
1: الكتابة
0: التحرير ما على الكتابة وتحرير ما ينطبع لديه أو ما توصل إليه من نتائج. وبالفعل هناك مشاريع أخرى تتعلق بمنطقة جغرافية قريبة من النرويج، وهناك كتاب آخر حول ظاهرة هنا في المغرب تتعلق بالألتراس، مجموعة التشجيع الرياضي في كرة القدم، ومشاريع أخرى سأحاول ما أمكن أن أنهيها في القريب العاجل، وأن تكون إضافة من حيث الأسلوب ومن حيث المقاربة ومن حيث طريقة الكتابة، لأن كل موضوع يعني منهجية إعداده ومنهجية تقديمه إلى القارئ.
1: نعم، بالتوفيق في كل هذه المشاريع أستاذ جمال الدين بن العربي. قبل أن نختم هذا اللقاء، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
0: في هذه الأيام أقرأ كتاباً لأحد المغاربة يتحدث فيها عن الألطرس والسياسة، وهذا الكتاب أعتبره مهما في هذا البحث الذي أحاول أن أنجزه، وهو كتاب صدر مؤخرا ويتحدث عن السياسة وعن الرياضة وكيف أن السياسة تؤثر على المستوى الدولي وكذلك تؤثر على المستوى الوطني.

0: المستمعين ولطاقم إذاعة ميديا.
1: شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

سبوتلايت، كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثرا. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتا مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

0: لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

لائحة الاتهام طويلة في هذا الملف، منها القتل العمد والتنكيل بجثة والاختطاف بعربة ذات محرك. المتهمان مواطن مغربي وآخر مصري، كلاهما في أوسط الأربعينات من العمر. ورغم كل الشهود والحجج والقرائن، ظل المتهم الثاني مصرا على نفيه ضلوعه في ذلك في مختلف أطوار التحقيق.

لهذه القضية. انتبهت أسرة عبد الغفور الأمير إلى أن أسلوب الرسائل لم يكن أسلوبه، كانت الرسائل مشوبة باللهجة المشرقية. ارتبت الأسرة في الأمر وسألوا مخاطبهم عن بعض التفاصيل التي لا تعرفها إلا العائلة، فلم يجب. فانتقلت زوجة عبد الغفور وابنه رفقة عناصر الشرطة القضائية إلى شقة عبد الغفور في طنجة. الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء، وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة بتاريخ 14 نوفمبر عام 2018. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع زوجته وابنه، لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ويجد في كل مرة عذرا عن التواصل الصوتي. ارتبت الأسرة في الأمر إذن، خاصة وأن أسلوب الرسائل النصية يميل إلى اللهجة المصرية. فانتقلت الزوجة والابن إلى طنجة، وتقدم لدى الدائرة الأمنية بتصريح في محضر قانوني، لكن عبد الغفور الأمير كان حينها قد تبخر. قال المتهم الأول المغربي إنه أحرق الجثة وأذابها رفقة شريكه المصري الذي أصبح المتهم الثاني في القضية رغم نفيه ضلوعه في ذلك. ثم شهد شهود في الدار البيضاء بأنهم تواصلوا مع الضحية بعد تاريخ وقوع الجريمة، وأرسل 3 سجناء إشهادا إلى الوكيل العام للملك من شأنه أن يعيد القضية إلى الصفر، لكن القضية لم تعد إلى الصفر، واقتنعت المحكمة بالقرائن المتوفرة لديها فقضت بالإعدام في حق المتهمين المغربي وشريكه المصري. ملف متشعب نحاول الإمساك بخيوطه الآن في هذا العدد من عقول الجريمة.

لدى استقصاء شهادات الجيران صرح أحدهم بأنه لاحظ باب شقة عبد الغفور لامير مفتوحا نحو يومين بعد تاريخ اختفائه وأنه ناداه فلم يجبه. كان ذلك حوالي 9 صباحا، وعندما هم بالخروج من شقته فوجئ بشخصين يغادران شقة عبد الغفور وبحوزتهما حقيبة. أثاره الفضول فتعقب الرجلين، ركب سيارة من نوع داسيا رمادية اللون وذكر ترقيم لوحتها المعدنية. اتصل الجار بالسي عبد الغفور ليعلمه بالأمر، فأخبره هذا الأخير عبر رسالة واتساب بأن ابنيه هما من ولج إلى الشقة. لم يكن الجار يعلم بأن السي عبد الغفور لديه ابنان، أحدهما يواصل دراسته في الخارج والثاني يعيش رفقة أمه في الدار البيضاء. ثم صرحت مستخدمة لديه في أحد محلاته بالدار البيضاء بأن السي عبد الغفور تواصل معها عبر الواتساب بعد شهر من التاريخ المعلن لاختفائه. أبلغها بأنه سيبعث لها شيكا بقيمة 20,000 درهم بواسطة إحدى الحافلات القادمة من طنجة لاستخلاصه. تواصل معها في يوم غد بالواتساب أيضا وطلب منها إقفال المحل الذي تشتغل به إلى إشعار آخر. توصلت المستخدمة بالشيك لكنه كان بدون رصيد، وتم الاستماع لسائق الحافلة لكنه لا يتذكر شيئا باعتبار أنه يقوم بتوصيل مئات الودائع ويلتقي بمئات الأشخاص يومياً.

على الشريكين المغربي إبراهيم سينان والمصري خالد أحمد زكي، وأصدرت النيابة العامة تعليماتها الشفوية بنشر برقية بحث على الصعيد الوطني ليتبين من خلال التحريات بأنهما في حالة فرار. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل المواطن المصري المقيم بطنجة، فأفادت زوجته بأنه غادر بيت الزوجية منذ 4 أشهر ولا تعلم عنه شيئا. وبناء على نتيجة الانتدابات المنجزة حول الهواتف المحمولة للمشتبه فيهما، تبين بأنهما يتواصلان باستمرار، ورصدت مكالماتهما في الدار البيضاء وطنجة. كما تبين بأن المواطن المصري متزوج بامرأة ثانية في الدار البيضاء، وله دعاوى قضائية كثيرة خاصة المتعلقة منها بالعقار والشغل. أنجزت التحريات بتنسيق وثيق بين الشرطة القضائية في طنجة والدار البيضاء، إلى أن توصلت المصالح الأمنية بمعلومات أكيدة عن مكان اختباء الشريك المغربي إبراهيم سينان. تم اعتقال إبراهيم سينان بمنزل إحدى شقيقاته بضواحي طنجة، وتم الحجز على سيارة قال إن المصري خالد زكي هو الذي أحضرها وطلب منه الاحتفاظ بها. ولدى التحقيق عاينت المصالح بقع دم فوق الكراسي، وكشف الترقيم بأن ملكية السيارة تعود للمختفي عبد الغفور لامير. أحيلت عينات الدم على المختبر، وبعد مقارنتها بالحمض النووي لابن وشقيق الهالك عبد الغفور لامير، تبين بأن

أخذت عينات من الحمض النووي لشقيق الضحية وابنه لإحالتها على مختبر الشرطة بالدار البيضاء، وتركز التحقيق

مطابقة ب50%. صرح إبراهيم سينان بأنه أدين سابقا بخيانة الأمانة وتقل بسجن طنجة سات فيلاج، حيث تعرف إلى المصري خالد زكي الذي أخبره بأنه مسجون على خلفية شكاية تقدم بها شريكه في المقاولة عبد الغفور لامير، وأنه عازم على الانتقام منها، خاصة بعدما علم من زوجته بأنه يتحرش بها عبر الرسائل الهاتفية. وحسب تصريحات إبراهيم سينان دائما فقد خرج الرجلان من السجن وعزم على الانتقام من عبد الغفور، ترصد له في الدار البيضاء لكن دون جدوى، ثم علم بأنه توجه إلى طنجة فانتقل إلى هذه المدينة. كان قد قرر تصفية المسمى عبد الغفور لامير، ترصد له وظل يتعقبانه على متن سيارة إيجار. ثم كانت ليلة عيد المولد النبوي الشريف لعام 2018، في تلك الليلة تربص به وأشبعانه ضربا بعصا كبيرة ومفتاح العجلات. حاول عبد الغفور المقاومة فوجه له المواطن المصري ضربة أخرى بمفتاح العجلات وهمد. لفظ عبد الغفور أنفاسه ووضع في الصندوق الخلفي للسيارة، وأخفيت الجثة في مرآب بضواحي طنجة. كان ذلك في منتصف الليل. وفي اليوم الموالي توجه الرجلان إلى منطقة الحمراء بضواحي طنجة بحثا عن مكان لمواراة الجثة. استقر رأيهما على مجرى لصرف مياه الأمطار قرب أحد الدواوير، ثم عاد إلى طنجة حيث اقتنيا موقد اللحام الشليم وكيسا من الفحم ومنشارا يدويا صلبا وقنينتي غاز كبيرتين وقنينة حمض النتريك الماء القاطع. وفي الليلة الموالية توجه إلى المكان المعلوم. كانت هناك حفرة أوقد فيها النار وألقي الجثة بين ألسنة اللهب. عاد إلى طنجة وتوجه إلى منزل الهالك في يوم غد، وعند خروجهما تفاجأ بالجار الذي تعرف فيما بعد على المواطن المصري بكونه أحد الشخصين اللذين شاهدهما يغادران الشقة. انتقلت الشرطة القضائية إلى منزل إبراهيم سينان في دوار الحمراء وحجزت مفتاح سيارة الهالك وصفائحها المعدنية وأنبوب غاز مسيل للدموع، كما تم استدعاء أرباب جميع المحلات التي ادعى إبراهيم سينان بأنه اقتنى منها رفقة شريكه المصري موقد اللحام وكيس الفحم والمنشار اليدوي وقنينتي الغاز وقنينة حمض النتريك. وتعرف جميع أرباب تلك المحلات على المعنيين معا، إبراهيم سينان وخالد زكي. وبناء على تصريحات إبراهيم سينان بأنهما يحتفظا بجثة الضحية في صندوق سيارة الإيجار بمرآب يكتريه المواطن المصري بضواحي طنجة، انتقلت الشرطة القضائية إلى المرآب، واستعملت الشرطة العلمية والتقنية مادة البلوستار الخاصة بالكشف عن آثار الدم، فكشف التفاعل الكيميائي عن بقع بنفسجية أحيلت عيناتها على الخبرة العلمية. وصرحت صاحبة المرآب القاطنة قربه بأن إبراهيم سينان وخالد زكي كانا ينظفان المكان غدات عيد المولد النبوي الشريف، وكانت تنبعث من هناك رائحة كريهة لم تستطع تحديد مصدرها. وفي اليوم الموالي سمعت تدفق الماء بشكل مفرط في المرآب لنحو 3 ساعات متتالية، وأثارت انتباهها روائح البخور ومواد التنظيف. طرقت باب المرآب فوارب المواطن المصري الباب في حالة ارتباك بادية، وأخبرها بأنه ينظف المكان من الجرذان،

ساعات من ذلك لاحظتهما يغادران على متن سيارة سوداء. دل إبراهيم سينان الشرطة القضائية إلى مكان اختفاء شريكه المصري خالد زكي الذي نفى بأن يكون له علم بالجريمة، لكن دون إعطاء أجوبة مقنعة ودون الرد على القرائن والبراهين التي تواجهه بها الشرطة القضائية. استدعت الشرطة القضائية زوجة المواطن المصري التي أكد إبراهيم سينان علمها بالجريمة، التزمت بالحضور لكنها لم تفعل، وبعد معاودة الاتصال بها أكدت بأنها حامل وتوجد بالمستشفى. ولدى الاستماع إليها بعد ذلك أكدت بأنها تجهل كل شيء عن القضية، وأنها انفصلت عن زوجها منذ 4 أشهر وانقطع الاتصال بينهما بشكل نهائي. شكك دفاع المواطن المصري في ادعاءات إبراهيم سينان الذي عين له دفاع في إطار المساعدة القضائية، وجاء التشكيك من معطيين أساسيين. أولاً، أن إذابة العظام البشرية تحتاج إلى وقت أطول بكثير مما زعمه المتهم الأول، والثاني أن 3 سجناء زملاء إبراهيم سينان في فسحة السجن شهدوا كتابة بأنه أخبرهم بأن الجريمة وهمية، وبأن أحدهم طلب منه الإيقاع بالمواطن المصري مقابل مبالغ مالية مهمة، لكن الأمور خرجت عن السيطرة. انتقلت الشرطة القضائية رفقة إبراهيم سينان إلى الموقع الذي ادعى

بأنهما أحرقا فيه جثة عبد الغفور لامير بمنطقة الحمراء في ضواحي طنجة. فتمت معاينة آثار الحريق بجدران قناة صرف مياه الأمطار، كما أجريت عملية تمشيط للمكان أسفرت عن حجز قطع من الفحم الخشبي وقطع صغيرة من العظام أحيلت على الخبرة لاستغلال نتيجتها في البحث. لم تسفر الخبرة المجراة على القطع الصغيرة من العظام عن نتيجة تفيد التحقيق، ولم يعثر على أثر لجثة عبد الغفور لامير. فهل تكون أمطار الخريف قد جرفتها مثلما ادعى إبراهيم سنان؟ أم هل يكون

0: في فسحة السجن أسئلة عديدة متشابكة تحير المحققين في هذا الملف، خاصة مع إصرار إبراهيم سينان على اتهام نفسه واتهام المواطن المصري خالد زكي بقتل عبد الغفور لامير. وأمام إصرار المواطن المصري خالد زكي على نفي الأمر برمته، وما يزيد من حيرة المحققين أنه لا أثر للجثة ولا أثر لأدوات الجريمة باعتبارهما من أهم عناصر الإثبات والتحقيق الجنائي. فهل يكون الاعتراف سيد الأدلة في هذا الملف؟ لكن ماذا عن نفي المواطن المصري خالد زكي؟ نواصل استكشاف ملابسات هذا الملف غدا هنا في نفس التوقيت.
1: عقور الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9:00 مساء.

0: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة. هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
1: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز 1:30 زوالاً على ميديا ومنصاتها الرقمية.
2: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
3: السلام.

بسبب ما حصل بوجود سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكون لهذه الأمة من المزايا، وله من العطايا، ولآبائه وأمهاته من الشرف الأكبر والتميز الأظهر. كانت لنا المزية على الأمم، وكان لأمته صلى الله عليه وآله وسلم الفضل على سائر أمم الدنيا صلوات الله.

بعث مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ويرحض شقة الأرض من دنس النفاق، مقررا للشرائع، حافظا للودائع، مجتهدا في المصالح، رائضا للجوامح، ناظرا في المهمات، رافعا أثقال الملمات. كان مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عزيز الحلم والاحتمال، كثير الفضل والأفضال، يصل من قطعه، ويعطي من منعه، ويبذل لمن حرمه، ويعفو عمن ظلمه، صلى الله عليه وآله وسلم. به أرشد الله أهل النهى، به شرف الله جيل العرب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
1: أسعد الله صباحكم مستمعي ومتتبعي إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية أينما كنتم. باقتنا الإخبارية في صباح الأخبار ليومه الأحد سنهتم خلالها بمستجدات الأحداث على الصحة الدولية، كما سنأخذكم مستمعينا في هذه الرحلة الأثيرية عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. كالعادة مستمعينا الكرام سنلتقي كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد، وطبعا فقرات

0: والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك فؤاد الذهب فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50 و 75% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الدخلانية والجنوبية. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح، ما بين 16 و 20 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 20 و 23 درجة في ناحية الريف، ما بين 21 و 24 درجة في تادلة، ما بين 21 و 25 درجة في تافيلات، ما بين 21 و 27 درجة في ناحية الحوز، 24 درجة في ناحية سايس، 24 و 25 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 24 و 26 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 24 و 28 درجة في ناحية سوس، 25 و 26 درجة في الشاوية، 26 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 26 و 29 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 32 درجة في واد الذهب، 28 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29 و 32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي غالبين فيه الرعدات في النواحي الفلاحية الجبلية ولا المناطق القراب لهم، واللي تيمكن يضربوا قويين ويمكن يخسروا النوادر ديال التبن ولا ديال القرد الفوراج اللي مخبعين على برا. وهذا علاش؟ باش نحافظوا على هاد المواد المهمة والحيوية لتربية المواشي ديالنا، خاصنا ناخذوا الاحتياط من الرعدة في هاد المناطق، ونغطيو النوادر بالميكا ونتقلوها مزيان باش ما يديها لا الريح ولا الماء ديال الرعدة. وإن شاء الله بالتوفيق، والله يحفظ الجميع.
1: تمام 5 صباحا باستوديوهاتنا بميدي أم، وجاز لأهم الأخبار. بداية الموجز من منطقة الخليج العربي، حيث قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 309 آخرين أمس في هجوم نسب إلى الحوثيين المدعومين من إيران استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث علقت العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة إكس إن الهجوم نتج عنه وفاة مواطنين سعوديين ومقيمون من عدة جنسيات، ولفتت إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة. في خبر آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم رغبة في ذلك. وتبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الانتقادات الذي عمس في أعقاب تحرك واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على الديزل الروسي، ومقتل ما لا يقل عن 21 شخصا جراء الضربات الروسية على أوكرانيا والتي طالت العديد منها.

0: واضطر ريال مدريد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو إلى إكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، لكنه حافظ على تقدمه وخرج بالنقاط الثلاث. نهاية الموجز تمام الخامسة والدقيقة الرابعة، يبقوا في الاستماع.
1: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
2: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز الواحدة والنصف زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
3: ميديا صباح الأخبار.

أبرز محطات مسيرتها، وهو 4 ساعات في شاتيلا، المقتبس عن نص للكاتب الفرنسي جان جانييه على الخشبة. صنعت ثريا جبران اسما فنيا، لكن مسارها كان يستعد لمنعطف مختلف تماما. في أكتوبر سنة 2007 عينت وزيرة للثقافة في حكومة عباس الفاسي، لتدخل بذلك التاريخ كأول فنانة مغربية تتولى منصبا حكوميا. في الوزارة لم تنفصل عن قضايا الفنانين وهموم القطاع الثقافي، وارتبط اسمها بملفات من بينها بطاقة الفنان وقانون الفنان والتغطية الصحية ودعم القطاع المسرحي. هكذا انتقلت ثريا جبران من الخشبة إلى موقع صنع القرار، وحملت معها إلى المؤسسة الحكومية تجربة فنانة عاشت تفاصيل المهنة من الداخل. وبين المسرح والسينما والعمل الثقافي والسياسي ظلت ثريا

مايكروسوفت تقول إن 80% من نحو 6000 طلب لتأشيرات H1B قدمتها خلال السنة المالية الماضية كانت لتمديد أو تعديل وضع موظفين يعملون لديها أصلاً. أما الإجراء المعلن فيستهدف برنامج

وسط التحركات الأمريكية لتخفيف العقوبات على الديزل الروسي وتصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا. دول خليجية وإفريقية تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها حلاً للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. الشرطة القضائية بطنجة توقف متطرفاً موالياً لتنظيم داعش وتحجز مخطوطات حول الاختراق السبراني ومعدات ومواد كيميائية يشتبه في استخدامها في صناعة المتفجرات. فريق ريال مدريد يحقق فوزا صعبا على فياريال بهدف دون رد في سانتياغو برنابيو، ينتزع المركز الثالث مؤقتا في الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة. صباح الأخبار على ميديا، لازال في طياته الكثير ونواصله بضيف صباح الأخبار. في حوار

0: الفرص التنموية أو الصعوبة في التثمين ما هو متاح، لا سواء طبيعيا لا سواء من المؤهلات؟
1: هل هذا يعني أنك قادم من مغرب سرعة ثانية، المغرب الذي يحتاج إلى تنمية، يحتاج إلى أن يسمع صوته اليوم عبرك في مجلس النواب في البرلمان المغربي؟
0: هذا الشيء أكيد، وأخبرك بما أنه إحنا وما دوك الناس اللي بغينا نقراو تنهزو الصاك، بغينا نخدمو تنهزو الصاك، بغينا نداو تنهزو الصاك. فمن الأولويات أننا هذا الشيء ما يبقاش، ديال أنه عندنا منتوجات، عندنا مؤهلات طبيعية سياحية وجب تثمينها وخلق فرص شغل واستثمارات في المنطقة. كذلك ما عندناش عارض صحي خاص، وبالتالي خصنا امتياز في العرض الصحي العمومي. ضيف إلى ذلك أن أصلا الناس ما عندهمش الإمكانيات باش أنه يمشيوا للخاص، وخا كاع يكون كذلك التعليم ديالنا وجب التجويد ديالو. وكاين الناس عندنا شباب اللي ما كيكملوش قرايتهم لأنه خصهم يهزوا الصاك لمدن أخرى بعيدة، وبالتالي مصروف، وبالتالي بزاف ديال الحوايج.
1: هل تشعر بثقل المسؤولية؟ هل تشعر بثقل المسؤولية وأنت القادم من منطقة جغرافيا جميلة اشتهرت بإسلي وتسليت؟ هل يمكن أن تطمئن الناخبين أنك ستكون صوتهم في العاصمة الرباط؟
0: أشعر بثقل المسؤولية، وكذلك بثقة أنه عندي من الإمكانيات ومن القدرات والمؤهلات وآليات العمل بشتى أنواعها اللي غتخول لي إن شاء الله أنني نعمل ما يمكن أنه يدار. وكنتمنى أن هذا العمل كله وذاك المجهود اللي غنقدمه يتوج بواحد النتائج، لأنه في نهاية المطاف ربما لا تكون مسؤولا عن النتائج أكثر مما أنت مسؤول على أنك تلعب الدور ديالك كما ينبغي.
1: بالنسبة لك الآن أنت في المعارضة، اخترت أن تكون في المعارضة، لماذا هذا الاختيار؟
0: هو أولا الحاجة اللي خص يعرفها الناس، وأريد أن أهني السيدة فاطمة الزهراء المنصوري على التعيين ديالها من طرف جلالة الملك، إلا أنه كاين ملاحظات مثلا في المشاورات اللي كيداروا نورمالمون خص يكون التصور مع جميع الاحزاب السياسيه، ياك دواء
1: صحيح.
0: فاحنا من الناس اللي ولو مكالمه تكلموا مع الناس اللي عندهم 8 6 نواب، كنظن بان راه عندهم الوزن ديالهم، واصلا لا تقاس الامور بالعدد، وهذا هو من المشاكل اللي عندنا في المغرب، وان حزب كبير وحزب صغير.
1: وانت جئت لتغيير هذه الصوره على ما يبدو.
0: وي كنتمناو نديروا مجهود، لان السياسه عندنا خاصها الصدق، فهمتي، وخاصها الكلمه، وخاصها الترافع والحس بحجم المغرب وبالعرق ديالو وبالتجدر ديالو في التاريخ، وانه يستحق مكان افضل. وهذا الشيء خاص الناس وخاص الاحزاب تفهم بانه راه هي اللي عندها الدور الاساسي باش تلعب هذا الدور. واول من اللي خصو يحس بهذه المسؤوليه هما الاحزاب السياسيه.
1: تابعت ان الاستاذه نبيله منيب هنأتك بعد دخولك لاول مره قبه البرلمان، كيف تشعر وانت الان في يومك الاول احد نجوم هذه التشكيله البرلمانيه؟ هل هذا نتيجه محبه ابناء المنطقه والتواصل الاجتماعي وخطابك كما تقول الصادق؟
0: وي نتيجه شنقول لك، هو اولا المؤسسه حسيت بان رحبت بيا، انت داخل بواحد الراحه وبواحد سميتو، وتعرفنا على ناس وتكلمنا وتبادلنا اطراف الحديث، ولقيت بانه كاين حسن نيه من بزاف ديال الناس كما ربما ما كاينهاش من ناس اخرين. السيده نبيله منيب هي اولا كانت تهنئه متبادله وشرح لسوء فهم اللي كان في واحد الفتره، وكذلك بحكم انها من الناس اللي عندهم تجربه كبيره، فكانت مناسبه لانها تقول لك بان راه الخبره ديالنا راه متاحه للشباب امثالك وهذه الامور هذه. فهذه هي واحد الحاجه اللي اعتبرها ايجابيه جدا، وان شاء الله الله يلاقينا مع اولاد الحلال ومع الناس اللي عندهم غير على هذا.
1: سي باريك، اريد ان استمع الى رايك وتعليقك كشاب كمثقف ابن الجبل لردك وتعليقك على خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، خطاب مهم وتحدث عن منطقتك ولو بطريقة غير مباشرة من خلال الإشارة إلى لا مركزية ولا تمركز والتأخر الحاصل في هذا الورش الملكي الذي تحدث عنه الملك منذ سنوات في قبة

0: إيجابي.
1: سي عبد العزيز باريك، سيد النائب البرلماني المحترم، شكرا جزيلا على هذا الحوار وولاية تشريعية طيبة مليئة بالنجاحات ومليئة بالإنجازات.
2: إن شاء الله. شكرا لكم تنتوما، وسعيد جدا بكوني معكم. الله وشكرا لكم
1: مستمعي إذاعة ميدان في كل مكان. شكرا جزيلا على إنصاتكم لهذا الحوار من حوارات الصباح من مقر البرلمان المغربي في العاصمة المغربية الرباط. كان ضيفا كريما سيد النائب البرلماني عبد العزيز باريك، أحد الأسماء الجديدة في البرلمان المغربي وأحد الأسماء التي تمكنت من الفوز بأصوات الناخبين في هذه الولاية التشريعية. شكرا لكم وتحياتي لكم من العاصمة المغربية الرباط.
3: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
4: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفا أو تطرأ عرضا، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
5: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
6: ميديا صباح الأخبار، محمد بن عبو.
7: مستمعينا الكرام، قبل موجز 5:30 هذه إطلالتنا عن أحوال الطقس المتوقعة بسماء العلامة. في المغرب يرتقب أن تتباين درجات الحرارة بين مناطق المملكة مع احتمال نزول زخات رعدية محلية فوق الأطلس والمرتفعات الشرقية والجنوب الشرقي. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 16 درجة بإفران، 25 درجة بالدار البيضاء، وكذلك بالعاصمة الرباط، 24 درجة بالناظور، 28 درجة بطنجة. في منطقة شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ درجات الحرارة 26 درجة في طرابلس مع سماء متغيرة السحب، و26 درجة كذلك بتونس مع سحب متفرقة واحتمال أمطار محلية، فيما تصل إلى 28 درجة في نواكشوط مع احتمال نزول أمطار متفرقة. في غرب وشرق القارة الإفريقية يتوقع أن تسجل الحرارة

0: الطبيعي المحيط به. إيكولوجيا مع أيمن الأحمد.
1: عندما نتحدث عن البيئة نفكر غالباً في المستقبل، لكن أحياناً لفهم علاقتنا بالأرض اليوم علينا أن نعود آلاف السنين إلى الوراء. في موقع واد بهت بالمغرب كشفت أبحاث أثرية حديثة عن بنية دفاعية تعود إلى ما بين 3500 و4000 عام في منطقة ارتبطت بمجتمع زراعي منظم. المفاجأة ليست فقط في عمر هذه المنشآت، بل فيما تقوله عن علاقة الإنسان المغربي القديم بالأرض. فالموقع يضم أيضاً دلائل على تخزين الحبوب، ما يشير إلى مجتمع لم يكن يعيش فقط على ما توفره الطبيعة لحظة بلحظة، وإنما كان ينتج ويخزن وينظم موارده. وهنا تصبح الآثار قصة إيكولوجية أيضاً، لأن الاستقرار الزراعي يعني علاقة مباشرة بالماء والتربة والمحاصيل والحيوانات والمجال الطبيعي، أي أن الإنسان منذ آلاف السنين كان يعيد تشكيل البيئة من حوله وفق حاجاته. لكن الفرق أن ما نراه اليوم من تأثير بشري على البيئة يتم على نطاق وسرعة غير مسبوقين. أما في واد بهت فنحن أمام مجتمع قديم يذكرنا بأن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ليست جديدة، الجديد هو حجم هذه العلاقة وسرعتها. وهذا الموقع يفتح أيضا سؤالا مهما، كيف تمكنت مجتمعات قديمة من تنظيم مواردها في بيئات متغيرة، وكيف أثرت الزراعة والاستقرار في شكل المجال؟ ربما لا تعطينا الآثار وصفة جاهزة للمستقبل، لكنها تعطينا شيئاً أكثر أهمية، تذكيراً بأن الإنسان لم يكن يوماً خارج الطبيعة، كان يعيش داخلها، يستفيد منها ويغيرها ويتكيف معها. ومن هنا فإن تاريخ المغرب ليس فقط تاريخ دول ومدن وحروب، إنه أيضاً تاريخ طويل لعلاقة الإنسان بالماء والأرض والغذاء والمجال الطبيعي.

0: راديو آن صباح الأخبار، محمد بن عبو.
1: الساعة تشير إلى 6:45، هذا تذكير بأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد رغبة فلاديمير بوتين في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، ويتبادل الانتقادات مع فولوديمير زيلينسكي وسط تحركات أمريكية لتخفيف العقوبات على الديزل الروسي وتصاعد الضربات الروسية على أوكرانيا. دول خليجية وإفريقية تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

0: بعيدين. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: مستمعينا الكرام، ضمن برمجة صباح الأخبار على ميديا التراند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. أثارت مقاطع فيديو توثق سيولا وفيضانات قوية تجتاح عددا من

0: المنقذ الأمريكية التي أو الذي يتدخل لإنقاذ الآخرين. هي بحسبه نظرة قاصرة جدا. لنعبر مع بلال مرميد.
1: أهلا بكم. ما الذي يحدث حين يصير السينمائي ناجحا؟ يحترم الناس احترامه للسينما وتصير كلمته مسموعة وإن كانت تزعج. تريدون مثالا؟ طيب، المخرج الإيراني علي أصغر فرادي، الرجل يقوم حاليا بجولة عالمية في المهرجانات الدولية لتقديم شريطه حكايات متوازية إستوار باراليل، الذي صوره في فرنسا وأشرك فيه نجوما كثر من ضمنهم فانسون كاسيل وإيزابيل لوبير أو فيرجيني إيفيرا. هذا الشريط شاهدته وخصصت له مراسلات كثيرة بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان في مايو الماضي، وأسمعت صوت نجومه في نشراتنا بالفرنسية مباشرة بعد تقديم الفيلم. المهم، علي أصغر فرهدي الذي سيحضر لاحقا في بوزان عبر من مهرجان ريو السينمائي قبل أيام لتقديم شريطه، وفي ريو انتقد المخرج الإيراني الحائز على جائزتي أوسكار الطريقة التي تقدم بها بعض من أفلام هوليود بلدانا وثقافات هذه البلدان. بدون أن يتردد أعطى المثال بفيلم آغو الذي يقدم بحسبه صورة نمطية تقوم على تصوير الشخصية الأمريكية باعتبارها الطرف المنقذ لكل الآخرين. نظموا له لقاء مع ضيوف المهرجان هناك في البرازيل، وانطلق لينتقد ما سماها هيمنة السينما الأمريكية وطريقة تناول هوليود للمجتمعات والثقافة المختلفة. طبعا الحاضرون تلقفوا الأمر وسألوه عن رأيه في آغو الحاصل على جائزة أوسكار أفضل فيلم بعد عام واحد من حصول فيلم انفصال لفرهدي على أوسكار أفضل فيلم أجنبي. كان مستعدا للجواب، قال بأنه شاهد فعلا فيلم بين أفليك آغو عند عرضه، ووصفه بالفيلم الذي ينتمي إلى ما وصفه بالسينما الهوليودية. آغو يتطرق كما يعرف كثيرون منكم لأحداث أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران من خلال قصة عميل أمريكي يتنكر في هيئة منتج سينمائي للمساعدة

دي تكمن في أنها تنظر إلى العالم من موقع تعتبر فيه الولايات المتحدة في القمة والآخرين في الأسفل. بالنسبة له دائما، هذا النوع من الأفلام يقدم في كثير من الأحيان شخصية أمريكية تأتي لإنقاذ الآخرين. ثم تساءل، لماذا يذهب أمريكي إلى كوبا أو إيران لإنقاذ الناس؟ ثم عبر ليجيب بأن الناس يعرفون كيف ينقذون أنفسهم. الجوهر الإنساني واحد بحسبه، وليست هناك أفضلية لأحد على الآخر. هناك مشكل بالنسبة لي في تقبل هذا الكلام، مع احترامي الكبير للكبير بسينما علي أصغر فرهادي. انتقاد فرهادي كنت سأقبله حرفيا لو لم يكن الرجل قد بنى أفكاره على تلك الصعوبات التي وجدها في طريقه لتصوير شريطه الجديد حكايات متوازية في الولايات المتحدة. نعم، كان سيصور هناك واختار نجوماً أمريكيين كثر قبل أن تتعقد المهمة وينقل قصته إلى فرنسا. لو صور حكاياته المتوازية في الولايات المتحدة كان سيقول كلاماً آخر، على الأقل كان سيصمت، لأن من مصلحته أن يصمت. هو يعيش حالياً في فرنسا وأشرطته تساهم فرنسا في إنتاجها بالنصيب الأكبر. هل بمقدوره مثلاً أن يقول بأن كثير من أفلام فرنسية بعضها نافسه في كان؟ هل بإمكانه أن ينتقد تهجم أغلبها على العربي وتقديمه في صورة العاجز والمخادع والمتخاذل؟ أبداً، لن يقول شيئاً. بالعكس، في كان كان يشيد بها في حواراته، كان يشيد بها ويبتسم ويصفق ويغادر. هل وصلتكم الفكرة؟ أعتقد بأنها واضحة جداً، والسلام إلى الملتقى.

صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميديان. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس. في المغرب يرتقب أن تتباين درجات الحرارة بين مناطق المملكة مع احتمال نزول زخات رعدية محلية فوق الأطلس والمرتفعات الشرقية والجنوب الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 16 درجة بإفران، 25 درجة بالدار البيضاء، وكذلك بالعاصمة الرباط، 24 درجة بالناظور، 28 درجة بطنجة. في منطقة شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ درجات الحرارة 26 درجة في طرابلس مع سماء متغيرة السحب، و26 درجة كذلك بتونس مع

0: 10 درجة في باريس، 24 درجة في مدريد، و23 درجة في روما، و14 درجة في برلين. في المنطقة العربية يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 26 درجة في بيروت، 38 درجة في مكة المكرمة، و36 درجة في دبي، و28 درجة في دمشق، 37 درجة في بغداد، مع أجواء حارة ومشمسة في عدد من المناطق. السادسة صباحا باستوديوهاتنا بميديان لحظة، تحقق بنا زميل نور الدين الحوتي لتقديم نشرة السادسة. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير محمد. صباح الخير مستمعينا الكرام. إلى عناوين النشرة: تفاعل مع خطاب العائلة المغربية الذي شخص اختلالات التعاون الدولي مع الشركاء في مجال محاربة الهجرة غير النظامية. أوساط إعلامية وأكاديمية وحقوقية خاصة من القارة الإفريقية تشيد بالرؤية الملكية بخصوص هذا الملف. المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوافق على المشاركة في الحكومة المغربية المقبلة، ومراقبون يرجحون قيادة الأصالة والمعاصرة للحكومة بمعية أحزاب الكتلة الديمقراطية. استهدافات جديدة للمملكة العربية السعودية والرياض تعلن إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين في اليمن. البارسا يواصل نتائجه الإيجابية في الليغا هذا الموسم، حقق فوزه الثامن تواليا. وفي إنجلترا قمة كروية مرتقبة مساء اليوم بين ليفربول وضيفه المتصدر السيتي. أهلا بكم. تتوالى ردود الفعل في الأوساط الإعلامية والأكاديمية الدولية المشيدة بمضامين خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة. دعوة العاهل المغربي إلى ضرورة تجديد نموذج التعاون مع شركاء في مجال الهجرة بعد أن أصبح متجاوزا استوقف المتابعين. العاهل المغربي أشار في هذا الصدد تحديدا إلى الشراكة مع إسبانيا التي أكد أنها شهدت تطورا في عدة مجالات بما فيها محاربة الهجرة غير الشرعية، لكنها تواجه تحديات مرتبطة بمقتضيات قانونية متجاوزة وقرارات قضائية لا تواكب الواقع. هذا التشخيص الملكي لواقع وإشكالية الهجرة خلف صدى إيجابيا على الصعيد الدولي، كما عبرت عن ذلك عدة أوساط من مختلف المشارب وخصوصا على صعيد القارة الإفريقية. عن هذا الجانب نستمع إلى توضيحات محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية، تحدث من نواكشوط للمحفوظ والاستهلاك.
2: المغرب حقق مقاربة شاملة ومتوازنة في تدبير

0: العقرب كان وما يزال شريكا استراتيجيا لإسبانيا وأوروبا، لكن على مختلف الشركاء احترام المغرب بالمقابل.
1: محمد لامين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية كان معنا من نواكشوط. نواصل بالشأن السياسي المغربي. صلة بمشاورة تشكيل الحكومة، وافق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمس على المشاركة في الحكومة المقبلة، كما قرر المجلس تفويض الكاتب الأول للحزب للتفاوض حول عرض المشاركة. موقف المجلس الوطني لحزب الوردة بالإضافة إلى الإشارة الإيجابية بشأن المشاركة في الحكومة الصادرة عن الهيئات التقريرية لكل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، كل ذلك يقوي التوجه نحو حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة ومعه ما يعرف في القاموس السياسي المغربي بتحالف أحزاب الكتلة الديمقراطية. عن هذا التوجه المرجح لدى أوساط واسعة نتابع تعليق عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حاوره أيمن الأحمد.
2: ما يسمى بالكتلة لم يعد له وجود على أرض الواقع، لأن هناك تباعد كبير الذي حدث بين كل مكوناتها، وبالتالي لا يمكن لهذه الأحزاب أن تنهل من مشروع كان يروم إحداث تحول على مستوى الماضي. يجب أن نتفق على هذا المعطى الأساسي. الأحزاب التي كانت تنتمي إلى ما يسمى بالكتلة هي تدخل بشكل انفرادي ومنفرد،

0: وبسبب الهجوم الذي نسبته مصادر دبلوماسية للمتمردين الحوثيين، انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد، وهو الإجراء الذي يتخذ من قبل وزارة التعليم السعودية في عاصمة المملكة للمرة الثانية خلال أقل من شهر. في هذا الخضم أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة الشرعية في اليمن أمس عن عملية واسعة ضد المتمردين الحوثيين. عن طبيعة وأهداف العمل العسكري التي أعلن التحالف العسكري إطلاقها في اليمن، نستمع إلى توضيحات عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني، تحدث من واشنطن لأيمن الأحمد.
1: العملية التي أطلقت الواسعة هي عملية عسكرية تدعم العملية الكبرى أو في إطارها، بمعنى أن عملية الفجر لليمن هي عملية عسكرية تنفذ بواسطة القوات العسكرية اليمنية التابعة للشرعية ومدعومة بطيران دول التحالف، ولكن هنا الإعلان لاتساع هذه الرقعة الضربات، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية بعد الاستهداف المتكرر إلى المدن السعودية وإلى الأماكن المقدسة فإنها ستتدخل بشكل كثيف وواسع في مهمتين. المهمة الأولى ضرب منصات الصواريخ والمخازن العسكرية في جغرافية اليمن تحت الهيمنة الحوثيين، وأيضا ستقدم الدعم للقوات العسكرية اليمنية لضمان تقدمها وتمهيد الطريق لها. ولكن هذا الإعلان يعني أن الحوثيين يمتلكوا كمية هائلة من الصواريخ ومن المصانع المسيرات، وبالتالي إذا لم يتم إعلان هذا الاستهداف لربما دخلنا في حرب طويلة المدى ولسنوات. ولهذا أعتقد أن هنالك قرار للتسريع بإضعاف قدرات الحوثيين.
0: عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني كان معنا من واشنطن. وفي ظل التوتر الميداني المتواصل على الساحة اليمنية، قال الرئيس ترامب إنه سيقرر قريبا بشأن الانضمام إلى السعودية في ضرب معاقل المتمردين المدعومين من إيران. من مختصرات الشرق الأوسط، أرجى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة الشهر المقبل داعية لإجرائها بالتزامن مع انتخابات رئاسية مقررة شهر شتنبر من عام 2027. في صفحة الرياضة من هذه النشرة، نعنى بالليغا الإسبانية، نادي برشلونة يواصل بدايته القوية هذا الموسم بفوزه الثامن تواليا على حساب ضيفه خيتافي. وفي إنجلترا، قمة قوية مرتقبة اليوم بين ليفربول وضيفه المتصدر السيتي وديع أحتي.
2: لا أحد يبدو قادرا على إيقاف قطار برشلونة. عاد النادي الكتالوني من فترة التوقف الدولي لواصل عزفه المنفرد في الصدارة بالعلامة الكاملة ويضرب ضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن

مؤديها بتطورات الملف القانوني في وقت انعقدت فيه جلسة الاستماع بمدينة لوزان السويسرية يوم الخميس الماضي للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف. وفي هذا السياق أوضحت صحيفة المنتخب أن الطاس لن تعيد محاكمة المباراة النهائية من جديد، بل ستنظر فقط في قانونية القرار الذي اتخذته الهيئة القارية. كما نقلت توضيحات قانونية بشأن طبيعة الملف الذي يتمحور حول الطعن في قرار اعتبار السنغال منهزمة بثلاثية مقابل منح اللقب للمغرب. وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي يحتاج إلى بعض الوقت، وأن الهيئة التحكيمية ستدرس دفوع الأطراف قبل إعلان حكمها، وبذلك سيبقى ملف التتويج المغربي مفتوحا إلى حين صدور القرار النهائي. من صحيفة المنتخب إلى صحيفة البطولة الإلكترونية التي عنونت خبرها الأبرز باعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقنية حكم الفيديو المساعد الفار بداية من دور المجموعات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وأوردت البطولة أن سامسون أدمو الأمين العام المؤقت للكاف أكد اعتماد التقنية في هذه المرحلة من المسابقتين في خطوة تروم تعزيز نزاهة المنافسات والحد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، لكن كما توضح المعطيات المرتبطة بالمشروع فإن نجاح هذه الخطوة سيظل مرتبطا بجاهزية الملاعب وتوفير التجهيزات والأطقم التقنية اللازمة لضمان تطبيق التقنية بصورة متكافئة. نواصل جولتنا هذه المرة مع صحيفة إسبريس التي سبق أن سلطت الضوء على الجدل الذي رافق قرار الكاف تغيير دورية تنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم من سنتين إلى 4 سنوات ابتداء من المرحلة التي تلي نسخة 2028. لكن بحسب إسبريس وفي تطور جديد، عاد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي يوم الجمعة الماضي ليفتح الباب أمام مراجعة هذا التوجه بعدما أعلن أن الكاف تدرس إمكانية العودة إلى تنظيم البطولة كل سنتين، ويعيد هذا تصريح النقاش للواجهة بشأن مستقبل

0: والمتابعة. بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
1: شكرا لك وديع، واللحظة مستمعينا الكرام نلتقي مع مولاي هشام العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.

0: عمليات التحسيس تدات في بلادنا على التسميد والمدات سنين كثيرة وهمات جميع النواحي والمناطق في الحياة ديالنا، وهي عمليات التحسيس بواسطة القوافل اللي نظمهم المجمع الشريف للفوسفات واللي كانوا تيتجمعوا فيهم مئات الفلاحة كل مرة في كل ناحية، وتيجيو فيهم عدة اختصاصيين وباحثين تيتكلموا على تقنيات تسميد الزراعات والشجر وعلى التحليلات ديال التربة والفوائد ديالها.
1: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: ميديا صباح الأخبار محمد بن عبو.
3: صباح الأخبار متواصل مباشرة على ميديا وآخر فقراته رسالة الرباطة. في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسائل واضحة إلى شركاء المملكة الأوروبيين وخاصة الإسبان، فيما أعلن عن توجه المغرب لتقديم وثيقة رؤية استراتيجية لتعزيز التنمية المشتركة والاستقرار. اعتبر الملك محمد السادس نموذج التعاون في ملف الهجرة الحالي متجاوزا أمام التحديات المطروحة، مؤكدا رفض الابتزاز والضغوط في العلاقات الثنائية المغرب إسبانيا خلصوا العلاقة من بعض السياسيين.

كونين بأسطورة ماتاموروس وهذايا ناتيريم لول ورامون مارتي وسموم معهد خيس للتفكير الاستراتيجي. وبما أن معضلة الهجرة هي الكاشفة في هذه المحطة، فلماذا ارتضت إسبانيا لنفسها هذه المرة وهي الفخورة بديمقراطيتها؟ ارتضت رد فعل يتأسس على مقتضيات قانونية متجاوزة وعلى قرارات قضائية بعيدة عن الواقع بنص الخطاب الملكي. التفكير سليما في ملفات علاقة يوجب الحسم في غيرها، لا يمكن بناء علاقة بملفات عالقة، هكذا قلت في مستهل هذه الرسالة. من هذا المنطلق سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، هكذا قال العاهل المغربي في خطاب 9 أكتوبر. من جانب المغرب إذن ليس ثمة من ضمانات إلا القيام بالواجب، أما الابتزاز السياسي فليس احترافا مغربيا ولا هو هواية. يمضي المغرب على هذا الدرب مدركا لكون اللغة قد فرضت مع الأسف منطقها، إذ المعهود الحديث عن العلاقات المغربية الإسبانية بصيغة الجمع، وكأن علاقة المملكتين محكومة بالتنوع بحسب الفاعلين وبحسب القطاعات. قبل سنوات كان الدبلوماسي المغربي الراحل محمد العربي المساري يتحدث في لقاء يحضره عدد من كبار المسؤولين الإسبان يومها، وبحكم التصدع في العلاقات بسبب الخلاف حول اتفاقية الصيد البحري، خاطب الأستاذ الكبير المساري الحضور بعبارة دالة، قال: خلصوا العلاقات المغربية الإسبانية من رائحة

0: حال في المجموع ديال انتاج يوصلوا له هذه الزرعه ديال القطنيات. وكنا شفنا كذلك حتى شنو هما اهم الزرعات والمنتوجات ديال القطنيات اللي تينتجوا اكثر. والبارح كنا تلينا كلامنا على الاستهلاك اللي تيجي لكل راس من سكان العالم من هذه القطنيات، واللي تيقول عليه الاختصاصيين والخبراء ديال المنظمه العالميه للتغذيه FAO على انه قليل بزاف وما تيتعداش رابعه صغيره، اي تقريبا 125 غرام في كل سيمانه لكل راس من سكان العالم، وخاصو يتزاد فيه كتير الا بغينا نستافدو ويستافدو سكان العالم من كل الفوائد اللي في القطنيات وكل المواد النافعه اللي فيهم من بروتينيات وفيتامينات ومواد معدنيه صالحه ومفيده للصحه. واليوم بقى لنا نشوفوا اشنو هما الدول اللي تتنتج اكثر في العالم من هاد الزراعات ديال القطنيات. ايوا في الاول تتجي الهند ب 220 مليون قنطار في العام، تابعها كندا بإنتاج 80 مليون قنطار في العام، وفي المرتبة الثالثة جاية بيرمانيا بإنتاج ديال 60 مليون قنطار في السنة. أخواتي إخواني، بحال كل يوم في 6:47 الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدة في لحتنا وبلادنا كلها. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختي سامبل والدوبل كابين. القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. اش كتسنى؟ شري الحديد محدود.

0: La météo agricole, c'est tout de suite, juste avant le journal de 7h.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا شمال الخط في قيق العيون، ومغيم شويه ولا غالب فيه الصفا مع الشمس في جنوب الداخله. اما في المناطق الاخرى كلها الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي اشتوات الخير في الخد ديال النهار في شرق الخط شفشاون ازيلال، وغادي يزيد حتى شي رعدات في الاطلس المتوسط والاطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف درعا تافيلات والمنطقة الشرقية، وكذلك في واد الذهب فاش غادي صوت شرقي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو مازال ما بين 50 و 75% في النواحي الساحلية، وقل من 45% في المناطق الدخلانية وجنوبية. الحرارة وسط النهار في نفس المستوى ديال البارح، ما بين 16 و 20 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 20 و 23 درجة في ناحية الريف، ما بين 21 و 24 درجة في تادلة، ما بين 21 و 25 درجة في تافيلات، ما بين 21 و 27 درجة في ناحية الحوز، 24 درجة في ناحية سايس، 24 و 25 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 24 و 26 درجة في دكالة وناحية عبدة، ما بين 24 و 28 درجة في ناحية سوس، 25 و 26 درجة في الشاوية، 26 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 26 و 29 درجة في اللوكوس، ما بين 27 و 32 درجة في واد الذهب، 28 درجة في ناحية الغرب، وما بين 29 و 32 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي غالبين فيه الرعدات في النواحي الفلاحية الجبلية ولا المناطق القراب لهم، واللي تيمكن يضربوا قويين ويمكن يخسروا النواد ديال التبن ولا ديال القرد الفوراج اللي مخبعين على برا. وهذا علاش؟ باش نحافظوا على هاد المواد المهمة والحيوية لتربية المواشي ديالنا، خاصنا ناخذوا الاحتياط من الرعدة في هاد المناطق ونغطيو النوادر بالميكا ونتقلوها مزيان باش ما يديها لا الريح ولا الماء ديال الرعدة. وإن شاء الله بالتوفيق والله يحفظ الجميع.

0: استعدادا للتشريعيات المبكرة المقررة في 29 من شهر نوفمبر المقبل، في وقت لا تزال البلاد تحت واقع تداعيات وفاة ماري كارمن أباسكال المسنة التي باتت رمزا لتفاقم أزمة السكن. وأمام تجمع حاشد تعهد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتعزيز التشريعات الهادفة إلى حماية المستأجرين من المضاربة العقارية في حال فاز حزبه بأغلبية المقاعد. بالمقابل حاشد الزعيم الحزبي الشعبي ألبرتو نونيز فيخو ناخبه في مدريد في أول محطة من حملته التي يأمل الزعيم المحافظ في أن تقوده إلى رئاسة الوزراء بعد فشله في تشكيل الحكومة العام 23 و2000. عن أجواء التنافس الانتخابي الحاد في إسبانيا نستمع إلى توضيحات محمد الروين الباحث بجامعة مدريد المختص بالشأن الإسباني، تحدث من العاصمة الإسبانية لأيمن الأحمد.
1: سياق ما قبل الحملة والآخر أعتقد سياق محموم، هناك تبادل لعنف لفظي واضح خصوصا من جانب المعارضة، من جانب الحزب الشعبي. سيد بيدرو سانشيز قال هناك مالا إدوكاثيون من طرف الحزب الشعبي، هناك طبعا يشير إلى الكلمات النابية التي أدلى بها الحزب الشعبي. نحن نعيش سياق محموم والأحداث تتوالى طبعا في ظل أزمة سكن، أزمة سكن وقد أشار إليها سيد بيدرو سانشيز، قال على أن إسبانيا تحتاج إلى حل مشكلة السكن، إسبانيا تحتاج إلى مزيد من الحقوق الاجتماعية، لذلك إسبانيا تحتاج إلى الإشتراكيين وإلى اليسار لكي يحكم من جديد. الحزب الشعبي من جهته من مدريد سيد نونيز فيخو قال الأول تغيير الحكومة، خصوصا هناك استطاعة الرئيس، هذا الرئيس يؤكد أنه بالفعل أن الإسبان يريدون تغيير الحكومة. طبعا السياق فيه توتر كبير، يصعب إلى حد كبير تكهن بالنتائج، وإن كان أن الشارع يميل إلى كفة اليسار لأنه بيدرو سانشيز تقدم بمرسومي سكن تم إسقاطهما من طرف المعارضة، أعاد تقديمهم من جديد، أكيد أنه سيتم تمريرهم من طرف اللجنة الدائمة على مستوى البرلمان لأن البرلمان لا يقف سيشتغل، هناك أغلبية لصالح بيدرو سانشيز على مستوى هذه اللجنة داخل البرلمان. أعتقد هذا الجانب القانوني المرتبط بالسكن سيخدم بيدرو سانشيز، الشارع يميل إلى بيدرو سانشيز على حساب اليمين، لكن ننتظر الأيام المقبلة ما ستفرز عنه من معطيات أخرى ومتغيرات أخرى.
0: محمد روين الأكاديمي والباحث بجامعة مدريد. وفي محطتنا التالية من هذه النشرة أو أؤكد أن محمد روين والأكاديمي الباحث بجامعة مدريد بالعاصمة الإسبانية. المحطة التالية من هذه النشرة نخصصها للشأن المغربي. في خطابه أول أمس أمام البرلمان أكد الملك محمد السادس أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة يجب أن تشكل منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الجيواقتصادية، داعيا القطاع الخاص إلى لعب دوره في تحقيق هذا الطموح. إشارة التقطتها الأوساط الاقتصادية، حيث أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي أن الاتحاد سيعبئ كافة جهوده لترجمة التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي، موضحا أنه يتم العمل على بلورة خطة عمل للقطاع الخاص

0: بحرين وقطر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد داعمها لمبادرة الحكم ذاتي تحت السيادة المغربية الرامية إلى إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. نفس الموقف
1: في إجراء الانتخابات، وبين أولئك الذين كانوا يحلمون في إصلاح النظام السياسي الفلسطيني عبر صندوق الاقتراع بعد غياب هذه الانتخابات لأكثر من 16 عاما عن موعدها كما يقول مواطنون.
2: الانتخابات بالنسبة لنا كانت محاولة جيدة لإصلاح النظام السياسي، كنا نأمل أن تجري هذه الانتخابات بالموعد، خاصة أنها تأخرت سنوات طويلة.
3: إحنا كنا متوقعين أصلاً أنه هاي الانتخابات ما تتم، يعني وما تصير في الوقت المحدد إلها، يمكن حتى ما تصيرش نهائياً. واللي كان معزز هذا الإشي هو الاختلاف اللي صاير بين القيادات الفلسطينية نفسها.
1: تأجيل الانتخابات للمرة الثانية، وهذه المرة تحت ذريعة فتح الباب أمام توافق داخلي واسع من جهة، ولأسباب تتعلق بالحالة الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي من جهة ثانية، من شأنه أن يزيد من فقدان ثقة الفلسطينيين بقيادتهم، كما يقول الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب.
4: تقليص أيضا التأييد السياسي من دول وازنة داخل الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية أو للقيادة الفلسطينية بعد أن شعرت بخذلان.
1: هذا الخذلان ربما ينعكس أيضا على الدعم المالي من جهة، وتعزيز نظرية تأكل الشرعيات الفلسطينية من جهة أخرى خلال المرحلة المقبلة.
0: سيأتي تصفح الله النهائي للمحتوى وتقييد الرسائل الخاصة بالإضافة إلى مجموعة من القيود الأخرى. المزيد من التفاصيل حول الخطوة التركية في مراسلة يوسف الأمجد من أنقرة.
5: حماية الأطفال من المحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والإدمان الرقمي أبرز الدوافع وراء تشديد تركيا القيود على منصات التواصل الاجتماعي في محاولة لتحقيق توازن بين حماية القاصرين وحقهم في الاستفادة من التكنولوجيا. آلية القرار تحدثون عنها راضية سزر عضو اللجنة البرلمانية لحماية الأطفال.
6: نسعى لحماية الأطفال دون سن 18 من المحتويات الضارة من خلال أنظمة تصفية المحتوى، وهذا يشمل أيضاً الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع التي قد تشكل خطراً عليهم. سنخصص أيضاً شرائح اتصال للأطفال تتيح لنا حمايتهم بشكل كامل من المحتويات الضارة.
5: القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يبدأ تطبيقه في الأول من نوفمبر المقبل عبر التحقق من العمر باستخدام بوابة الحكومة الإلكترونية دون مشاركة بيانات الهوية الشخصية مع المنصات. أما الحسابات القائمة فتمنح مهلة حتى نهاية مارس المقبل للتحقق من أعمار أصحابها، بينما ستخضع الفئة بين 15 و18 لقيود على المحتوى والخصوصية.
6: كأم فأنا مع هذا القرار الذي أعتقد أنه سينال إعجاب كل الآباء والأمهات. أتمنى أن يبدأ تطبيقه في أسرع وقت ممكن.
7: هناك جانب إيجابي لهذه المنصات أيضاً، وليست الأضرار فقط. منعها بالكامل عن الأطفال سيعيق نموهم وحتى مواكبتهم لتطورات المجتمع والعالم، لذلك لا أرى هذا القرار صائباً.
5: وبين التأييد والتحفظ سيكون التحدي أمام السلطات التركية ضمان التزام المنصات بالقيود الجديدة ومدى قدرتها على منع التحايل على أنظمة التحقق من العمر. ميديان يوسف الأمجد، أنقرة.
0: ومن أنقرة ننهي النشرة والكلمة تعود لك مارتا.
8: Merci beaucoup. Nous redis, on vous retrouve à 8h pour votre prochain journal. Il est 7h12 sur Médian. On va tout de suite s'intéresser à l'actualité sportive dans Sport Matin avec Wadia Houti.
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من صباح الرياضة، والذي نستهله من المغرب ومنافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي لحساب الجولة الثالثة، حيث نجح يوم

0: بهدفين مقابل هدف واحد في سيناريو هيتشكوكي ومثير حسمه المراكشيون في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء، وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه نهاية اللقاء على وقع التعادل هدف في كل شبكة، أشعل الكوكب المراكشي اللقاء بهدف ثان قاتل في الدقيقة 88 من توقيع اللاعب محسن الربجة. الأخير منح الكوكب الفوز الثاني وست نقاط في سبورة الترتيب. نستمع ليوسف السفري مدرب الكوكب المراكشي.
1: نشكر جمهور اللي ساندنا بشكل كبير اليوم بصفة خاصة، لأن مساندة ديالو المساعدة ديالو اللاعبين كانت عملت الفارق في المقابلة. قدمنا شوط أول ممتاز، خلقنا فرص كثيرة، سجلنا صحيح كنا دفاعيا ممتازين في الشوط الأول. تنظم بداية الشوط الثاني كانت صعبة بالنسبة لنا، لأن تنظم أن مجهود كبير، مجهود جبار قاموا به اللاعبين.
0: وفي مباراة ثانية أجريت يوم أمس دائما لحساب الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية المغربية إنوي، سحق الدفاع الحسني الجديدي مستضيفه الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت بخمسة أهداف مقابل هدفين. اليوم تختتم الجولة الثالثة، الوداد الرياضي وبعد فوز في الجولة الماضية يستقبل النادي المكنسي في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الفريق الأحمر لتعزيز الانتصار السابق والقدام لاستعادة التوازن بعد هزيمته في آخر جولة. القمة تنطلق في تمام الساعة 8 مساء. نستهل

0: مع بداية هذا الموسم. النادي الكتالوني عاد من فترة التوقف الدولي ليواصل عزفه المنفرد في الصدارة بالعلامة الكاملة، حيث تفوق أمس على ضيف خطافي بثلاثية نظيفة، وذلك لحساب الجولة الثامنة من الدورية الإسبانية، مؤكدا أن الانتصارات في كتيبة الألماني هانز فليك صارت عنوانا لمرحلة استثنائية. على أرض الملعب فرد البارسا إيقاعه وبسط نفوذه وأنهى المواجهة بثقة الكبار في غياب الهداف البرازيلي رافينيا للإصابة. افتتح جوردون سجله التهديفي بقميص الفريق، وأضاف جابرييل جيسوس هدفا جديدا يؤكد حسه التهديفي قبل أن يضع جول كوندي بصمته الثالثة في ليلة كشفت عن قوة المجموعة وثراء الخيارات. وبذلك نجد البارسا في الصدارة ب 24 نقطة بثمانية انتصارات. أما الغريم ريال مدريد فيبدو أنه يعيش وضعا معقدا رغم فوز الشق أمس على فياريال في سانتياغو برنابيو بهدف دون رد، رغم أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور تعرض مجددا للطرد بعد إلغاء هدفه في الدقيقة 72، ليحافظ النادي الملكي على فارق 6 نقاط مع المتصدر البارسا. من إسبانيا إلى إنجلترا وإثارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق أمس حامل اللقب أرسنال فوزا صعبا على ليدز يونايتد بهدفين لواحد، ليعادل رصيد النقاط مع السيتي بفارق الأهداف فقط. باقي أبرز نتائج الأمس في البريمير ليج، قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة، وتشيلسي سحق بورنموث ب5-1. اليوم قمة قوية بين ليفربول سابع الترتيب والمتصدر السيتي بداية من الساعة 3:30 بعد الزوال. نستمع لإنزو ماريسكا مدرب مانشستر سيتي.
1: أعلم أن ملعب أنفيلد ملعب رائع، ومن المرجح أن تكون الأجواء فيه أكثر حماسا من الناحية الجماهيرية، لكن السبب الذي دفعني إلى أن أصبح مدربا هو خوض مباريات من هذا النوع. ستكون مباراة صعبة بكل تأكيد واختبارا صعبا كما قلت، لكن علينا أن نكون مستعدين. يجب أن ينصب تركيزنا على المباراة مع إدراكنا أن الأجواء في أنفيلد رائعة وربما ستكون أكثر صعوبة بسبب الوضع الحالي، لكن في النهاية

0: فنية لافتة أنهاها بتسديدة ناجحة استقرت داخل المرمى، معلنا عودة النتيجة إلى التعادل بهدف لمثلها. من ألمانيا نتحول إلى فرنسا ومنافسات الليغ آن لحساب الجولة السادسة. نادي باريس سان جيرمان بحضور أشرف حكيمي سحق لومان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليواصل إذن الصف الخامس بأحد عشرة نقطة. أما نادي موناكو فحافظ على الصدارة رغم تعادله أمام تولوز بهدفين لمثلهما. نختم من القارة العجوز، حيث أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على لسان رئيسه أن نجمه كريستيانو رونالدو سيعود للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية القادمة في شهر نوفمبر المقبل. وأكد بيدرو بروينسا رئيس الاتحاد البرتغالي رغبته في عودة رونالدو إلى المنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية القادمة بعد المشاكل ومغادرة رونالدو المعسكر الأخير للبرتغاليين. وتأتي تصريحات رئيس الاتحاد البرتغالي رغم بعض التقارير التي تحدثت عن إمكانية إيقاف صاروخ ماديرا لفترة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، بقية أوقات ممتعة رفقة برامجنا على ميديا.
1: Sur le terrain, chaque seconde compte.
2: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
1: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
2: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
1: Studio Sport.
2: كل سبت وأحد.
1: À partir de 17h sur Média. Matin Info. Martin Gibert.
3: Merci d'être avec nous sur Média en ce dimanche matin. On prend tout de suite la direction du Burundi à la découverte d'un instrument iconique du pays. C'est l'heure de notre magazine culturel. Le tambour burundais reste un patrimoine d'identité culturelle indéniable, de cohésion sociale et d'unité. La danse rituelle au tambour royal est une occasion de transmettre des messages politiques, sociaux et culturels. Il est surtout battu devant les hautes autorités du pays lors des événements nationaux et devant des invités de marque. Déjà inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, il reste encore à faire pour que le Burundi puisse en tirer profit, selon certaines opinions. Les plus de détails, c'est dans ce magazine présenté par Léonce Bitario.
4: Le tambour burundais est un mode de rassemblement hors du commun. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est aimé de tous au Burundi et en international. Christian Xavier, un journaliste culturel, raconte avoir participé dans un festival régional où il y avait exhibition du tambour au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Le tambour burundais occupait à chaque occasion la première place, personne ne contestait.
5: C'était

0: زخات رعدية محلية فوق الأطلس والمرتفعات الشرقية والجنوب الشرقي. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 16 درجة بإفران، 25 درجة بالدار البيضاء، وكذلك بالعاصمة الرباط، 24 درجة بالناظور، 28 درجة بطنجة. في منطقة شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ درجات الحرارة 26 درجة في طرابلس مع سماء متغيرة السحب، و26 درجة كذلك بتونس مع سحب متفرقة واحتمال أمطار محلية، فيما تصل إلى 28 درجة في نواكشوط مع احتمال نزول أمطار متفرقة. في غرب وشرق القارة الإفريقية يتوقع أن تسجل الحرارة 29 درجة في أبيجان، و31 في داكار، 33 درجة في واغادوغو، 32 درجة في دار السلام، مع احتمال تشكل سحب رعدية محلية في بعض المناطق. أما في أوروبا وأمريكا الشمالية فيرتقب تسجيل درجات حرارة في حدود 17 درجة في باريس، 24 درجة في مدريد، و23 درجة في روما، 14 درجة في برلين. في المنطقة العربية يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 26 درجة في بيروت، 38 درجة في مكة المكرمة، 36 درجة في دبي، 28 درجة في دمشق، 37 درجة في بغداد، مع أجواء حارة ومشمسة في عدد من المناطق.
1: Il est 8h, le journal c'est tout de suite avec Nourdin El-Houtsi. Bonjour Nourdin.
2: Alam bika Martin, alam bikoum mutabi'ina ila anawin al-nashra. التصعيد مستمر بالشرق الأوسط، استهدافة جديدة للمملكة العربية السعودية والرياض، تعلن إطلاق عملية واسعة ضد الحوثيين في اليمن. ورش الجهوية المتقدمة يعود بقوة إلى ساحة النقاش العمومي بالمغرب بعد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وسط تطلعات بتسريع تنزيل وتجنب اختلالات التنفيذ. حكومة جديدة في موريتانيا تضم 29 وزيرا يقودهم المختار دجاي، أهم تعديلاتها همت حقيبتي الدفاع والداخلية. بعدما انتقلت من فرنسا إلى بلجيكا، الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في البلدين بقيادة الطلبة تتواصل رفضا للتقشف وتدهور الخدمات العمومية. البارسا يواصل نتائجه الإيجابية في الليغا هذا الموسم، حقق فوزه الثامن تواليا، وفي إنجلترا قمة مرتقبة بين ليفربول وضيفه المتصدر السيتي. أهلا بكم، نستهل النشرة بآخر تطورات الشرق الأوسط. فقد أعلنت السلطات السعودية أمس تعليق العملية التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد تعرضه لهجوم أسفر عن سقوط 12 قتيلا وأزيد من 300 جريح. وبسبب الهجوم الذي نسبته مصادر دبلوماسية للمتمردين الحوثيين، انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد لمدة أسبوع اعتبارا من يوم الأحد. توازيا مع ذلك، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة الشرعية في اليمن أمس عن عملية عسكرية واسعة ضد المتمردين الحوثيين. في المتابعة محمد بن عبو.
0: هجوم دام تعرض له مطار العاصمة السعودية الرياض نسب إلى الحوثيين في اليمن، في تطور أمني ألقى بظلاله على الأوضاع داخل المملكة ودفع إلى اتخاذ تدابير احترازية شملت المؤسسات التعليمية وحركة التنقل الجوي. وعقب الهجوم انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع، إجراء هو الثاني من نوعه في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام من اتخاذ إجراء مماثل بشأن مطار الرياض. التحالف بقيادة السعودية من جانبه كثف غاراته الجوية دعما للقوات الحكومية اليمنية التي أطلقت هذا الأسبوع هجوما واسعا لاستعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون. عن طبيعة الرد وأهداف العملية العسكرية التي أعلن عنها التحالف، يقول عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني:
3: هذا يعني أن المملكة العربية السعودية بعد الاستهداف المتكرر إلى المدن السعودية وإلى الأماكن المقدسة، فإنها ستتدخل بشكل كثيف وواسع في مهمتين. المهمة الأولى ضرب منصات السوق.

0: التواريخ والمخازن العسكرية في جغرافية اليمن تحت الهيمنة الحوثيين، وأيضا ستقدم الدعم للقوات العسكرية اليمنية لضمان تقدمها وتمهيد الطريق لها.
1: هذه التطورات بحسب مراقبين تأتي في ظل تصاعد المواجهات العسكرية مع امتداد تداعياتها إلى الإجراءات الأمنية وحركة الطيران والتعليم في السعودية، وسط ترقب لمآلات العمليات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.
2: وفي ظل التطور أو التوتر الميداني المتواصل بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه سيقرر قريبا بشأن الانضمام إلى السعودية في ضرب معاقل المتمردين المدعومين من إيران. من مختصرات أنباء الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس عن إرجاء موعد الانتخابات التشريعية التي كان من المتوقع إجراؤها الشهر المقبل بالضفة الغربية وقطاع غزة، داعيا إلى إجرائها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في شتنبر من العام المقبل. التأجيل خلف ردود فعل داخلية وخارجية سلبية، ولم تجر انتخابات تشريعية فلسطينية منذ قرابة عقدين، وتنظيمها يعد مطلبا للعديد من الأطراف الدولية. نواصل نشرة مع ملف الشؤون المغربية. من بين أولويات الولاية التشريعية والحكومية الجديدة التي حددها خطاب العهد المغربي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، العمل الميداني على المستوى الترابي بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة والعمل على إيجاد حلول واقعية. الملك محمد السادس اعتبر أن تحقيق التنمية المندمجة وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج يرتبط ارتباطا وثيقا بتفعيل الجهوية المتقدمة واللا تمركز الإداري. وفي هذا الصدد نبه إلى استمرار التأخير والاختلالات التي تعرقل هذا المسار وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

0: مية ترابية. تحدث من الدار البيضاء لوفاء توزري.
1: الرسالة الأساسية في هذا الخطاب واضحة بالنسبة لي، إن التنمية الترابية خصها اليوم تنتقل من الطموحات من الشعارات للعمل الميداني والعمل الملموس على أرض الواقع. جلالة الملك أكد بشكل واضح، كنظن أن التأخر

0: التحدي اليوم تيبقى هو اننا خصنا نخليو هذه الجهويه المتقدمه تخدم فعليا، خصنا ننزلوها لارض الواقع من خلال تمكين الجهات من الاختصاصات ديالها، من خلال تمكين الجهات من الموارد البشريه والموارد الماليه ومن الصلاحيات الضروريه باش تاخذ القرار هذه الجهات. هذا الشيء كيتطلب تنظن تنسيق حقيقي بين الدوله والجهات والتزامات واضحه بيناتهم باش تكون ان القدره على اتخاذ القرار وتنفيذ هذه المشاريع ذات الوقع على المواطن. التحدي ما بقاش كنظن غير هو نوفر التمويل للمشاريع، لان التمويل ما عمره كان مشكل. انا كنظن ان التحدي هو نحقق نتائج ملموسه، هو الواقع. والنجاعه ديال التنميه الترابيه اليوم خصها تقاس بجوده الخدمات العموميه كما قال سيدنا الله ينصرو، وبالفرص اللي كتوفر للمواطنين والمواطنات على ارض الواقع، وبمدى ادماج الشباب، تقليص الفوارق المجاليه والفوارق الاجتماعيه. يعني معنى اخر خصنا ندوزو من جهويه متقدمه في النصوص والمبادئ لجهويه كتبدل الواقع وكتحسن الحياه اليوميه ديال المواطنين.
1: طارق مدن الباحث المختص في قضايا التنمية الترابية. ومن مختصرات الساحة المغربية، اختتمت السبت بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش فعالية الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران بعرض جوي استثنائي قدمته فرقة الطيران للاستعراضية المسيرة الخضراء. دورة هذه السنة من المعرض وقد امتدت لأيام 4 تميزت بمشاركة نحو 200 عارض يمثلون 27 دولة وأكثر من 60 وفدا أجنبيا، من ضمنها 27 وفدا من بلدان القارة الإفريقية. نواصل

0: أوفى في مراسلة الشيخان والسيدي من نواكشوط.
1: إعلان الحكومة الموريتانية أسفر عن خروج 10 وزراء من أبرزهم الداخلية والدفاع والطاقة، فيما دخل الحكومة 10 آخرون واحتفظ 19 بحقائب وزارية. وبهذه التشكيلة يرى الوزير الأول

إصلاح نظام المرتبات وتوحيد جداول الأجور للعاملين في مختلف القطاعات الحكومية. وبحث المشاركون في الاجتماع عددا من المقترحات لإصلاح منظومة الأجور في ليبيا وإقرار جدول موحد يحقق العدالة والإنصاف بين العاملين في مختلف القطاعات.

0: كبيرة من الطلبة أثناء المظاهرات في بلجيكا التي حصلت في مدينة ليج وأيضا في بروكسل. فبالتالي المطالب تقريبا هي نفسها، هناك مطالبات بعدم تخفيض الميزانيات المتعلقة بالتعليم والصحة ووقف الإجراءات التي تتبناها الحكومات الأوروبية وخاصة بلجيكا وفرنسا من أجل خفض النفقات.
1: محمد رجائي بركات الخبير في الشؤون الأوروبية كان معنا من بروكسل. وفي شأن أوروبي آخر، اقترحت إيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اقترحت أمس خفض الميزانية المقبلة لتكتل بمقدار 140 مليار يورو في محاولة لتجاوز الخلافات العميقة بين الدول الأعضاء والتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية العام. وتختلف دول الاتحاد بشأن حجم الميزانية المقبلة، فيما تقود ألمانيا دعوات إلى إجراء تخفيضات كبيرة على مقترح سابق قدمته بروكسل بقيمة تقارب تريليون يورو. ويجتمع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل لمناقشة الخطة، سعيا إلى التوصل لاتفاق بشأن ميزانية الفترة من 28 إلى 34 و2000 بحلول عيد الميلاد. في صفحة الرياضة من هذه النشرة نعنى بالليغا الإسبانية. بداية، نادي برشلونة يواصل بدايته القوية هذا الموسم بفوزه الثامن تواليا على حساب ضيفه خطافي. وفي إنجلترا قمة كروية مرتقبة بين ليفربول والسيتي، والتفاصيل مع كوادي أحتي.
2: لا أحد يبدو قادرا على إيقاف قطار برشلونة. عاد النادي الكتالوني من فترة التوقف الدولي ليواصل عزفه المنفرد في الصدارة بالعلامة الكاملة ويضرب ضيفه خطافي بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن الانتصارات في كتيبة الألماني هانز فليك صارت عنوانا لمرحلة استثنائية. على أرض الملعب فرد البارسا إيقاعه وبسط نفوذه وأنهى المواجهة بثقة الكبار في غياب الهداف البرازيلي رافينيا للإصابة. افتتح جوردون سجله التهديفي بقميص الفريق، وأضاف جابرييل جيسوس هدفا جديدا يؤكد حسه التهديفي قبل أن يضع جول كوندي بصمته الثالثة في ليلة كشفت عن قوة المجموعة وثراء الخيارات حتى مع اعتماد فليك على سياسة تدوير. والأهم من هذه الثلاثية أن برشلونة عادل أفضل انطلاقة في تاريخ النادي، إنجاز لم يسبق أن حققه سوى فريق تاتا مارتينو في موسم 2013-2014. أما الغريم ريال مدريد فيبدو أنه يعيش وضعا معقدا رغم فوز الشاق على فياريال بهدف دون رد، بيد أن نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور تعرض مجددا للطرد بعد إلغاء هدفه في الدقيقة 72 ليحافظ النادي الملكي على فارق 6 نقاط مع المتصدر البارسا. أما في الدوري الإنجليزي الممتاز فقد حقق حامل اللقب أرسنال فوزا صعبا ضد ليدز يونايتد بهدف 1 ليعادل رصيد النقاط مع

0: Midi 1. Casablanca, 99.6. Rabat, 97.5.
1: L'Orchestre Symphonique Royal ouvre sa nouvelle saison artistique avec un grand concert de musique romantique. Au programme, le concerto pour violoncelle d'Elgar et les ouvertures Roméo et Juliette de Tchaïkovski et Tannhäuser de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: Il est 9h sur Midi 1. Matin Info touche à sa fin. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. C'est donc l'heure pour moi de rendre l'antenne, une antenne que je laisse à Mohamed Ibn Abou pour la synthèse d'actualité. Bonjour Mohamed.
3: Bonjour Martin. Sabah al-khair, moussamina al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز من منطقة الخليج العربي حيث قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 309 آخرين اليوم في هجوم نسب إلى الحوثيين المدعومين من إيران استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض حيث علقت العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. قالت الهيئة في بيان نشرته على منصة إكس إن الهجوم نتج عن وفاة مواطنين سعوديين مقيمون من عدة جنسيات ولفتت إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابات حرجة. صلة بالموضوع، وعقب الهجوم انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع وفق رسالة وجهت إلى أولياء الأمور، ويعد هذا الإجراء الثاني من نوعه في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. وفي السياق ذاته أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام

0: عبرت عنه عدد من الدول الإفريقية من بينها بوركينا فاسو والكوتيفار والغابون. نختم الموجز بأخبار الرياضة، إذ حقق ريال مدريد فوزا صعبا على ضيفه فياريال بهدف لا شيء أمس على ملعب سانتياغو برنابيو ليحتل المركز الثالث مؤقتا في الدوري الإسباني لكرة القدم على بعد 6 نقاط من برشلونة المتصدر. واضطر ريال مدريد بقيادة مدربه جوزيه مورينيو إلى إكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، لكنه حافظ على تقدمه وخرج بالنقاط 3. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز. رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
1: كاميرا ريدي اند اكشن.
2: لأن بعض التجارب لا تبدأ من جديد بل تبدأ من حيث تركت أثرها. نحتفظ بجرأة السؤال وبصراحة المواجهة ونفتح للحوار مساحة أوسع. نقترب من صناع السينما والثقافة، من تجاربهم، أفكارهم، ومن الأسئلة التي تطرح كثيرا. مع بلال مرميد نواصل الطريق لكننا نذهب أبعد لنعبر كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: ميديا كازابلانكا 99.6 رابا 97.5
4: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.

صباح الخير وصباح النور واهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في ويكاند الاسره. فرحان بزاف نعاود نتلاقى معكم من جديد هذا الصباح. كنتمنى تكونوا كتسمعونا وانتم مرتاحين وفي احسن الاحوال ديما. موعد جديد اللي غادي ندوزوه معكم مستمعينا الكرام على ميديا مع مواضيع من حياتنا اليوميه واسئله اللي كتخلينا نفهموا راسنا اكثر ونراجعوا بعض التصرفات والاختيارات اللي شي مرات كنقوموا بها بلا ما نردوا ليها البال لا التاثير ديالها علينا ولا على الناس اللي كيكونوا دايرين بنا. فمرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة. يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذا في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نطرحوا واحد السؤال اللي كيهم العلاقات ديالنا بالناس. واش النية الطيبة كتكون كافية باش تكون العلاقة ديالنا بالآخرين سليمة؟ شنو كنستافدوا من النية الحسنة؟ إذا كانت الطريقة اللي كنعملوا بها الناس كتجرحهم، واش حسن النية كيعفينا من المسؤولية ديال التصرفات ديالنا؟ ولا خاصنا حتى حنا ننتبهوا للأثر ديال الكلام ديالنا والأفعال ديالنا على الآخرين؟ ومن تأثير ديال التصرفات ديالنا على مشاعر الناس غادي نمشيو للعالم اللي ولات فيه المشاعر كتبان وكنعبروا عليها بطرق اللي هي جديدة. غادي نتكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي فين كلمة أو لا تعليق أو لا حتى غياب التفاعل يقدر يخلينا نحسوا بواحد الفرح أو لا القلق أو الرفض. غادي نتكلموا على المشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش نفهموها ونتعاملوا معها بوعي. علاش كنفرحوا بتفاعل معين وكنقلقهم لما كنلقاوش الاهتمام اللي كنتسناو، وكيفاش نميزو بين المشاعر الحقيقية والتفسيرات اللي كنصنعوها من خلال الإعجابات والتعليقات وردود الفعل الرقمية. وكيف ما كتأثر علينا التفاعلات الرقمية حتى الإعلانات والعروض والرغبة في مواكبة الآخرين كتأثر على اختياراتنا اليومية. وشي مرات كنلقاو راسنا كنشريو شي حوايج اللي ما محتاجينهاش فعلا غير أننا لأننا يعني نجذبنا لها في ذاك الوقت. غادي نتكلموا على ذكاء الاستهلاك، كيفاش نستهلكوا بوعي ونحميوا راسنا من الإسراف والتبذير اليومي، كيفاش نفرقوا بين الحاجة الحقيقية والرغبة العابرة، وشنو العادات البسيطة اللي تقدر تعاوننا نتحكموا في المصاريف ديالنا بلا ما نحرموا راسنا من قاع داكشي اللي كنستمتعوا به. وفي الفقرة الأخيرة غادي ننتقلوا لواحد الموضوع صحي مهم اللي كيهم صحة الرجل والخصوبة اللي ممكن يطرح أسئلة كثيرة عند الأشخاص اللي كيعانيوا منه أو لا كيسمعوا عليه. فغادي نستضيفوا الدكتور جعفر فويمتيزي الأخصائي في أمراض وجراحة الكلى.

عمرو دياب يا بختو في كند الأسرة على مجال مستمعينا الكرام. كنقولوا بزاف أنا نيتي كانت زوينة، ولكن واش النية الطيبة بوحدها كافية باش نحافظوا على العلاقة ديالنا بالناس؟ واش ممكن تكون نيتنا حسنة واخا هكاك نجرحوا شي حد أو لا نتسببوا ليه في الإحراج بلا ما نقصدوا؟ في التعامل اليومي كنلقاو مواقف كثيرة اللي كتكون فيها النية ديالنا مزيانة، ولكن النتيجة ما كتجيش دائما كيف ما كنتمناو. ممكن نعطيو نصيحة لشي حد بدافع الخوف فعليه، ولكن هو يفهمها على أنها انتقاد. ممكن تدخلوا باش نصلحوا واحد الخلاف بين جوج الأشخاص، وكان لقاو راسنا زدنا عقدنا الأمور. وممكن حتى نساعدوا شي واحد، ولكن الطريقة اللي قدمنا بها المساعدة كتخليه يحس بالإحراج بدل أنه يحس بالامتنان. وفي هذه الحالات أول حاجة يعني كنبقاو نقولوها حنايا، وراحنا ما كانش عندنا نية خايبة، كانت نيتنا زوينة. فعلا النية كدير واحد الفرق، لأنها كتوضح علاش تصرفنا بواحد الطريقة معينة، ولكن التعامل مع الناس ما كيتحددش غير بداكشي اللي كنكونوا حنا قاصدينه، كيتحدد حتى بالطريقة اللي كنوصلوا بها هذاك القصد، وبالأثر اللي كيخليه التصرف ديالنا عند الطرف الآخر. وهنا كيتطرح واحد السؤال، كيفاش نقدروا نحتفظوا بالنية الطيبة ديالنا وفي نفس الوقت نتعلموا نتعاملوا مع الناس بوعي وبحكمة؟ واش ممكن تكون نيتنا زوينة ولكن الطريقة ديالنا تقدر تجرح الآخرين؟ ممكن، لأنه شي مرات كنكونوا باغيين الخير لشي حد، ولكن كنختاروا طريقة اللي مثلا ما كتوصلش ليه هاد الخير هذا. مثلا شي شخص اللي قريب لينا اللي زاد في الوزن، فكنقولوا ليه وراك اش هاد الشيء، راه حاول شويه على صحتك راك غلاضيتي. او لا شي واحد مثلا اللي فقد الخدمه ديالو، فكنحاولوا نبداو نمشيو بالزربه نعطيوه النصائح.

0: بي ان ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو واش النية الطيبة كافية باش تكون العلاقة ديالنا بالآخرين سليمة. تكلمنا على أولا على واش ممكن تكون نيتنا زوينة ولكن الطريقة ديالنا تقدر تجرح الآخرين, وكذلك دابا غنتكلموا على ملي كنقولوا أنا بغيت غير مصلحتك. هي عندنا نية مزيانة فاش كنقولوا لشي واحد هذه الهضرة هذه, ولكن واش كنعاونوا فعلا الشخص الآخر اللي كنقولوا له هذه الهضرة ولا كنفرضوا عليه التصور ديالنا للخير؟ فهاد الزاوية كتخلينا ننتبه لواحد الأمر اللي هو دقيق بزاف, لأنه شي مرات كنكونوا مقتنعين بأننا عارفين شنو هو الأفضل للناس اللي كنبغيوهم وكنتصرفوا على هذا الأساس بلا ما نسولهم شنو باغين هما. الوالدين مثلا ممكن يختاروا لولدهم التخصص الدراسي اللي كيشوفوه مناسب بدافع الخوف على المستقبل ديالو, ولكن ما يعطيوش المساحة الكافية باش يعبر على الميولات ديالو والقدرات ديالو.

مستمعينا الكرام، النية الطيبة قيمة مهمة فعلا في العلاقات الإنسانية، ولكن بوحدها ما كتضمنش أن التعامل ديالنا غادي يكون دائما سليم. ممكن نقصدوا الخير ونغلطوا في الطريقة، ممكن نصحوا بدافع المحبة ولكن غنتجاوزوا الحدود ديالنا، ممكن نعطيو حسن الظن للآخرين ولكن نحتاجوا في المقابل ننتبهوا للسلوك ديالهم. هادشي علاش حسن التعامل كيتطلب أكثر من نية زوينة، كيحتاج للإصغاء، كيحتاج للاحترام الاختلاف ومراعاة الظروف والقدرة على الاعتذار وتصحيح الأغلاط والأخطاء. نقولوا ماشي كل مره خاصنا نكونوا يعني نكونوا فيها احنا على حق، ولا خاص الاخر يفهم الطريقه اللي بغيناها احنا. المهم هو اننا نكونوا مستعدين نتواصلوا بوضوح ونراجعوا الاسلوب ديالنا. وفي النهايه يعني يمكن الانسان ما يقدرش يتحكم في كيفاش غادي يفهم الاخر، يعني كل كلمه كيقولها، ولكن يقدر يتحكم في اختيار الكلمات ديالو واحترام الحدود وتحمل المسؤوليه ملي كيخطا. فالنيه الطيبه هي البدايه، اما القيمه ديالها الحقيقيه فكتبان ملي كتحول لتصرفات اللي فيها احترام ووعي ومسؤوليه. والسؤال ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام هو: واش سبق لكم نتوما شي مره كنتوا باغيين الخير لشي حد ولكن اكتشفتوا من بعد ان الطريقه ديالكم باش تقدموا له داك الخير جرحاته وضايقاته؟ وكيفاش تعاملتوا مع الموقف؟ واش اكتفيتوا بشرح النيه ديالكم ولا حاولتوا حتى تصلحوا الاثر اللي خلاه هذاك التصرف؟ كنتمنى كل واحد يكون عنده جواب لهذا السؤال هذا. وغادي نقول لكم خليكم معنا مستمعينا الكرام، غادي نديروا اكيد وقفه موسيقيه وغادي نرجعوا لكم بعد موجز الاخبار ديال التاسعه والنصف، حيت غادي نتكلموا على موضوع مهم بزاف مستمعينا الكرام. ما غاديش نقول لكم الموضوع لانني ترجعوا بعد موجز التاسعه والنصف باش نقدم لكم موضوع بافضل طريقه ممكنه.

اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. اذا كيف ما العاده في كندا الاسره، قبل ما ندخلوا لهذه الفقره الثانيه اللي خصصناها باش نتكلموا على الموضوع اللي غادي نقول لكم دابا، اللي هو المشاعر ديالنا على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش نقدروا نفهموها ونتعاملوا معها بوعي. هذا هو الموضوع اللي خصصنا هذه الفقره هذه، لان بزاف بينا كنستعملوه، اكيد كاملين بينا تقريبا كنستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي وكنفرقوا فيها المشاعر، ها لي لايك ها لي ديسلايك ها لي كومونتير. فهادشي اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقره مستمعينا الكرام، بعد ما نسمعوا الهدى سعد حبيبي كان معايا.

مستمعينا الكرام، واش مواقع التواصل غير وسيلة اللي كنعبروا بها على المشاعر ديالنا، ولا ولات حتى هي كتأثر على حتى على الطريقة اللي كنحسوا بها احنا؟ يعني علاش ممكن تعليق واحد يفرحنا وكلمة واحدة تقلقنا، ولا

الصوره اللي نشوفوها تبدل النظره ديالنا لراسنا وللحياه ديالنا. اليوم هادشي ولا جزء كبير من تواصلنا مع الاخرين كيدوز يعني عبر الهاتف. كنعبروا على المحبه بالرسائل، كنشاركوا الفرح بالصور، كنواسيو الناس بالتعليقات، شي مرات حتى الخلافات يعني كنعيشوها من خلال منشور او رساله اللي كتكون مقتضبه. ولكن هاد التواصل عنده خصوصيه، لاننا كنشوفوا الكلمات والصور والاشارات الرقميه وما كنشوفوش دائما السياق الكامل اللي كيكون موراها، وهذا الشيء يقدر يأثر على الفهم ديالنا لمشاعر الآخرين وحتى على النظرات ديالنا لأنفسنا. هذا الشيء علاش ماشي الهدف هو نحكمه مثلا على مواقع التواصل بأنها إيجابية أو لا سلبية، ولكن نفهمه كيفاش كتخدم على العلاقة يعني بين المشاعر والعالم الرقمي، وكيفاش نستعملوا هذه الوسائل بوعي بلا ما نخليوها تحكم في المزاج ديالنا وتضعف حتى الجودة ديال

وعلاش بعض التفاعلات كتشد انتباهنا أكثر من غيرها. يعني ممكن نبدأ النهار ديالنا عادي، ولكن بعد تصفح قصير لمواقع التواصل الاجتماعي كنلقاو راسنا فرحانين أو لم توترين أو لحتى حاسين بشي نقص اللي ما كانش عندنا من قبل، كنشوفوا شي خبر اللي كيفرح

حتى من بعد ما نسدو الهاتف. هذا الشيء كيبين ان التصفح ماشي دائما نشاط اللي محايد، لان المحتوى اللي كنشوفوه والتفاعلات اللي كندخلوا فيها كيقدروا يحركوا المشاعر ديالنا بواحد الطريقه مختلفه. ونزيد على هذا الشيء ان المنصات كتقدم لنا واحد المحتوى اللي هو متجدد باستمرار، وكتوصلنا يعني لواحد لواحد لي نوتيفيكاسيون اللي كيوصلونا، يعني اللي كتجذب انتباهنا حتى وحنا كنكونوا مشغولين بشي حاجه اخرى. وكل ما ولا التليفون جزء من كل لحظه فارغه، فممكن نلقاو صعوبه

يمكن يعطينا يعني معلومات أو لا متعة، ولا كيدخلنا في واحد الدوامة ديال الغضب والمقارنات. واش ملي كنفتح واحد يعني تطبيق باختيار اللي هو واعي ولا بشكل تلقائي كل ما حسينا بالملل؟ هاد الملاحظة كتعاوننا نعرفو يعني شنو المحتوى والتفاعلات اللي كتأثر علينا، ونختاروا كيفاش نتعاملوا معها. وإذا مثلا لاحظنا أن التصفح اللي كنديرو كيقطع علينا، كيخسر لنا النعاس، أو لا كيقلل لنا التركيز، أو لا يعني كيخسر لنا التواصل ديالنا مع الناس اللي حدانا، فممكن نجربوا نحددوا واحد الأوقات معينة باش نستعملوا فيها الهاتف، ونوقفوا الإشعارات اللي كتكون غير ضرورية. فالوعي بالمشاعر ما كيبداش غير ملي كنحسوا بالضيق، ولكن حتى ملي كننتبهوا شنو اللي كيأثر على المزاج ديالنا، وشنو اللي كيخلينا نرجعوا للتطبيق كل مرة، يعني واخا كنسدوه كنعاودوا نرجعوا ليه. مستمعينا الكرام، غادي نديروا واحد الفاصل موسيقي، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم، غادي نسمعوا لأحمد سعد عليك عيون.

مستمعينا الكرام، بين الأمور اللي كتحتاج الانتباه هي أننا شي مرات كنربطوا القيمة ديال داكشي اللي كنقوموا به يعني برد فعل الآخرين. كنشروا صور وكنبقاو كنتسناو الإعجابات، كنشاركوا واحد الإنجاز وكنشوفوا واش الناس تفاعلوا معه، وإذا كان يعني التفاعل أقل من المتوقع ممكن نحسوا بواحد خيبة أمل. فالصور والتعليقات والإعجابات يعني تقدر أنها تأثر على الثقة ديالنا في راسنا من التقييم الرقمي. هذا الشيء يعني يقدر يخلينا نقيسوا النجاحات ديالنا أو الجاذبية ديالنا أو حتى المكانة ديالنا الاجتماعية بمعايير رقمية اللي ما كتعبرش بالضرورة على الحقيقة. عدد الإعجابات كيتأثر بنوع المحتوى ووقت النشر وعدد الأشخاص اللي وصلهم ذاك المنشور وعوامل أخرى اللي هي كثيرة وماشي مقياس يعني دقيق للمحبة أو لا القيمة الشخصية. ونفس الأمر كينطبق على الصور اللي كنشوفوها عند الآخرين. احنا غالبا كنشوفوا لحظات اللي اختاروا أنهم يشاركوها، فماشي جميع التفاصيل ديال الحياة ديالهم، ولكن حتى إلا كنا عارفين هادشي فالمقارنة ممكن يعني تبقى كتأثر علينا، خصوصا إلا كنا كنمروا من واحد الفترة صعيبة وكنحسوا بعدم الرضا على شي جانب من الحياة ديالنا. هنا ماشي المطلوب من عراسنا من الإعجاب بنجاح الآخرين، ولكن نتعلم نفرقوا بين الإعجاب اللي كيحفزنا والمقارنة اللي كتخلينا نحسوا بأننا أقل منهم، ونقدروا نسولوا راسنا واش هاد المحتوى عطانا واحد الانسبيراسيون، عطانا واحد الإلهام باش نطوروا يعني شي حاجة في حياتنا، ولا خلانا نحكموا على راسنا بواحد القسوة، واش كنشاركوا هذيك اللحظات لأننا باغيين نحتفظوا بها أو لا نتقاسموها مع الناس، ولا لأننا محتاجين عدد معين من التفاعلات باش نحسوا أنها هذيك اللحظة كانت مهمة. وحتى بالنسبة للأطفال والمراهقين فمن الضروري نساعدهم يفهموا أن الصور

0: ميديا ويكاند الأسرة محمد البدوي.
1: ما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الأسرة وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو المشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش نقدروا نفهموها ونتعاملوا معها بوعي. فتكلمنا أولا على كيفاش كتأثر مواقع التواصل الاجتماعي على المزاج ديالنا وعلى بعض التفاعلات اللي كتشد انتباهنا أكثر من غيرها، وتكلمنا كذلك على الصور والتعليقات والإعجابات اللي كتكون يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفاش نقدروا نحميوا أنفسنا يعني والثقة ديالنا في أنفسنا من ذاك التقييم الرقمي اللي كيكون. طبعا نتكلموا على مشاعر ديال الغضب والحزن والغيرة اللي كتكون على الانترنت، كيفاش نقدروا نعبروا على المشاعر ديالنا بلا ما نضروا.

وعدد الكومنتيرات وخصنا نطريثوا شويه قبل ما ننشروا شي كلام اللي كنكونوا كتبناه تحت واحد التاثير ديال الغضب، ونحافظوا على واحد المساحه باش يكون واحد التواصل مباشر وكذلك مساحه ديال الخصوصيه. وما خصناش ننساو ان مواقع التواصل راها وسيله، وان يعني الجوده ديال الاستعمال ديالها كتتعلق حتى بالاختيارات ديالنا، بحال شنو كنتابعوا، شنو كنشاركوا، وكيفاش كنتفاعلوا، وشنو كنسمحوا ليه ياثر على النظره ديالنا لانفسنا اولا والاخرين. لان الوعي بالمشاعر ديالنا ماشي هو اننا نتحكموا فيها طوال الوقت، ولكن اننا نفهموها ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معها، وما نخليوش كل اشاره على ديك الشاشه ديال الهاتف ديالنا تقرر لنا كيفاش نحسوا او لا كيفاش نتصرفوا. والسؤال ديال هذه الفقره هذه مستمعينا الكرام، بالنسبه لكم نتوما شنو هي اكثر حاجه كتلاحظوا انها كتاثر على المشاعر ديالكم في مواقع التواصل؟ يعني واش المقارنة بالآخرين، تعليقات الجارحة، انتظار التفاعل، أو لا الخلافات اللي كتبدأ بواحد المساج ولا بواحد الكومنتير؟ وشنو كديروا باش تحافظوا على راحتكم النفسية وانتم كتستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف ما العادة كنتمنى كل واحد يكون عنده واحد الجواب اللي يكون مزيان اللي يقدر ينفعه ويحافظ لي على الصحة النفسية ديالو. وما تمشوش بعيد مستمعينا الكرام، غادي نرجع لكم بعد موجز العاشرة باش نتكلموا على موضوع آخر اللي هو مهم كذلك، اللي هو ذكاء

0: كل أسبوع نقترب من كاتب، من عالمه، ومن الحكاية التي سبقت كلماته. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام، كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: ميدي 1 كازابلانكا 99.6 رابات 97.5.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج

0: حصلوا على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
2: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من منطقة الخليج العربي، حيث قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 309 آخرين اليوم في هجوم نسب إلى الحوثيين المدعومين من إيران، استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث علقت العمليات التشغيلية وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة إكس إن الهجوم نتج عنه وفاة مواطنين سعوديين مقيمين في عدة جنسيات، ولفتت إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة. صلة بالموضوع، وعقب الهجوم انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع وفق رسالة وجهت إلى أولياء الأمور، ويعد هذا الإجراء الثاني من نوعه في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. وفي السياق الذاتي، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام من اتخاذ إجراء مماثل بشأن مطار الرياض. ننتقل إلى جديد النزاع الروسي الأوكراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. وتبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني

مكان للأسرة، محمد البدوي. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الأسرة في الجزء الثاني وفي الساعة الثانية، لأننا معكم حتى الـ 11 إن شاء الله مستمعينا الكرام. دابا غادي ندخلوا للفقرة الثانية، وقبل ما ندخلوا للفقرة الثانية، لأن غنتكلموا على ذكاء الاستهلاك، كيفاش نستهلكوا بوعي ونحميوا راسنا من الإسراف والتبذير اليومي. هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام، ولكن أش بان لكم سمعوا شوية ديال الموسيقى مع مريم فارس؟ معليش.

قرارات اللي تكون واعية ونحميو الموارد ديالنا من الهدر ونفهمو السلوكات اللي كتخلينا نصرفو أكثر من داكشي اللي كنكونو حنا أصلا مخططين ليه. فكين مثلا الشراء العاطفي، علاش كنشريو أحيانا؟ يعني باش نرتاحو نفسيا، ماشي لأننا كنكونو محتاجين. يعني بعض المرات ملي كنكونو مضغوطين، عيانين، مقلقين شي شوية، ولا حتى كنكونو مثلا حتى حاسين غير بالملل، كنلقاو راسنا كندخلو لواحد ما دي زابليكاسيون ديال اللي كنطلبوا منهم ديليفري، اولا كنمشيو للمواقع يعني ديال التسوق، اولا كنمشيو نشريو شي حاجه باش نحسوا بواحد التغيير في المزاج ديالنا. لحظه ديال الشراء كتقدر تعطينا واحد الاحساس مؤقت بالفرح او نقولوا المكافاه، ولكن هذا الاحساس ما يعني ما كيستمرش دائما، ما كيبقاش، يعني واحد اللحظه قصيره وصافي. وشي مرات من بعد حتى كندموا على داك المصروف اللي صرفناه، خصوصا اذا كانت ديك الحاجه ما عندها حتى شي ضروره حقيقيه. المشكل ماشي في ان الانسان يكافئ راسه مره، ولكن ملي كيولي الشراء بالنسبه ليه هو الوسيله الاساسيه باش يتعامل مع المشاعر ديالو بحال الحزن او لا التوتر او لا الاحباط. فهاد الحاله كنكونوا كنحاولوا نعالجوا واحد الاحساس داخلي بواحد القرار اللي هو استهلاكي، مع ان السبب الحقيقي ممكن يكون كيحتاج الراحه او لا نقولوا الحوار او لا تنظيم الوقت او لا معالجه مصدر هذاك الضغط اللي كنحسوا به. وكيقدر هذا السلوك يتكرر حتى كيولي واحد العادة اللي هي تلقائية، باش نوليو أكثر وعي ونقدروا يعني نقدروا قبل ما نشريو أي حاجة يعني اللي ما كنكونوش مخططين لها، خاصنا نسولو راسنا واش محتاجين هذاك المنتوج فعلا ولا غير كنحاولوا نبدلو المزاج ديالنا إلى شريناه. وإلا كان السبب هو مثلا التوتر أو الملل،

مستمعينا الكرام، مازالين مصبرين معكم في كان الأسرة وفي الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو ذكاء الاستهلاك، كيفاش نقدروا نستهلكوا بوعي ونحميوا راسنا من الإسراف والتبذير اليومي. تكلمنا على الشراء العاطفي، علاش كنشريو احيانا باش نرتاحوا نفسيا ماشي لاننا كنكونوا محتاجين. دابا غنتكلموا على داك الفخ ديال العروض والتخفيضات والتقسيط، وكيفاش كنقتنعوا اننا ربحنا بينما ممكن نكونوا غير صرفنا اكثر، لان التخفيضات والعروض محدودة والإعلانات اللي كتقول لنا أن الفرصة غادي تضيع كلها وسائل اللي كتقدر تدفعنا لاتخاذ واحد القرار اللي هو سريع. كنشوفوا منتوج بواحد الثمن اللي هو منخفض، وكنركزوا على المبلغ اللي غادي نوفروه بدل ما نسولوا السؤال الأهم، واش محتاجين فعلا لهذا المنتوج أصلا؟ لأن شراء واحد الحاجة اللي كنكونوا ما محتاجينهاش حتى إذا كان عليها تخفيض كبير، فما كيعنيش بالضرورة أننا نكونوا ربحنا ولا وفرنا فلوس. من بين الأمور اللي خاصنا نردوا لها البال كذلك هي الشراء بالتقسيط او لا الاداء اللي كيكون الاداء المؤجل، يعني ملي كنشوفوا غير المبلغ اللي كيكون صغير اللي خاصنا نخلصوه كل شهر، ممكن يبان لنا المنتوج في المتناول، ولكن ملي كتجمع الاقساط والالتزامات المختلفه فكتولي كتضغط على الميزانيه وكتنقص من الفلوس اللي كتكون يعني متاحه للحاجيات الاساسيه. وهذا الشيء علاش خاصنا نشوفوا دائما الكلفه الاجماليه والشروط والالتزامات اللي غادي تبقى علينا، ماشي غير ذاك القسط الشهري. والوعي الاستهلاكي كيتطلب منا أننا نتعلم نأجلوا القرار ونقارنوا الأثمنة ونقرأوا الشروط قبل ما نلتزموا بأي عملية ديال الشراء. ومن المفيد كذلك نحيدوا يعني ديك البيانات ديال الأداء المحفوظة من بعض التطبيقات، ونحاولوا بحال بزاف الناس كيكونوا دايرين لي كارت ديالهم ديال ديال ديال البنكة في بعض التطبيقات ديال الأداء، ف يعني فاش كيدخل أنه الشخص يشري شي حاجة وكيخلص اوتوماتيكمون بديك لاكارت الأرقام اللي كيكونوا سجلين في ديك لابليكاسيون، ما كيحسش الإنسان بأنه

حديثنا على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه اللي هو ذكاء الاستهلاك، وغادي نتكلموا على الاسراف اللي ماشي دائما كيبان في الحاجات اللي هي غاليه، لانه كنكتشفوا الهدر بعض الاحيان كيتخبى في بعض العادات اللي هي يوميه. فملي كنسمعوا مثلا كلمه الاسراف ممكن تخيلوا شي واحد كيشري مثلا شي سياره غاليه او لا شي هاتف جديد، يلا خرج واخا الهاتف ديالو القديم مازال خدام مزيان. ولكن الهدر يقدر يكون ولا الإسراف يقدر يكون يعني أكثر هدوء وأقل وضوح، يعني محل مثلا مواد غذائية اللي كنشريوها أو لا، يعني هاد المواد الغذائية اللي نقدر نقول عليها كتفسد قبل ما نستهلكوها، شي حوايج كنشريوهم، ملابس اللي كنشريوهم وكيكون عندنا البلاكار عامر وخا هكاك ما كنلبسوهمش كنحطوهم أولا كنستعملوهم شي مرات قليلة، بحال مثلا شي اشتراكات شهرية كيف ما قلنا في بعض التطبيقات اللي كنساوها في بعض الأحيان، أو مصاريف متكررة اللي كنعتبروها احنا كتبان لنا صغيرة وما كنحسبوش المجموع ديالها. هاد النوع من الاستهلاك كيكون صعيب نلاحظوه لأن كل عملية بوحدها ما كتبانش كتأثر، ولكن ملي كيتكرر نفس السلوك مثلا على مدى أسابيع أو شهور فيقدر يستهلك واحد الجزء مهم من الميزانية ديالنا. وزيادة على الأثر المالي كاين حتى أثر آخر اللي هو مثلا كما قلنا إلا شرينا المواد الغذائية وكنخليوها ما كنستهلكوهاش حتى كتخسر ولا يعني كتفسد، فهادشي كيتسمى ضياع ديال الطعام والموارد، يعني اللي كتكون تصرفات في إنتاج هذاك المواد الغذائية والنقل ديالها والتخزين ديالها، هادشي كامل كيتعتبر إسراف وهدر. فالحل ماشي هو الحرمان من كل حاجة، وإنما مراقبة ديك العادات بلا مبالغة ولا لهم، يعني نقدروا لمدة شهر يعني نجلسوا نسجلوا دوك المصاريف ديالنا ونراجعوا المشتريات اللي مثلا ما استعملناهاش ونخططوا للوجبات مثلا قبل التسوق ونستعملوا داكشي اللي عندنا قبل ما نشريو المزيد، وحتى قبل ما نشريو شي منتوج جديد من المفيد نسولو راسنا واش نقدروا نصلحوا الحاجه القديمه اللي كانت عندنا الا كانت مثلا ما خداماش، او لا نعاودوا يعني نستعملوها، او لا نتسلفوها الا كان الاستعمال ديالها محدود لواحد النهار او لا يعني لواحد ساعات قليله. هكذا كننتقلوا من استهلاك اللي هو تلقائي لواحد الاستهلاك اللي مبني على الحاجه والقيمه كذلك. فخصنا نحميو الاسره ديالنا من

ضروري في جميع الحالات. لذلك اليوم غادي نحاولوا نفهموا الموضوع ببساطة، شنو هي الدواليد ديال الخصية، كيفاش ممكن تأثر على الخصوبة، وإمتى فعلا كتحتاج إلى تدخل طبي. وباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا، فمعنا اليوم وأنا فرحان بزاف نستضيف اليوم الدكتور جعفر فويمتيزي.

0: دونك كاين اسباب اناتوميك اللي كما شرحت دابايا، ولكن باكو، لانه كتكون في الدوالي تيكون عندنا واحد انتفاخ اللي هو تيحس به الشخص ديال واحد العريقات اللي تيكونوا فوق الخصيه، ماشي تحت منا، فوق الخصيه كيحس به واحد انتفاخ. وما بين المغالطات اللي شائعه انه واش السخونيه او لا درجه الحراره كتسبب الدوالي، الا درجه الحراره كتكون وهي واحد الفاكتور اللي كيزيد لنا الاحساس بالالام وبلي سيمبتوم ديال الدواء اللي غنتكلموا عليهم من بعد.
1: نعم نعم دكتور، اكيد غادي نتكلموا على الاعراض وقتاش كيخصنا نديروا الفحص. غير قبل كنتكلموا كذلك على الخصوبه، يعني ملي كنقولوا الدواء ديال الخصيه والعقم فكيبان كان العلاقه بيناتهم غادي تكون مباشره، ولكن يمكن على يعني على حسب ما شرحتي الامر ماشي بهذه البساطه هذه. فشنو هي العلاقه اللي كتكون بين الدواء ديال الخصيه والخصوبه عند الرجال بالضبط؟ واش يعني كل راجل عنده دواء ديال الخصيه قدر كيكون معرض للإصابة بالعقم؟
0: لا، ما كاينش علاقة مباشرة بين بين بين العقم دوالي الخصية باتجاه العقم دوالي الخصية. باغ كونتر دوالي الخصية من مسببات العقم عند الرجال. يعني شخص عنده دوالي الخصية ماشي بالضرورة غادي يكون عاقم أو لا عنده خلل في التحليل ديال السائل المنوي. والشخص اللي عنده العقم ماشي بالضرورة عنده دوالي الخصية. دوالي الخصية شنو كدير في مشكل العقم؟ دوالي الخصية اون جينيرال كتكون سبحان الله كاينه تحت من الجسد، ما دخلش في في في, في لاكافيتي ابدومينال. يعني درجه الحراره ديالها ما كتكون 37 درجه، كتكون ناقصه. الدواري الخصيه من المسببات انه كيطلعوا لنا درجه الحراره في الخصيه. يعني هذا الشيء اللي كيسبب انه يوقع واحد التلف ديال الانتاجيه ديال الحيوانات المنويه. بالاضافه الى ذلك كيكون واحد لو ستريس اوكسيداتيف، واحد الارهاق الاوكسيداتي بسبب هذا الانغلاق والانسداد في الاورده. وإضافة إلى ذلك قد يوقع لنا، لأنه خصنا نعرفوا بأن التستوستيرون كيتفرز في الخصية. يعني إذا كان مشكل في الحركة الدموية ديال الخصية فيقد هادشي يأثر على النيفو ديال التستوستيرون. وهادشي كله هاد لي فاكتور بثلاثة اللي ذكرت يقدوا يسببوا لنا العقم. ولكن دواء الخصية كنأكد ماشي ضروري تكون مصحوبة بالعقم.
1: نعم، يعني خصها تكون تقدر تكون، ولكن ماشي ضروري تكون عندها علاقة بالخصوبة أو لا أنها تسبب العقم بالضبط. فنتكلموا على الأعراض ديال دواري الخصية، لأن كما ذكرنا قبل بزاف ديال الناس ولا بزاف ديال الرجال يقدر يكونوا عندهم هذا المشكل ديال دواري الخصية ولكن ما كيحسوش بها وما كيحسوش حتى بشي عرض، بينما ناس آخرين ولا رجال آخرين كيبان عليهم ألم وكيحسوا بأنه كاين واحد تقول ولا كيلاحظوا بأنه كاين واحد تغير في الحجم ديال الخصية. فشنو هي الأعراض دكتور اللي ممكن ترتبط بدوالي الخصية، وقتاش خاص الرجل أنه يحس بشي حاجة بحال هذيك يقول لا خصني نمشي ندير استشارة طبية؟
0: أنا غنهضر على شنو الأعراض ديال الخصية.
1: نعم،
0: ديال دوالي الخصية. الأعراض ديال دوالي الخصية هما باش نفسروهم كاين ثلاثة ديال الأعراض. الأولا هو واحد الألم بسيط تيكون في أسفل الخصية ومصحوب بواحد الإحساس بأن الخصية كتقل على السيد. وواحد الألم اللي كيطلع مع العرق ديال الخصية، خصوصا كما قلت في السابق في الخصية ديال الشمال. ثانيا كيقد يوقع لنا واحد المشكل انه

0: ولكن كما قلت لك سيدي في بعض الأحيان، لأنه الدوالي فيهم ثلاثة لي غراد، غراد واحد جوج حتى ثلاثة. في الغراد جينيرالمون اللي تيكونوا طالعين شي شويش بحال ثلاثة أو حتى غراد جوج، فالتشخيص الكلينيكي تيبان لنا بين الأويدة منفوخين. ولكن بعض الأحيان كانت باش نتأكدوا كنديروا واحد الأشعة، واحد الأشعة اللي هي كتسمى ليكو دوبلير تيستيكولير، اللي هو كنشوفوا به العقد ديال الأويدة، كنشوفوا فيه واش كاين رجوع ديال الدم في الوريد، وهذا الشيء اللي كيعطينا هاد لا كونفيرماسيون التاكيد ديال الدوالي. باغ كونتخ فوقاش كنديروا التحليه ديال السائل المنوي، فهي تحليه السائل المنوي بصراحه كنديروها باش نشوفوا لا بريزون شارج، باش نشوفوا العلاج اللي غنديروا من بعد
1: ولا التاثير ديال الدوالي على يمكن على الخصوبه.
0: وي هي باش كنشوفوا التاثير وكنشوفوا شنو غنديروا، واش هذا السيد خاصو يداوي على خاصو يتعالج ولا لا. تحليه السائل المنوي كنلقاو عنده الشخص كنلقاو عنده الدوالي، كنطلبوا منه انه يدير واحد التحديده ديال السائل المنوي اللي تنقلبوا فيها على واحد لي باغامتر، واحد اربعه لي باغامتر اساسيين اللي هما تنقلبوا على العدد ديال الحيوانات المنويه، تنقلبوا على الحركيه ديالهم، تنقلبوا على النسبه المئويه اللي عايشه، وتنقلبوا على النسبه المئويه ديال التشوهات. فهاد اربعه لي باغامتر هما اللي تيؤكدوا لنا واش كاين واش هاد الدوالي خاصيه اثروا لنا على السائل المنوي ولا لا. غير واحد الفكره نحب نصحها لو سمحتي لسيدي محمد، هو انه الدوالي الخاصيه كنقولوا عندهم علاقه بالعقم، كنفضل نقولوا عنده علاقه مع تحليل السائل المنوي.
1: نعم.
0: لانه الشخص ملي كتقول له عندك مشكل في السائل المنوي فهذا ما كاينش العقم، يعني كيكون هذاك لي باغامتر اللي عندك تكلمت عليهم تيكونوا ناقصين شي شويش، ماشي بالضروره الشخص عاقل.
1: يعني يقدر يتعالج.
0: يقدر يتعالج، وكاين الناس اللي اشخاص اللي تيكون عندهم

0: اللي هو كيتفرز من الخصيه، وهنا تيولي عندنا مشكل من غير في المشكل في الخصوبه، تيولي مشكل حتى في الفحوله.
1: نعم نعم نعم واضحة دكتور. تكلمت على واحد الحاجة اللي يمكن اسمح لي أنا غفلت عليها، واش دوالي الخصية يقدروا يصيبوا أي واحد في أي سن كيف ما كان معين، أو لا يقدر يعني واحد سن معين عاد ممكن يجي هذا المشكل هذا؟
0: هو في 90% ديال الحالات أو أكثر من 90% ديال الحالات دوالي الخصية تيبانو في سن المراهقة، تيبانو في سن المراهقة، تيبانو في

0: تيب لي ريكومونداسيون جايه في التروازيام بوزيسيون، لانه كيف ما كانت كتكون بلوز انفازيف، واخا كيديرو شقوق صغيره في البطن، ولكن خاصها تخدي كلي، خاصها نفخوا البطن بالسي او 2، يعني كتكون بلوز انفازيف.
1: نعم واضح دكتور. في الاخير غادي نطلب منك غير واحد النصيحه ولا كلمه الاخيره لاي مستمع كيسمع لنا الصباح عنده هذا المشكل ديال دواليل الخصيه، اشنو خصو يدير، كيفاش خصو يتعامل معها، ونطمنوه بانه راه ممكن مثلا يوقع الحمل بعد العلاج اللي تعالج المشكل، وانه يقدر مثلا مع الزوجه ديالو يوقع عندهم الحمل بلا ما يحتاج انه يعالج هذا المشكل هذا، باش نعطيو بعض نصائح للمستمعين ديالنا الصباح.
0: الوغ الميساج اللي بغيت ندوز اترافيغ فو سيدي محمد هو انه الا كانت دواليل خصيه في البدايه تحس بها الشخص في البدايات ديالها، من الاحسن يكونسلتي في البدايات. علاش؟ لانه كل ما تعطلنا كل ما التاثير على السائل المنوي تيكون كثر. نبغي نهضر هنا نفتح واحد البارونتيز، هو انه من بعد ملي كيكون التاثير على السائل المنوي واخا تنفتحوا راه ما كننتظروش واحد لي ريزولطا اللي كيكونوا سبيكتاكولير، كنتسناو يعني لانديكاسيون ديال الافتتاح، وانه باش نحبسوا هذاك التاثير وداك الديغراداسيون ديال لي بارامتر السائل.

0: مغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقالين، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم نهى يوسف، وهذه أبرز عناوين عرض منتصف النهار. 12 قتيلا ومئات الجرحى في هجوم للمتمردين الحوثيين على مطار الرياض الدولي. الحوثيون يصعدون ويحذرون من استخدام المطارات والأجواء السعودية، والعالم يندد بالاعتداء السافر لوكلاء إيران على المملكة السعودية. مشاورات تشكيل حكومة المغربية المقبلة تستمر بعد نحو أسبوعين من تعيين فاطمة الزهراء المنصوري في رئاستها. الاتحاد الاشتراكي للقوة الشعبية يفتح باب العودة إلى الحكومة ويوكل كاتبه الأول إدريس لشجر بالتفاوض. موريتانيا والحكومة الجديدة لولد أجاي 29 وزيرا مع تغييرات تطال الدفاع والداخلية والطاقة وسط رهان على تحسين الخدمات العامة وتشغيل الشباب. إسبانيا وسباق الانتخابات التشريعية المبكرة، الحملة الانتخابية في يومها الثاني وسط أجواء مشحونة اجتماعيا واستقطاب سياسي متصاعد بين أحزاب اليسار واليمين. خطوات حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين تتزايد عالميا. تركيا تنضم إلى الركب اعتبارا من فاتح نوفمبر القادم، وتلزم الشركات بالتحقق من الأعمار ومنع الخدمات ذات التأثير الإدماني. كرة القدم الأوروبية في الصفحة الرياضية للمنتصف، برشلونة يواصل بدايته القوية في الليغا بفوزه الثامن تواليا، وقمة قوية مرتقبة اليوم في البريمير ليغ بين ليفربول والمتصدر مانشستر سيتي. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. بعد فاصل قصير يأتيكم برنامجكم ليسانسييل وحوار جديد صريح وعفوي مع مهدي جزيري، ابقوا معنا.
3: هنا الرباط حيث تصنع القرارات وترسم ملامح المرحلة، هنا السياسة كما هي، مواقف، صراعات وأسئلة تبحث عن أجوبة. من قلب العاصمة نفتح الملفات، نستضيف صناع القرار ونواجه السياسيين بأسئلة الناس.
4: من العاصمة مع عادل الزبيري، برنامج سياسي كل أسبوع يقرأ المشهد بلا مسافة، يأتيكم كل أحد بعد موجز الواحدة والنصف زوالا على ميديا ومنصاتها الرقمية.
5: ميديا إسانسييل، مهدي جزيري.
6: Auditeur de Média, bonjour, bienvenue dans Essentiel. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Inde Chawat. Bonjour.
7: Bonjour Mehdi, merci alors, pour l'invitation.
6: Merci d'avoir accepté. Alors Inde, on se connaît. Oui. On va pas mentir aux auditeurs, on se connaît très bien. Vous étiez venue dans une précédente émission. Et alors donc, moi je me suis dit, ce serait sympa de recevoir, et là c'est le moment où vous n'allez pas parler, je vais faire que parler, je vais vous présenter.
7: Ok.
6: Vous allez être un peu gêné.
7: D'accord.
6: Donc, vous êtes photographe, artiste visuel, vous êtes originaire de Fès, lauréate d'ICART Paris Photo, titulaire d'une maîtrise à l'Université de Toulouse, oui. AES. Vos premières expositions datent de 2006-2007 à Paris. Vous avez un style glamour et artistique. Oui. Vous êtes fait connaître, donc, qui vous a fait connaître au Maroc. Vous avez été aussi photographe de plateau pour deux films en 2015. Est-ce que je me suis bien renseigné? Je me suis trompé.
7: Vous êtes allé chercher les crédits IMDb. Hein.
6: Oui. Et donc, vous êtes basé à Casablanca. On est à Casablanca dans un superbe restaurant qui coûte une blinde.
7: Oh, ça va, il y a plus cher.
6: Oui, j'imagine qu'il y a plus cher. Il y a toujours plus cher. Vous parlez six langues?
7: Oui.
6: Arabe, français, anglais, espagnol, italien, portugais.
7: Oui.
6: C'est
7: le
6: dingue.
7: Portugais est un peu rouillé parce que je ne pratique pas tellement, mais les autres, ça va.
6: Vous pouvez me dire une petite phrase en portugais?
7: Oito do bom.
6: Oh, il est vraiment, vraiment bien cassé. Hein. Donc alors,

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
1: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصرياً على ميديان كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
2: 11:30 sur Médien, les titres des journaux de la mi-journée.
3: Bonjour à toutes et à tous, Hugo Villard avec vous. Bilan.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع أسرته لكن

له بعد تاريخ اختفائه المفترض، أم أن شخصا ما، عصابة ما، حرضت إبراهيم سينان للتخلص من عبد الغفور لتوريط شريكه المصري خالد أحمد زكي.

خالد أحمد زكي مواطن مصري مقيم في المغرب، مقيم بين طنجة والدار البيضاء. صرح في محاضر التحقيق بأنه كان فعلا رفقة إبراهيم سينان عندما اختطف هذا الأخير عبد الغفور. اعترض سيارته ودخل معه في مشادات كلامية وتجاذب بالأيدي قبل أن يفتح صندوق السيارة ويضرب غريمه بمفتاح العجلات. سقط عبد الغفور مغشيا عليه، ونادى إبراهيم رفيقه المصري ليساعده في حمله إلى الصندوق الذي ظل مفتوحا، لكنه رفض المساعدة. كان خالد زكي حسب تصريحاته يتابع ما يجري من المرآة الجانبية للسيارة. لحظة غاب إبراهيم عن مجال الرؤية قبل أن يسمعه يناديه من جديد، وعندما خرج كان إبراهيم منهمكا في العجلة الأمامية لسيارة عبد الغفور، وطلب منه الاتصال بسيارة جر. جاءت سيارة الجر وتوجهوا بعدها إلى حد الغربية. أودعت سيارة عبد الغفور في مرآب منزل شقيقة إبراهيم، إبراهيم الذي احتفظ بمفاتيح السيارة وهاتف الغريم الذي لم يكن خالد زكي يعرف بمقتله حينها.

عبر تطبيق الواتساب، وعند مغادرتهما الشقة التقيا أحد الجيران. وبعد حوالي أسبوع توجه الرجلان إلى مدينة الدار البيضاء، ثم عاد إلى طنجة ولم يلتقيا بعد ذلك. كانا يتحدثان عبر الواتساب فقط، وكان المواطن المصري يطلب منه التواري عن الأنظار حتى لا يتم إيقافه. أصر المتهم الثاني المواطن المصري، أصر على براءته من كل ذلك في كل مراحل التحقيق من الشرطة إلى المحكمة، وأكد بأن العملية مثل ما يصورها المتهم الأول غير منطقية ولا يمكن حدوثها ويستحيل تخيلها، فيما طالب دفاعه استدعاء حارس العمارة التي يقطنها موكله والذي أدلى بإشهاد يؤكد فيه بأنه شاهد المتهم يغادر العمارة ليلة عيد المولد النبوي الشريف، أي ليلة وقوع الجريمة، شاهده يغادر العمارة لأداء صلاة العشاء بمسجد الحي، ثم رجع إلى شقته بعد الصلاة، وشاهده بعد ذلك يذهب لصلاة الفجر ويعود منها، فكيف يمكنه أن يوجد في مسرح الجريمة وفي منزله في نفس الوقت؟ كما طلب الدفاع استدعاء السجناء الثلاثة الذين وجهوا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف من داخل سجنهم إشهادات تؤكد بأن المتهم الأول إبراهيم سينان صرح لكل واحد منهم على حدة بأن جريمة القتل مختلقة، وبأنه وخالد زكي لم يقتلا أحدا، وأن هناك شخصا آخر طلب منه بأن يقوم بتوريط خالد زكي في هذه القضية مقابل أموال طائلة، وأنه سيوكل له محام يخرجه من هذا الملف بدون طائلة، إلا أن الموضوع تعقد وخرج عن السيطرة. وأضاف أحد السجناء الثلاثة في إشهاده بأن سينان طلب منه أن يذهب إلى المصري ويبتزه في مبلغ مالي مقابل الإدلاء بالحقيقة وتبرئته أمام المحكمة.

بضروع المتهمين معا في ارتكابها. فقضت في شتنبر عام 2022 بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليهما فيه بالإعدام من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، أعقبته جناية واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية في حق شخص، ولإحراق جثته وللقبض على شخص واختطافه باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، وتعذيبه والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا قدره 60,000 درهم لفائدة ذوي حقوق الهالك. تقدم دفاع المواطن المصري خالد أحمد زكي بالطعن لدى محكمة النقض لكون الحكم لا يرتكز على أساس قانوني ولكونه ينعدم التعليل، وذلك لسببين: أولا عدم استدعاء الشهود وضمنهم السجناء 3 وحارس العمارة والخبيرة التي أجرت التحاليل الجينية، وثانيا لكون الحكم المطعون فيه يعتمد على تصريحات متهم آخر باعتبارها حجة ودليلا على ثبوت ونسبة الأفعال موضوع المتابعة. ومن جهته تقدم دفاع المواطن المغربي إبراهيم سينان بطلب الطعن لدى محكمة النقض، محكمة النقض التي ركزت هنا على مبدأ تفريد العقاب إذا تعدد المتهمون، لأن التداول في ظروف التخفيف في هذه الحالة يتم بالنسبة لكل متهم على حدة. وبما أن غرفة الجناية الاستئنافية كانت قد ارتأت عدم تمتيع المتهمين معا بظروف التخفيف نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة، فهذا يشكل خرقا لمقتضى الفصل 141 من القانون الجنائي، وخرقا لمقتضى المادة 430 من قانون المسطرة الجنائية،

0: عن الشهود الذين أكدوا بأنهم رأوا الهالك وتواصلوا معه بعد التاريخ المعلن عن اختفائه. هل تكون هناك عقول أخرى لهذه الجريمة؟
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9:00 مساءً.

0: سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع، نسمع أصواتاً مختلفة، ونقترب من عالم الفن والثقافة. سبوتلايت مع منتصر، كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من 17 إلى 24 أكتوبر 2026 تدعوكم مدينة فاس إلى موعد جديد مع الدورة 18 من مهرجان فاس للثقافة الصوفية وحكم العالم تحت شعار الشعر الصوفي إكسير الشفاء. يقدم المهرجان برنامجاً غنياً ومتنوعاً، أناشيد السماع وموسيقى روحية من المغرب والهند والباكستان وساحل العاج وألبانيا وغيرها، موائد مستديرة بمشاركة محاضرين من خلفيات ثقافية متعددة، معارض وورشات وماستر كلاس. للاطلاع على البرنامج والتسجيل www.festivalculturesoufi.com.
2: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.

في المغرب يرتقب أن تتباين درجات الحرارة بين مناطق المملكة مع احتمال نزول زخات رعدية محلية فوق الأطلس والمرتفعات الشرقية والجنوبي الشرقي. درجات الحرارة المتوقعة 32 درجة بشفشاون، 16 درجة بإفران، 25 درجة بالدار البيضاء، وكذلك بالعاصمة الرباط، 24 درجة بالناظور، 28 درجة بطنجة. في منطقة شمال إفريقيا ينتظر أن تبلغ درجات الحرارة 26 درجة في طرابلس مع سماء متغيرة السحب، و26 درجة كذلك بتونس مع سحب متفرقة واحتمال أمطار محلية.

0: درجة في أبيجان و 31 في دكار، 33 درجة في واغادوغو و 32 درجة في دار السلام، مع احتمال تشكل سحب رعدية محلية في بعض المناطق.
1: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة نهى يوسف. أهلاً بك نهى.
2: أهلاً بك محمد. إلى عناوين المنتصف: اثنا عشر قتيلاً ومئة الجرحى في هجوم للمتمردين الحوثيين على مطار الرياض الدولي. الحوثيون يصعدون ويحذرون من استخدام المطارات والأجواء السعودية، والعالم يندد بالاعتداء السافر لوكلاء إيران على المملكة السعودية. مشاورات تشكيل الحكومة المغربية المقبلة تستمر. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يفتح باب العودة إلى الحكومة ويوكل كاتبه الأول إدريس لشجر بالتفاوض. موريتانيا والحكومة الجديدة لولد أجاي 29 وزيرا مع تغييرات تطال الدفاع والداخلية والطاقة وسط رهان على تحسين الخدمات العامة وتشغيل الشباب. إسبانيا وسباق الانتخابات التشريعية المبكرة، الحملة الانتخابية في يومها الثاني وسط أجواء مشحونة اجتماعيا واستقطاب سياسي متصاعد بين أحزاب اليسار واليمين. خطوات حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين تتزايد عالميا. تركيا تنضم إلى الركب اعتبارا من فاتح نوفمبر القادم، وتلزم الشركات بالتحقق من الأعمار ومنع الخدمات ذات التأثير الإدماني. كرة القدم الأوروبية في صفحة الرياضية: برشلونة يواصل بدايته القوية في الليغا، وقمة قوية مرتقبة اليوم في البريمير ليج بين ليفربول والمتصدر مانشستر سيتي. نسيل العرض الإخباري من العربية السعودية: 12 قتيلا وأزيد من 300 جريح سقطوا عصر أمس في هجوم جديد للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض. اعتداء جديد على ذات البنية التحتية المدنية في بحر هذا الأسبوع، سبقه بساعات هجوم على محيط مطار الدمام، وأعقبه تحذير صريح من ميليشيا الحوثي لشركات الطيران الدولي والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. في المتابعة محمد بن عبو.
0: هجوم دام تعرض له مطار العاصمة السعودية الرياض في تطور أمني ألقى بظلاله على الأوضاع داخل المملكة، ودفع إلى اتخاذ تدابير احترازية شملت المؤسسات التعليمية وحركة التنقل الجوي. وعقب الهجوم انتقلت المدارس في الرياض إلى نظام التعليم عن بعد ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع، إجراء هو ثاني من نوعه في العاصمة السعودية خلال أقل من شهر. وفي السياق ذاته، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أنها أبلغت موظفيها بضرورة الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطاري جدة والدمام، وذلك بعد أيام من اتخاذ إجراء مماثل بشأن مطار الرياض. التحالف بقيادة السعودية من جانبه كثف غاراته الجوية دعما للقوات الحكومية اليمنية التي أطلقت هذا الأسبوع هجوما واسعا لاستعادة مناطق يسيطر عليها الحوثيون. عن طبيعة الرد وأهداف العملية العسكرية التي أعلن عنها التحالف، يقول عبد الباقي شمسان المحلل السياسي اليمني:
3: هذا

0: بحسب مراقبين تأتي في ظل تصاعد المواجهة العسكرية مع امتداد تداعياتها إلى الإجراءات الأمنية وحركة الطيران والتعليم في السعودية وسط ترقب لمآلات العمليات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.
1: الهجوم الدامي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض

0: الوطني لحزب الوردة والإشارات الإيجابية التي سبقته لحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، عاد إلى الساحة السياسية المغربية مصطلح الكتلة الديمقراطية التي كانت تضم الأحزاب الثلاثة. فهل فعلا نحن أمام عودة للكتلة في المشهد السياسي المغربي؟ وما سيناريوهات الدخول المرتقب للأحزاب الثلاثة في تحالف حكومي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة؟ أسئلة يجيب عنها عبد العزيز قراقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. اتصل به أيمن الأحمد.
1: ما يسمى بالكتلة لم يعد له وجود على أرض الواقع، لأن هناك تباعد كبير حدث بين كل مكوناتها، وبالتالي لا يمكن لهذه الأحزاب أن تنهل من مشروع كان يروم إحداث تحول على مستوى الماضي. الأحزاب التي كانت تنتمي إلى ما يسمى بالكتلة يتدخل بشكل انفرادي ومنفرد، وكل حزب يدخل بطموحات أساسية مختلفة عن حزب آخر. الآن الأحزاب التي تقول بالإصلاح ستصلح ماذا؟ هل هو برنامج يقوم على محتوى؟ وهذا البرنامج الذي يقوم على المحتوى، هل يستطيع حزب واحد أن يفرض رأيه علما أن نتائجه في الانتخابات كانت نتائج تراجعية مقارنة مع الانتخابات السابقة؟ وبالتالي كل هذه الأمور لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولابد أن تحلل بشكل أساسي وبشكل منطقي وبشكل موضوعي. رغبة الحزب في الدخول إلى الحكومة هي رغبة بطبيعة الحال مرتبطة بما هو ذاتي، ولكن

0: قدرتها على الانتقال من التعهدات إلى الإنجازات ومن الخطاب السياسي إلى النتائج التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.
1: الحكومة الجديدة هي ثاني حكومة للوزير الأول وللجاي، وهي سادس حكومة للرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني منذ وصوله مقالد السلطة أغسطس 2019. الشيخان سيدي مديا واكشوط.
2: الملف السياسي للمنتصف يقودنا إلى الضفة الشمالية للمتوسطي إلى إسبانيا. الحملة الانتخابية لتشريعيات المبكرة في يومها الثاني والأجواء اجتماعيا مشحونة. المتظاهرون في مدريد يواصلون اعتصامهم في ساحة بورتا ديل سول احتجاجا على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات في تحرك اكتسب زخما بعد وفاة ماري كارمين أباسكال. أبرز نقابتين عماليتين في البلاد تعزز التعبئة في أفق الإضراب العام الذي دعت إليها في 11 من نوفمبر القادم للضغط من أجل تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن ورفع الأجور. وعلى خلفية هذا الملف الاجتماعي الحارق تواصلت حدة الاستقطاب بين اليسار واليمين، إذ تعهد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز بتعزيز حماية المستأجرين ومواجهة المضاربة العقارية، بينما يسعى زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبرتو نونيز فيخو بكل الوسائل إلى الظفر برئاسة الحكومة بعد إخفاقه في تشكيلها عام 2023. أجواء التنافس الانتخابي المحموم في هذه الحملة ينقلها لنا من مدريد محمد الروين، الباحث بجامعة مدريد والمختص في الشأن الإسباني، اتصل به أيمن الأحمد.
3: هناك تبادل لعنف لفظي واضح، خصوصا من جانب المعارضة، من جانب الحزب الشعبي. سيد بيدرو سانشيز قال هناك مالا إدوكاثيون من طرف الحزب الشعبي، هناك طبعا يشير إلى الكلمات النابية التي أدلى بها الحزب الشعبي. نحن نعيش سياق محموم والأحداث تتوالى، طبعا في ظل أزمة سكن، أزمة سكن وقد أشار إليها سيد بيدرو سانشيز.

القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يبدأ تطبيقه في الأول من نوفمبر المقبل عبر التحقق من العمر باستخدام بوابة الحكومة الإلكترونية دون مشاركة بيانات الهوية الشخصية مع المنصات. أما الحسابات القائمة فتمنح مهلة حتى نهاية مارس المقبل للتحقق من

0: باتريس موتسيبي إلى كواليا واحدة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من جولتنا الأسبوعية المعتادة في أبرز ما تناولته الصحافة المغربية والدولية الرياضية. نفتتح جولتنا مع صحيفة المنتخب المغربية التي أوردت في متابعتها لملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 تفاصيل جديدة بشأن النزاع بين المغرب والسنغال أمام محكمة التحكيم الرياضي. وعنونت صحيفة المنتخب بعد موادها بتطورات الملف القانوني في وقت انعقدت فيه جلسة الاستماع بمدينة لوزان السويسرية يوم الخميس الماضي للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف. وفي هذا السياق أوضحت صحيفة المنتخب أن الطاس لن تعيد محاكمة المباراة النهائية من جديد، بل ستنظر فقط في قانونية القرار الذي اتخذته الهيئة القارية. كما نقلت توضيحات قانونية بشأن طبيعة الملف الذي يتمحور حول الطعن في قرار اعتبار السنغال منهزمة بثلاثية مقابل منح اللقب للمغرب. وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي يحتاج إلى بعض الوقت، وأن الهيئة التحكيمية ستدرس الدفوع الأطراف قبل إعلان حكمها، وبذلك سيبقى ملف التتويج المغربي مفتوحا إلى حين صدور القرار النهائي. من صحيفة المنتخب إلى صحيفة البطولة الإلكترونية التي عنونت خبرها الأبرز باعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقنية حكم الفيديو المساعد الفار بداية من دور المجموعات في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف خلال الموسم الرياضي 2026-2027. وأوردت البطولة أن سامسون أدمو الأمين العام المؤقت للكاف أكد اعتماد التقنية في هذه المرحلة من المسابقتين في خطوة تروم تعزيز

كتيبة وبعد. من مسلمات العلاقات الدولية التفكير سليماً في ملفات علاقة يوجب الحسم في غيرها. لا يمكن بناء علاقة بملفات عالقة. العلاقة التي تستعصي عن إمكانية التعريف ليست علاقة.

0: الابتزاز السياسي فليس احترافا مغربيا ولا هو هواية. يمضي المغرب على هذا الدرب مدركا لكون اللغة قد فرضت مع الأسف منطقها، إذ المعهود الحديث عن العلاقات المغربية الإسبانية بصيغة الجمع، وكأن علاقة المملكتين محكومة بالتنوع بحسب الفاعلين وبحسب القطاعات. قبل سنوات كان الدبلوماسي المغربي الراحل محمد العربي المساري يتحدث في لقاء يحضره عدد من كبار المسؤولين الإسبان يومها، وبحكم التصدع في العلاقات بسبب الخلاف حول اتفاقية الصيد البحري، خاطب الأستاذ الكبير المساري الحضور بعبارة دالة، قال: خلصوا العلاقات المغربية الإسبانية من رائحة السردين. اليوم بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى تخليص العلاقات المغربية الإسبانية من أوهام ومآرب بعض السياسيين. والسلام.
1: شكرا لك نور الدين، معك ننهي المنتصف. أشكركم مستمعينا على طيب متابعته. الآن يلتحق بنا فيكتور هوغو فيلار معنا في الاستوديو لرحلة إخبارية جديدة لو غران جورنال. بونجور هوغو.
2: بونجور نورا. بونجور ا توتس و توس.
3: 12h30 13h30 لو غران جورنال هوغو فيلار.
2: Et juste avant votre journal sur Média, on fait le point sur la météo du jour.
4: Au Maroc, l'après-midi, le ciel sera nuageux, partiellement nuageux au nord de la ligne Figi-Glayoun et partiellement nuageux, souvent ensoleillé au sud de Darla et clair ailleurs. Pour les températures, la minimale est de 16 degrés à Ifrane avec des nuages et quelques orages. Il y aura des nuages également du côté de Chefchaouen avec 17 degrés. Comptez 20 degrés à Kenifra et Figig, 21 à Beni Mellal et Tingir, toutes les deux sous les nuages. Il fera 22 du côté des Rachidia, comptez 23 à Taza sous le soleil cette fois-ci. 24 degrés à Fès, Oujda et Safi, toutes sous un ciel couvert avec parfois quelques orages. Il fera 25 pour la capitale ainsi qu'à Casablanca et Nador. Comptez 26 degrés à Marrakech, Agadir et Essaouira. Essaouira qui sera sous le soleil. 27 degrés prévus du côté de Tanger et de Darla. 29 à Laayoune sous un ciel bleu. Et la maximale, c'est pour Smara avec 32 degrés. Dans le reste de l'Afrique du Nord, il fera 32 degrés à Noakhamène.

0: حيث قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 300 يوم أمس في هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. واتهم التحالف العسكري لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بشن الهجوم، متعهدا بالرد عليهم بحزم. وأثر الهجوم موجة تنديد دولية واسعة، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغير المقبول فيما اعتبرته لندن وبرلين وباريس والاتحاد الأوروبي تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا ينتهك سلامة الطيران المدني. وفي المواقف العربية والإسلامية، دنت كل من الإمارات ومصر والأردن والعراق وباكستان الاعتداء، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية. ميدانيا في اليمن، أعلن الناطق باسم القوات الحكومية اليمنية أن قواته استهدفت نحو 2000 هدف ثابت ومتحرك للحوثيين، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 من عناصرها. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم استعداد بلاده لوقف استهداف مصاف النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت وزارة الداخلية البولندية اليوم أن الشرطة تشتبه في احتمال تعرض رئيس الوزراء دونالد تاسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك لمحاولة اغتياله. وتشهد بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي حالة من تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات وطعن شهدتها الأسبوع الماضي. في مدينة سبتة المحتلة، أخلت السلطات اليوم آخر مخيم كبير للمهاجرين قبل يومين من زيارة مقررة لملك إسبانيا وزوجته إلى المدينة المحتلة. الزيارة تسجل في خضم الأزمة السياسية المستمرة في إسبانيا على خلفية تدبير ملف الهجرة عقب تدفق الآلاف من الأشخاص على الثغر المحتل أواخر يوليوز الماضي قبل أن يعود معظمهم طوعا. وقد تمت إقامة هذا المخيم لاحتواء وضعية لا إنسانية للعديد من المهاجرين غير النظاميين الذين ظلوا في المدينة بلا مأوى. في أخبار التقلبات الجوية، في المغرب تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية قوية اليوم إلى غاية 11 ليلا، تتراوح ما بين 25 إلى 40 ملمترا، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عمالات وأقاليم من بينها فيجيك، تنغير، الرشيدية، فاس، مكناس، خريبقة، وسيدي قاسم، خنفرة، والفقيه بن صالح، والحسيمة، ووسام. في الرياضة، تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي اليوم إلى قمة الجولة السادسة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي، وتتواصل منافسات هذه الجولة بمواجهة أخرى أبرزها لقاء كريستال بالاس أمام لوتينغهام فورست ومواجهة هال سيتي ضد إيفرتون. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
2: Le Grand Journal, Hugo Villard.
3: À présent sur Média, il est temps de parler culture avec votre invité de la mi-journée. Ce midi, on vous parle du parcours d'Hakima Imiche, qui n'est pas commun, fruit d'un mélange multiculturel entre le Maroc et la France. La présidente fondatrice de l'association de lutte contre le sida au Maroc nous le raconte dans le cadre d'un échange retranscrit avec la journaliste Latefa Iman. Cet entretien est depuis devenu un livre.

انت لي الفرصه باش نترأس كوكيله اللائحه للدائره الجهويه طنجة تطوان الحسيمه، واللي كان تجربه متميزه فيها الكثير يعني من التعلم. تلاقينا بزاف الناس، عرفنا شنو هما الانتظارات ديال المواطنين والمواطنات بهذه الجهه. كانت لي زياره لمختلف اقاليم الجهه عند مختلف المرشحين المحليين وكلاء اللوائح المحليه، ويعني خدنا معاهم في أجواء طبعتها الأخذ والرد مع الناس، التنظيم وكذا، التواصل مع وسائل الإعلام، واللي الحمد لله تكلت بالنجاح.

السياسية خصوصا في المدن، ما يعكس أن كون اليوم الطبقات الاجتماعية على الأقل المتوسطة كانت حسب بعض التقارير كانت لها تصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية. يجب كذلك تأكيد أن هذه الحكومة هي مميزة جدا، أولا استمرار تنفيذ وتنزيل الفصل 47 عفوا من الدستور 2011 من خلال التعيين الملكي لزعيمة الحزب السياسي الحاصل على الأغلبية، وهو كذلك مناسبة أولا لإبداء التهنئة

0: ديال 4 ولا 5% اللي كيقولوا البعض حتى 8% اللي هما شباب. معنى اين بقيه الشباب في المسجلين؟ لان اليوم صوت الشباب ولا ما بقاش كيرتبط بالمؤسسات ولا كيرتبط
1: اذا جيل زد مازال خارج المؤسسات
0: اكيد. وبالتالي هنا خصنا اليوم هذه مسؤوليه رئيسيه على الحكومه وقضيه رئيسيه هو كيفاش دمج شباب جيل زاد باش يكونوا داخل المؤسسات سماع الصوت ديالهم انتظارات ديالهم
1: على مستوى حزب الاثار والمعاصره. وانت من النخب الجديده في هذا الدخول البرلماني بماذا تعيدون المغاربه؟ وهل سوف تلتزمون مع المغاربه برلمانيا وحكوميا بتنزيل وعودكم الانتخابيه، خصوصا ان الاعلام المغربي يصف حكومة فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب امرأة بحكومة المونديال؟
2: إذا هو اليوم يعني في حزب الأصالة والمعاصرة لديه أكيد مجموعة من الرهانات اللي هو ملزم باش لأن المغاربة تقو فينا، ودابا غيكون لنا موعد أيضا مع المغاربة باش يتحاسبوا معنا الإنجازات، وهذا شيء واضح بعد 5 سنوات. وكانت لحزب الأصالة والمعاصرة تجربة حكومية سابقة شارك فيها قطاعيا، والآن أصبح يترأس الحكومة وبالتالي يحدد الأولويات والتقائية السياسات العمومية، ونستحضر ذلك أيضا بوعي. حزب الأصالة والمعاصرة اليوم ومن خلال برنامجه الانتخابي جلس مع المغاربة باش يدير هذاك البرنامج الانتخابي اللي كان يحمل 5 مواثيق مجموعة الالتزامات، من بين المواثيق ميثاق القدرة الشرائية ديال المغاربة واللي كتهم الطبقة المتوسطة اللي تكلمتي عليها وجبتيها الأخ عادل. أيضا كاين ميثاق خاص بالشباب اللي فيه مجموعة ديال التدابير كتهم الشباب، واللي اليوم حزب الأصالة والمعاصرة كيحملهم بكل طموح ولكن أيضا بكل مسؤولية، باش ورهان ديال الحزب هو أنه يقدر يترجمهم في إطار البرنامج الحكومي أو

0: القانوني بتجديد 90 امرأة كل سنة، وهذا مهم جدا لوجود فئة شابة نسائية، لوجود طبقة جديدة فكرية نسائية، لإبراز نخب جديدة، هذا مهم. لكن خصنا ننتبهوا أمر آخر، هو شحال عندنا ديال النساء اللي ترجعوا للانتخابات بعد ما دازوا من اللوائح الوطنية والجهوية في التجربة الحالية، شحال بهم ترجعوا للوائح المحلية وتنجحوا؟ وهذه أرقام مخيفة جدا. منها اليوم خصنا واحد التصور ديال تقوية النخب النسائية وتقوية النخب الشابة. كاين تراجع، ماشي تراجع، قلت بأنه كتنجح في اللائحة الوطنية في الصيغة الماضية وكتنجح في اللائحة الجهوية في الصيغة الحالية، ولكن ما كتمشيش ترشح في اللائحة المحلية أو لا ترشحات ما كتنجحش. قليل النسب اللي كينجحوا، وهذا الأمر راجع ليش؟ أنه اليوم ما خصناش نخب نسائية اللي نخب تنظيمية حزبية، خصنا نخب نسائية اللي هي نخب جماهيرية، نخب عندها قواعد، نخب كتشتغل مع المجتمع، نخب قريبة من نبض المجتمع، نخب كتفكر بالطريقة اللي يمكن لها تستقطب المجتمع. وهنا كي خصنا نكونوا واقعيين في اختيارات ديالنا. اليوم خصنا طبقة سياسية اللي ما كتستعملش نفس اللغة ديال المجتمع، خصنا طبقة سياسية اللي كتقدر توجه المجتمع، كتقدر تعبئ المجتمع. وهنا كيمكننا نهضروا على الاشكاليه ديال التنشئه السياسيه والثقافه السياسيه في بلادنا والمحركات ديالها، شحال من الناس اللي هما عندهم تجربه قاعديه وتجربه تنظيميه فيها التدرج اللي يقدروا يوصلوا لمراكز القرار الحزبي.
1: نرجع معك سي محمد نوفل، سمحتي لي قبيله قلتي مساله المشاركه.
0: اكيد
1: هذه مساله المشاركه الضعيفه تذكرنا بمرحله 2007 اللي كانت تقريبا نفس النسبه ديال المشاركه تاريخيا. واش هنا ما كاينش مسؤوليه حتى على الاحزاب السياسيه في الاشتغال 5 سنوات في تاطير المواطنين وفي تحويل مقراتها المحليه الى خلايا نحل استقطاب الناخبين والنخب الشابه؟
0: انا نعاود نذكرك بما قلته بان اليوم تنحلوا خارج النسق الدولي. النسق الدولي المشاركة السياسية عموما أصبحت مشاركة ضعيفة، والناس والسياسة ما بقتش كتستأثر بها الشباب، والشباب ما عندهمش واحد صورة وردية على العمل السياسي. يمكن لي نرجع لك لواحد العدد، أنا اشتغلت مدة طويلة في قضايا الشباب، فنسب المشاركة في العالم ديال الشباب على الخصوص في الطبقة ما كتفوت 18-20% في أحسن الحالات ديال الفئة الشابة.
1: نحن دائما في المغرب نشبه دول غرب أوروبا.
0: أكيد ولكن الإشكال اللي عندنا حنا ما كاينش في الدول، وأنه اليوم عندنا تنظيميا العمل الشبابي عنده حضور. احنا عندنا 1% فقط من الشباب اللي كيشاركوا في العمل الحزبي. في الدول العالم كاين معيار ديال 3-4-5% يعني كاين هذا الرقم اللي هو اكثر منه، واللي احنا ما وصلينش للمعدل العالمي. كيفاش اليوم يمكننا نطوروا الاداء الحزبي؟ وهذا سؤال مهم عند الناس باش نخلقوا بين قوسين اللي تسميوها الثقه. في الحقيقه انا ما كنقولش اليوم كاين ازمه ثقه ما بين المؤسسات والمجتمع، ولكن نقول كاين ازمه ديال التواصل ما بين المجتمع والمؤسسات.
1: ما هي الحلول في نظرك؟
0: انا نواجبك اليوم كاين ازمه تواصل، لان اليوم عندنا قاعده تواصليه نمطيه كنستعملوها في جميع الاشكال. ما كنقدروش نحطوا التواصل الاداري بشكله اللي خصو يدار به وبأشكاله الحديثة، تواصل سياسي بشكل اللي خصو يدار به وبأشكاله الحسيدة، تواصل مجتمعي وشعبي لموجه العامة بأشكاله الحديثة. اليوم عندنا نمط واحد، حتى في الخطاب السياسي عندنا نمط واحد، حتى ما كنحاولوش نديرو الاستهداف. كيفاش نسترجعوا الثقة؟ بخطاب صريح موجه لفئة الشباب، بخطاب الموثوقية والبرنامج الواضح بالنسبة للطبقة الوسطى، بخطاب رزين

0: منصة كتمكن الشباب أنهم يولجوا للأحزاب السياسية والفضاء السياسي والحزبي بسهولة. وقمنا بتنزيل هذه الفكرة اللي اليوم شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة كتوفر على منصة كتمكن الشباب باش يولجوا للعمل السياسي ويديروا الانخراط ديالهم ويناقشوا أيضا القضايا.
1: ما فكرتوش في الحملة تستقطبوا قيادات مثلا محلية أو وطنية من جيل زاد المغربي وترشحوهم مثلا معاكم؟
0: كاينين شباب زنجي تساهموا في الحملات الانتخابية، اشتغلوا في لجنة مركزية على مستوى الحزب، شافوا الحملات الانتخابية، انضموا لحزب الأصالة والمعاصرة، تاقوا في حزب الأصالة والمعاصرة، وربما علاش لا ونحن ننتظر الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة.
1: وقضاياهم غادي تعكسوها في البرلمان في النقاشات في تجويد المشاريع؟
0: هي حتى لما كانت أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة تشتغل على البرنامج الانتخابي كانت المنظمة الشباب الكلمة في ذلك، وكانوا مجموعه ديال المقترحات ديال يعني الانتظارات اللي كينتظروها الشباب خصوصا الشباب ديال جيل زد مدرجه في البرنامج الانتخابي ويستحضرها الحزب بقوه.
1: لنشرح للمستمعين والمتابعين الكرام ابرز النقاط اللي كانت ربما مثلت ضعف الولايات التشريعيه السابقه، وللان في نظرك كاكاديمي كمتتبع جيد البرلمان، وحنا الان كنناقشوا الدخول البرلماني والولايات التشريعيه، خاص الاشتغال عليها لي كما يقول البعض رفع جودة التشريع، إخراج بعض القوانين من الرفوف، امتلاك الجرأة لترجمة وعود انتخابية من قبيل إطراء غير المشروع، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مواجهة الفراقشية، حكومة المونديال، الطبقات الوسطى في هذه الولايات التشريعية.
2: إشكال اللي اليوم عندنا في المستوى ديال البنية ديال فصل السلطات في بلادنا هو أن البرلمان اللي عنده اختصاص تشريعي هو أقل مبادرة تشريعية، وكنشوفوا المبادرة التشريعية كلها مركزة عند الحكومة، وهنا كيبان الإشكال واش هو إشكال بنيوي مرتبط ببنية المؤسسة، معناه غياب مبادرات يعني في مستوى التطلعات ديال المجتمع، في مستوى الانتظارات والأسئلة المقلقة وطرح الأجوبة حول القضايا

0: خلال التجربة السابقة، وأنه اكتشفنا أمر آخر، هو أننا دخلنا في واحد تجربة ديال ضعف المعارضة. واليوم هذا الوجود ديال المعارضة الحالية بين قوسين اللي هي المنعوتة، باقي ما بديناش نعرفوا بأنها معارضة، قلنا هذا غير الاختيارات السياسية ديال بعض الأحزاب، أننا قلنا معارضة قوية 54 ديال حزب العدالة و8 ديال اليسار. وهنا بالمناسبة لابد نأكد هذه العودة ديال اليسار مرة أخرى للمشهد السياسي بقوة هي مؤشرات مهمة، خصنا ننتبهوا أن مؤشر أن خصوصا وجودهم في المدن بشكل كبير. ونعطيك نموذج أن في الأقاليم الجنوبية مدينة قلميم صوتت بالأغلبية لفائدة مرشحي فيدرالية اليسار.
1: السادة والسيدة النائبة المحترمة سلمى، أنتما كفريق برلماني لحزب الأصالة والمعاصرة القوة البرلمانية الأولى في مجلس النواب، ناقشتوا واش غتكونوا قوة دائمة فقط الأغلبية الحكومية والسيدة رئيسة الحكومة، أم أنكم ستمارسون أدواركم كبرلمانيين وانتجية؟ وكتقولي في بداية البرنامج أنك تلقيتي بالناس وحملوك الشكايات ديالهم، فبالتالي واش غنعاودوا تجربة التجمع؟

0: خصلة ربما مع المغاربة هو أنه الوضوح والصراحة معهم. فين كتكون عندنا أزمة في حزب الأسد والمعاصرة كنخرجوا كنقولوا هذه أزمة، فاش كتكون عندنا شي مشكل كنخرجوا كنقولوا هذا مشكل، فاش كنكون شي حاجة عندنا قناعة كنخرجوا كنقولوا هذه قناعة. اليوم حزب الأسد والمعاصرة بفريقه البرلماني والحكومي منسجم حول برنامج ويريد أن ينزل هذا البرنامج، كل من موقعه سيساهم في ذلك. في حالة ما يعني كان أن النائب البرلماني يرى بأن الحكومة قصرت في شي حاجة، فإن من مهامه أيضا أن يوجه الحكومة، وهذا ماشي كيعرض الحكومة ديالو ولكن كيوجهها وكينبهها
1: كيلعب الأدوار ديالو
0: كنائب برلماني. ونواب الأصل والمعاصرة لن يتنازلوا عن ذلك.
1: برامج ونشرات أخبار إذاعة ميديان ستكون دائما مفتوحة للتواصل مع الحكومة وأيضا مع المعارضة. شكرا جزيلا الأستاذة سلمى بالحسين، عضو مجلس النواب من الوجوه النسائية الشابة في حزب الأصالة والمعاصرة برلمانيا، وشكر موصول الأستاذ والدكتور محمد نوفل عامر رئيس مركز مراكش للتفكير الاستراتيجي والدراسات الجيوسياسية وتقييم السياسات. شكر جزيل وجميل لمسرح وإدارة مسرح محمد الخامس، هذه المعلمة الثقافية والحضارية. هنا كان مقر أول تلفزيون في تاريخ المغرب ما بعد الاستقلال. وشكر جميل لفريق العمل الذي يأتي أسبوعيا من مدينة طنجة في شمال المغرب لتصوير حلقات برنامج من العاصمة. شكرا لعمر وصلاح، وشكر لسفيان وحمزة والسعيد. تابعونا دائما على منصات التواصل الاجتماعي لميديا وعلى أمواج إذاعة ميديا. هذا برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس، تحياتي لكم.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي صهر، نسهل الموجز من المملكة العربية السعودية، حيث توالت ردود الفعل المنددة بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300. وأسفر الهجوم موجة استنكار دولية واسعة شملت واشنطن وموسكو وأنقرة ولندن وباريس وبرلين والاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرته تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن الطيران المدني. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن

0: مصادر عدة، طالت مركبات وتجمعات للحوثيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجمع. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم استعداد بلاده لوقف استهداف مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية، في ظل انتقادات يوجهها إليه نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وتصاعد التوتر بين الرئيسين حين أعلن ترامب التوصل لاتفاق يسمح لروسيا بضخ كميات كبيرة من الديزل في أسواق الطاقة العالمية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها. أعلنت وزارة الداخلية البولندية اليوم أن الشرطة تشتبه في احتمال تعرض رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير دفاع فلاديسلاف كوسينياك كامش لمحاولة اغتيال، وتشهد بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي حالة تأهب قصوى بعد سلسلة هجمات طعن شهدتها الأسبوع الماضي. في مدينة سبتة المحتلة، أخلت السلطات اليوم آخر مخيم كبير للمهاجرين قبل يومين من زيارة مقررة لملك إسبانيا وزوجته إلى المدينة المحتلة. الزيارة تسجل في خضم الأزمة السياسية المستمرة في إسبانيا على خلفية تدبير ملف الهجرة عقب تدفق آلاف الأشخاص على الثغر المحتل أواخر يوليوز الماضي قبل أن يعود معظمهم طوعا. وقد تمت إقامة هذا المخيم لاحتواء وضعية إنسانية للعديد من المهاجرين غير النظاميين الذين ظلوا في المدينة بلا مأوى والغذاء ولا رعاية. في أخبار التقلبات الجوية، في المغرب تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية قوية اليوم إلى غاية 11 ليلا تتراوح ما بين 25 إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بكل من عمالات وقليم في كيك تنغير والرشيدية فاس مكناس خريبكا خنفرة الفقية بن صالح والحسيمة ووسان وسطات. في الرياضة، تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم إلى قمة الجولة السادسة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي. وفي نتائج المباريات الجارية حاليا، يتقدم كريستال بالاس على نوتنغهام فورست بهدفين لهدف، فيما يسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول في مواجهة هال سيتي وضيفه إيفرتون. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي. في أمان الله.
1: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، فتتعدد الروايات وتتشابك الخيوط، لكن حقيقة أخرى نتلمسها هنا بين الشهادات والمحاضر والوقائع وحيفيات الأحكام القضائية. عقول الجريمة، قصص مقتبسة من ملفات واقعية من داخل وخارج المغرب.
2: عقول الجريمة، يعدها ويقدمها شكر البكري حصرياً على ميديا كل سبت وأحد ابتداءً من 11:30 صباحاً مع الإعادة في 9 مساءً.
3: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار؟ نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
4: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
3: أهلاً بكل متتبعي نقطة تحول على ميديا. في زمن السرعة والأغنية الخفيفة، اختارت هي الطريق الصعب، اختارت الطرب الأصيل، الكلمة الموزونة، الصوت الذي يأتي من القلب ليصل إلى القلب. لم تبحث عن البوز، بل بحثت عن احترام الجمهور الذواق. صوت مغربي أصيل حافظ على هوية الأغنية المغربية ورفض أن يذوب في موجة التقليد. ضيفة نقطة تحول الفنانة الطربية الأصيلة الأستاذة سامية أحمد، مرحبا بك معنا.
5: الله يبارك فيك أستاذة خديجة، شكرا جزيلا على هذا التقديم وممتنة لك.
3: مرحبا.

0: تهلي أكثر
1: بارك الله
0: صراحة
1: فيك.
0: لحكمة اختياراتك، لدقة اختياراتك ولوفائك للطرب الأصيل سيدة سامية.
1: بارك الله
0: صراحة
1: وهذا يكفيني، هذا يكفيني بجي شهادة
0: فعلا فعلا
1: بحالك ومن جمهور ذواق بحالك، يكفيني ونحس براسي بأني بالطريق الصحيح.
0: تماما تماما، أكملي والله العظيم أكملي، والله المعين الله المعين الله المستعان. نقطة التحول الأولى في هذه الرحلة سيدة سامية، البداية يعني وسط زحمة الأغاني السريعة، لماذا اخترت الطرب الأصيل؟ هل كان حبا قديما في أم كلثوم، عبد الحليم، وردة،
1: فيروز
0: طبعا فيروز فيروز على رأسهم، يعني كيف كانت البداية؟
1: البداية نقدر نقول لك ما اختارتهاش، هي اللي اختارتني. فأنا عشت في بيئة أو في محيط وبيت يحب الطرب، يحب كل ما هو أصيل، ماشي غير في الفن والموسيقى وأيضا في الأدب في التاريخ، اهتمامات راقية جدا. فلقيت بأن يعني الموضوع يعني هو يشكل هويتي الحقيقية، ويعني لعطيت مساحة تأمل في هذه الاختيارات ديالي، فغادي نلقى بأنها كانت من البداية كل كلمة طربية وكل أغاني الزمن الجميل والأغاني الأصيلة فيها تتحس أنها فيها تأمل، فيها حالة شعورية يعني كتحطك وكتستدعي الإنسان الراقي فيك.

0: وانا بطبيعتي انسانه كنحب الفلسفه والعمق. حبيت من خلال اختياراتي اني نكتشف ما وراء الاشياء ونكتشف الانسان في وسط الهويه الموسيقيه.
1: تمام.
0: لهذا انا اخترت وجدت نفسي في هذا اللون الغنائي.
1: نقطة تحول أخرى ربما عنونتها بالصوت وسط الضجيج، صوتك هادئ طربي ولكن وسط ضجيج كبير. الطرب اليوم سيدة سامية ليس هو الأكثر انتشارا، هل شعرت يوما أنك تسبحين ضد التيار؟ كيف حافظت على لونك رغم إغراءات الأغنية التجارية؟
0: هو طبعا هذا الشعور يعني كان حاضر عندي، لكن مع الوقت ما بقاش كنشوف بأنني أسبح ضد التيار. وأنا أتكلم حتى يعني مع الناس اللي أيضا كيحسوا بأنهم كيغنيوا أو كيمشيوا ضد التيار. فإذا كنت كنعتبر أن هذا التيار هو مرجع، فأنا لماذا علاش أنا نقول أني أسبح ضد التيار وأنا ما كنعتبروش أصلا هو مرجع ديالي؟ لهذا أنا كنحترم الصوت طبعا، كنحترم الناس اللي كيبغي واحد مجموعة ديال الأغاني، لكن أنا ألتزم كفنانة عندها ذوقها الخاص وعندها اختياراتها الخاصة، وعندي جمهور يعني على قلتي عندي جمهور اللي كيحب داكشي اللي كنعطيه. وأؤمن أن يعني كل فنان يجد في صدق صوته صدى عند الجمهور.
1: تمام. طيب الشق الثاني من سؤالي سيدة سمية، كيف حافظت على هذا اللون الطربي الضواق الجميل الرائق بهذا المعنى رغم إغراءات الأغنية التجارية؟ يعني ما شاء الله عندنا حتى منصة التواصل الاجتماعي الذكاء الصناعي، أغاني تعاد أو يعاد توزيعها بطريقة الذكاء الصناعي، يعني كيف حافظت على هذا اللون؟ أليست هناك ربما إغراءات قد تغري الفنانة الطربية سامية أحمد؟ لا؟
0: أكيد أكيد كاين مغريات، وكاين حتى في لحظات التعب كان القراسي كنسول هذه الأسئلة هذه ديال واش درت الاختيار الصحيح، ماشي واش كان ممكن يكون في هذاك الاختيار ديال الأغنية تجارية واللي ما عندهاش يعني شروط الاكتمال الحقيقي بالنسبة لي. يعني فاش تنكون اخترت واحد النوع معين، انا كنحافظ على هذاك الجمهور اللي كيف ما قلت لك على قلتي كيحبني، وانا في طريقي الى ان ايصال هذا الرسالة، وحافظ ايضا من خلالها على نفسي وعلى معدن نفسي وعلى جوهر نفسي. ما يمكنش نشوف راسي يعني بعد مدة زمنية وحتى وقت معين أني نجحت تجاريا، نجحت من ناحية الشهرة من ناحية النجومية، لكن في المقابل فقط نفسي. فهذا يعني هذا هو السؤال اللي كيعاود يرجعني لذاتي ويرجعني أني نقول أني ذات الخيار الصحيح.
1: نقطة تحول أخرى يعني ربما مفادها أن المرأة في عالم الطرب

0: اختبارات معينة، سلطة المجتمع، صور
1: سلطة
0: جاهزة.
1: ذكورية.
0: نعم، السلطة الذكورية، وهذا ما عنيت به
1: نعم.
0: سلطة المجتمع. ما هي أصعب لحظة واجهتك كفنانة طربية مغربية؟
1: وما لحظات ماشي يعني
0: نعم.
1: نقدر نقول تحديات اللي ممكن تواجه أي مرأة يعني في أي مجال. ويعني أولها بدأ أولها في أي مجال، ولكن في المجال الفني كيكون كثير بزاف، هو أننا كنلقاو يعني الفنانة تتلقى نفسها أمام بعض المواقف والتصرفات اللي كتجاوز حدود الاحترام، حدود الأدب. هادو من بين الأشياء اللي يعني تحديات حقيقية، وما كنظنش أن غير المجال الفني اللي فيه هذه التحديات. لكن
0: صحيح.
1: أصعب شيء بالنسبة للمرأة الفنانة وأنا واجهته الصراحة، هو الصورة اللي كيبغيو الناس يحطوك فيها، القالب اللي يبغيو يوضعوك فيها، يعني كيجردوك من إرادة ديالك الحرة وكيبغيو يحطوك في واحد القوقعة. لذلك زعما أنا اخترت أني نكون امرأة وفنانة قوية، وقوية يعني ماشي بهذا المفهوم يعني الليترال، يعني أني نضطر نشوف مواطن القوة عندي ونطورها ونتفاعل معها، وأني نشوف أيضا مواطن يعني أو نقاط الضعف ديالي ونتسامح معها، ونحاول نشوف كيفاش ممكن نطورها، أو على الأقل كيفما قلت لك نتسامح يعني نشوفها ننظر ليها. هذا هو اللي كيخليني أني نكمل طريقي بشكل واضح وبشكل صريح، أني نكون عندي إرادتي وعندي اختياراتي بدون أن شي واحد يعني
0: يملي عليك مثلا شنو خصك تعمل او لا.
1: ولا نحس بالسيطرة، او لا نحس باني عندي واحد المشروع ماشي انا ما بغيتوش، ماشي طريقي، ماشي موازي، او يعني مفعلة فيه انا ارادتي واختياراتي.
0: تمام. طيب، الأغنية المغربية طربية تحديدا، كيف ترينها اليوم؟ هل نحن يعني نحافظ فعليا على تراثنا، أم ربما هو في طريقه لأن يضيع في هذه الزحمة من الأغاني التجارية، كما قلنا قبل قليل الأغنية السريعة والأغنية ديال الذكاء الاصطناعي؟ كيف ترين يعني الأغنية الطربية المغربية، أو الأغنية الطربية عموما يعني العربية
1: عموما؟
0: أنت تشدين بالطرب العربي، فيروز ما شاء الله، يعني أغاني فيروز تليق بك صراحة.
1: بارك الله فيك. فيروز كان يعني مشروع
0: فيروزيات،
1: فيروز
0: وزياد
1: الرحباني، لكن عندي مشاريع أخرى اللي فيها فيها الفعل، فيها يعني الإبداع. فأنا من الناس اللي يعني كيشجعوا بزاف على الحفاظ على الموروث الغنائي والموروث الفني ورصيدنا الفني المغربي، وطبعا حتى طربي، باش ما نكونوش باش نكونوا دائما في أجواء الفن الأصيل. لكن أنا أيضا من المدرسة، يعني أكدتها في مجموعة اختياراتي الغنائية والموسيقية، كنشوف

0: ويتنفس، وخاصه باش يستمر في الحياة خاصنا نعطيه يعني نفس جديد.
1: تمام.
0: طبعا نتعرفوا على الجذور ديالو، على الروح ديالو من خلال اللي تركوا لنا الأجداد، وعلى المعنى اللي ورثناه، ولكن في نفس الوقت خاصنا نبقى عايشين يعني في الخلق، في عملية الخلق، في عملية الإبداع، نجددوه. وأنا كنشوف التراث يعني بحال الطبيعة، بحال الشجرة اللي جذورها راسخة في الأرض، ولكن أغصانها كتعطي أكثر، لأن الجذور راسخة كتعطي أكثر، وكتطلع يعني كتعطي ثمار وكتعطي قوة، يعني لأن عندها جذور وركوز يعني كبيرة.
1: طيب سيدة سمية، يقولون أن الفنانة الطربية اليوم مظلومة، يعني المهرجانات قد تفضل أسماء اللي فيها اللي كتصنع الباز في التيك توك، الإذاعات أيضا تفضل مثلا الأغنية الخفيفة التي تحقق نسبة الاستماع وأيضا المشاهدات، وصوت طربي مثلا قوي مثلك يعني مثل صوتك ما كياخدش حقه في هذا الزمن اللي احنا كنسميوه زمن ترند للأسف. يعني هل تشعرين أنك قد دفعتي ثمن وفائك للطرب الأصيل؟ هل ندمت يوما لأنك لم تغيري لونك لتكوني أكثر انتشارا مثلا؟
0: وما نقدرش نقول بأني دفعت الثمن، لأنه جاي هو عن اختيار وعن هو

0: أشياء كثيرة خارج نفسه ولكن يخسر نفسه في الطريق، وأنا ما بغيش نخسر نفسي وبتوصل المكان وأنا مرتاحة وأنا متناغمة مع مبادئي مع قيمي مع اختياراتي الأولية.
1: طيب عبر هذا المسار الجميل اللي ربما الجميل فيه وفيه الحلو وفيه المر، فيه الصعب وفيه السهل، فيه الفرح، فيه أحيانا الحزن، يعني كلنا نعيش هذه المتناقضات. عبر هذا المسار للا سمية، ما هي نقاط التحول التي تم تسجيلها وكانت بالنسبة لك ربما تغيير مسار، تغيير مواقف، تغيير ربما أفكار، ولكن كانت للأفضل؟ هذه نقاط التحول كانت بالنسبة لك محطات إيجابية؟
0: أكيد، هو كل لحظة اللي سيكون فيها وقفة مع نفسي وتأمل مع نفسي وفيها تساؤل، ماشي سؤال وإنما تساؤل، كان أترك الإجابة للتوقيت الإلهي كي يجاوبني عليها، هو أي سؤال كي يردني إلى محطة أخرى ومحطة تكون تنحس بأنني أكثر نضجا وأكثر وعيا وأكثر إدراك وأكثر تمسك بقضيتي اللي بغينا نسميوها قضية، لأني كنحس براسي كان أناضل.
1: تترافعين تترافعين عن هذه القضية، قضية الطرب يعني. فعلا
0: الطرب والاختيار اللي ماشي سهل وأنا من الأول يعني حاسمة فيه وعارفة بأنه ماشي طريق سهل، ولكن اخترته عن قناعة.

0: بسرعة صراحة وتنسى بسرعة. اخترت أنت فنانة طربية سامية أحمد أن تغني ما يبقى من الزمن. سامية أحمد ليست مجرد صوت، وهذه قناعة بالنسبة للناس، الجمهور ديالك. أنت ذاكرة جميلة، تذكرين دائما بأيام كان فيها الصوت هو البطاقة الوحيدة للفنان، يعني مش ما نكرهاش، هذا اعتراف.
1: بارك الله فيك،
0: كنشكرك
1: بارك الله
0: جزيل الشكر سامية لأنك بقيتي وفية للطرب ووفية أيضا لذوقنا الأصيل. شكرا جزيلا لك.
1: واسمحي لي حتى أنا نشكرك أستاذة خديجة على اختياراتك وعلى ذوقك وعلى أيضا وعيك في اختيار نوعية البرامج اللي كتلامس هذا النوع ديال يعني المتلقيين، وأيضا احنا كفنانين متعطشين بحال هذه البرامج. شكرا لك من القلب.
0: شكرا ونلتقي في لقاء آخر. الفنانة الطربية سامية أحمد، شكرا نورتيني. شكرا،
1: بارك الله فيك، نورك عزيزتي.
0: مع السلامة. طيب مستمعينا، كانت هذه نقطة تحول، نلتقي الأسبوع القادم مع تحول جديد وقصة جديدة مع كامل محبتي.

0: Tanger, 95.3. Nador, 99.9.
1: لنعبر مع فدوى الطالب. فكرت مليان، من هو أول اسم أنثوي يحضر معي في هذا الموسم؟ فكرت وأطلت التفكير لأني شخص يحب العبور بتواضع. قررت أن أسأل المحيطين بي من يستحق العبور من ضمن كل المشتغلات في المجال الفني. صراحة في الأونة الأخيرة لم تكن الاقتراحات كثيرة وظلت منحصرة بين أسماء قليلة لها الجديد، من ضمنهن فدوى الطالب. لماذا فدوى الطالب؟ لأنها اشتغلت ولها الجديد. في أي ظروف اشتغلت؟ لا أعرف. المهم أن لها الجديد الذي يناقش، ولها الجمهور الكبير الذي يساند اشتغالها الخالي من الادعاء. اتصلت بها ورحبت بالفكرة كالعادة، وتحضر اليوم. هي التي تشتغل في السينما وفي التلفزيون وتلتقي الجمهور في عروض حية. هل بالإمكان أفضل مما قدمت في مشوارها لحد الآن؟ نعم، لأنها موهوبة والموهبة مهمة، لكنها لا تكفي كما تعرفون وكما تعرف العابرة معنا في عدد اليوم. أنهي تقديم المتواضع ونمر للنقاش، لأننا لا نتوفر على وقت لنضيعه. بالتالي لنعبر.
2: تولي خايف على وجهي من هذه المواجهات.
3: المواجهة تصحاب راسك دايز مع بلال مرميد. والله يا وليدي تنمرمدوك تمرميد، والله يا وليدي تنهرسو لك الجد. ها هي
1: الفدوة.
4: أنا
1: شوف لوان ما تحتاجوش تمرمدوني، وحتى المواجهة في شكل عبور منين كتحضر تكون في الجانب المهني. أما أنا راه شخص طيب ومسالم. هذا من الموسم الثالث ديال صلاح وفاتي.
4: صلاح وفاتي
1: تمام. تقديمي مرحبا بك بعد نهار كبير هذا.
4: شكرا على الاستقبال مره اخرى. إيه؟ انا ديما كنفرح فاش كنجي لعندك هنايا. هاد القضيه سي باسكو انت وليتي عندنا اون ريفيرونس. يعني الا غادي تقول لي على المواجهه ولا غنهضروا شي نقاش حاد ومعقول سي كيحضر بلال المرميد.
1: هذا ماشي كتغلفوا هذا.
4: وي دخلت يا ولدي في هذا الشيء
1: دابا. واخا في هذا المقطع الافتتاحي هذا اللي شفنا مبين بدينا ياك.
4: اييه باين عسير.
1: دابا في هذا المقطع الافتتاحي هذا اللي بدينا به، في اي نوع من الانواع ندخلوها؟ غير خلي الابتسامه ديالك. الكوميديا اليونانيه القديمه، ولا الكوميديا السوداء، ولا الكوميديا الرومانسيه، ولا القصصيه، او لكن شي نوع شي كوميديا مغربيه؟
4: هي كوميديا مغربيه من الواقع المعاش اللي كيتعاش كل نهار عند بزاف ديال الفئه من المغاربه. سي صلاح وفاتي هما منهم، من هاد الناس. دونك هذه كنسميها كوميديا سوداء واقعيه مضحكه منعشه، كتقدر ترفها على المشاهد. حيت عرفتي ديك المثل اللي كنقولوا ديال كثره الهم كتضحك، هي

0: عندي الخبر بانه راه جاي في الطريق
1: ان شاء الله.
0: واش اختيار ديالك انك تحبس نفسك في هذه القوقعة على الفدوى؟
1: لا ماشي اختيار ديالي، ولكن هو تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني كتقدر تكون غادي في واحد الطريق وغادي وفجأة

0: التي ما غ... اللي ما غتضمن لكش الامان في الكارير ديالك مستقبلا، اش كيبان لك في هذا الكلام هذا؟
1: انا كيبان لي هو انه الممثل داير بحال كتكون ممثل، انت هو المصنع ديال راسك، انت هو الوزين ديال راسك، يعني انت اللي كتخدم على راسك، انت اللي كتطور راسك، انت اللي ملي كتحس براسك طحتي في النمطيه والتكرار انت اللي كتلقى لك طريق باش تعاود تهرب
0: تسلك منها.
1: ولكن الفضيع في الامر هو ملي كتبغي تهرب وما كتلقاش فين تهرب،
0: بما انه
1: ما كاينش فين تهرب، غتهرب هنا كاين نفس الحاجه اللي هنا، وبوتيتر كاع ما تبدل صاحبك غير بمكرف. داكشي علاش كتقول اللهم نبقى في منطقه الامان. نكون مؤخرا ولات اختياراتي قليله جدا، ولا الظهور ديالي قليل جدا بالعبار بالحساب
0: تفعلا يعني.
1: ما بقيتش كنبغي ندير اي حاجه، لان هذاك الشيء كديرو باش كت انستالي راسك كممثل ولا كممثله. انا دازت سنوات نقدر نقول لك 18 19 سنه وانا كان ماشي
0: فلانستالاش
1: كندير دي زيكسيرسيس لراسي، يعني لوزين ديالي كنحس به كبير، عندي بزاف المجوره، عندي بزاف، ولكن ما عنديش فين ندور المطر، واقف الحركه، يعني كتبقى في منطقه الامل
0: غريب
1: تسلكك.
0: وغريب هو انت خدمتي مع بزاف ديال الاسماء قبل ما يجيو ديك لي كابسول اللي كانوا في الويب واللي زادوا دفعوا بك في الواجهه، ولكن خدمتي مع في افلام كثير من قبل، واش الامور كانت اسهل من دابا؟
1: ما عمر ما كانت الامور اخويا بلال اسهل، كنت ديما كنتعذب وكنت ديما كنغاليري وكنتحارب وكنتقاتل باش ندير خطوه للامام. ما عمر دايوغ داكشي علاش وقيله سبب من الاسباب اللي

0: ما عندكش اعتراض ان المؤثرين والمؤثرات الذين تعج بهم وبهن الساحه يدخلوا مجال التمثيل اذا كانوا موهوبين وكيضحكوا. اعطيتي مثال بطبيب او محامي او استاذ تقدر تلاقيك بهم الحياه اليوميه ويكونوا كيضحكوا.
1: وي.
0: بالعباره اللي استخدمتي كيقتلوا بالضحك. قلتي هذا الشيء ياك على الفيديو؟
1: اييه.
0: راه عندي مشكل انا.
1: عرفت عندك مشكل انا ولا عندي مشكل سير الله. ندمت على ديك الهضره اللي قلت. ياك انا ندمت. حتى ما فراسكش. لا لا لا ما بقاش
0: واكل هذه الى مشينا في هذا الطرح هذا يعني ان هؤلاء
1: لا لا تطاول كاين تطاولات كبيره
0: ما يحتاجوش لاحظ كيفاش تفهمات الكلام ديالك كنت فهمت منه انا كشخص بانه هؤلاء ما كيحتاجوش لتكوين لا في معهد لا في كونسيرفاتوار بحال انت دوزتي سنوات في الكونسيرفاتوار تعريفك الممثل او الممثله هو ذلك الشخص اللي كيضحك أو كتضحك
1: لا لا.
0: وهو في اعتقادي أمر فيه تقصير أو إجحاف أو استسهال اللهم إذا كان عندك شي حاجة أخرى أنا مستعد
1: لا دابا ولات تجاوزات وتطاولات كبيرة على الفن أون جينيرال ما نقيتش نقدر نقول لك هذاك الكلام أنا أسحب كلامي ما مسلكش هذاك الشيء
0: هادشي بزاف
1: أنا كنهضر على ناس اللي عندهم كفاءة اللي عندهم موهبة اللي كاينين واحد الظواهر اللي واخا ما قراو
0: ديك الوقيته راني استغربت انا لان الموهبه تحتاج للصقل انت واحد السيده اللي كنتي في كازا وكتجري في الكونسيرفاتوار
1: بيان سور انا عندي ماتيريال ولكن الا ما كنتش نعرف شنو ندير بالماتيريال
0: امكانيات قليله يعني ملي يشوف واحد راسه بانه مؤثر موهوب كيقول لك لا صافي انا راه موهوب راه على فكره دابا مستقبلا تقدر تجبرو داخل الانتاج بدون تكوين الاخراج بدون تكوين وهادشي انا ما نقدرش
1: ما زوينش
0: الاقل في الفضاء اللي انا فيه
1: ما زوينش لا مؤخرا وكاينه بزاف ديال التطاولات على الفن وتجاوزات في حق الفن ومفهوم غلط في حق الفن الوغ كو الفن ماشي هكاك موهبه كتجي كتكون عندك كفاءه كيكون عندك ماتيريال ولكن هنا عندي دوزان ديال تريسيان ولكن واش انا تريسيان خاصني نمشي نقرا ونتعلم كيفاش نقيس الضو ونصوب وندخل من هنا دونك حتى الموهبه هكاك كتكون عندك موهبه انا النهار الاول عرفت راسي عندي واحد الطاقه ما بغاش تجرى ليا ما عرفتش شنو هو داكشي فهمتي مشيت للكونسيرفاتوار عرفت شنو هو داكشي عرفت هي انها هذيك واحد الحاجه سميتها طاقه فنيه باغا نخرجها سور سان ولا نخرجها في شي حاجه ولا نحفظ التكست ونلعبوا مي دابا ولا لا كتنعس كتحلم فكره كتفيق الصباح كتحط التليفون ولا هذا وكتقولها وكتدير لها جينيريك وكتبدا تبيع وتشري فيها
0: هذا يعني
1: نو سي با بوسيبل لا
0: يعني كلامك كنتي غلطان
1: لا بتاتا اوديها بلال
0: صلاة النبي وتصريح كنت كنتسنى الوقت اللي نتلاقى
1: ما يمكن ليش نخرج فيك عيني ونقول لك لا انا مصر على هذاك التصريح لا زيد انا ما مصرش اسحب
0: صافي صلاة النبي علم انه احنا ما ضد حد
1: ما ضد حتى شي واحد ولكن
0: غير كان انا بالنسبه لي عندي
1: بالتاويل
0: غير بالنسبه لي عندي الانسان ما فيها

0: ويلي
1: والله
0: انت اش كتقول
1: فدوها اخترت لك صوره وحده بغيتك تعلق لي عليها لانه اريد في المساحه التي اتوفر عليها انني نفض شويه ديال الغبار على ناس اللي عطاو الفن في صمت كبير منهم من رحل ومنهم من لا زالوا على قيد الحياه. نخليك تشوف واحد الصوره وتعلق.
0: مرحبا
1: تفضل.
0: الله اكبر.
1: هذا الراحل
0: شوقي
1: سدوسي ولاني اكره النسيان هذا السيد انا كنعرفك بانك تعرفه. هذا مبدع حقيقي مره في هدوء وواحد السيناريو ديالو على فكره حاليا راه كيشتغل عليه سي فريد الركراكي. ما كتب ليش انه
0: اش غنقول لك كوتشاني مده ديال 3 أشهر في بروجي ديال جهه البحر الفاميله.
1: ايه
0: كان هو الكوتش الاول ديالي هو اللي كيقيديني وكيوريني كيحلي عينيا فاش كندوخ كنتلف فنيا كيعطيني روبير نمشي عليه. هاد السيد نقدر نقول لك كان عالم فني اللي كان في الظلام ما سايق ليه حتى شي حد الاخبار كان كيتقاتل باش يعيش باش
1: وانا من طبعي اكره النسيان لانه هاد
0: وكان منسي وكان مهمش بزاف وكان ما كي

0: قال السيد هذا: لا أحب الناس الذين يشتغلون بهدوء وفي هدوء وبحرفية ومهنية وبالأخلاق.
1: شوف احنا بزاف الفنانة في المغرب ما صرف فينا هذا السير غير كل خير.
0: كل خير.
1: وديما بعيد ومخبي. حتى كيحس بعينيك كيقلبوا عليك كتجي كدوري كتلقاه وحدك يقول لك أنا شوي لا. رسالة لجميع المؤسسات اللي عندنا في المغرب اللي كنخدموا معاهم في لي برود ولا أي حاجة. عافاكم ما تبقوش تحقروا الناس، ما تبقوش تحتقروا الناس. منين يجي لكم شي شاب طموح بشي حاجة خذوا بيدو تصنتوا ليه سمعوا ليه، ما تحطوش في الخانة ديال عاطي خربق حيت ماشي صاحبكم وما كيخرجش معاكم وما كيتلاقاش بكم وما كيريحش معاكم. كتسدوا على الانسان باب حتى كيبقى ياكل فيها في قلبه حتى كي واحد النهار ما كيقدرش ينوض عاوتاني مازال. شكرا.
0: الله يرحمه والمعذره، انا ما بغيتش انني
1: لا بالعكس،
0: ولكن بحال هاد الناس انا
1: كنفضل بحال هاد الناس وخا خطاغ خص يعرفوه الناس، خص يعرفوا راه داز واحد الانسان سميتو شوقي السادوسي
0: الله يرحمه. فدوى الله يرحم شوقي السادوسي، وعندك فيلم جاي كنبغي نردك لنا بها نختمو. عندك فيلم قادم ان شاء الله غيكون في بعد رمضان
1: عيد الفطر ان شاء الله
0: عيد الفطر. عندك اقتراحات اخرى او لا؟ كاين مسلسل جاي
1: ان شاء الله
0: وبتوفيق.
1: الله يحفظك الله يكبر.
0: كنتمنى انك العبور ديالك ما بكيناك، ولكن
1: جمعتي لي حبوت بنت الاخر فهمتي.
0: العبور انت ديما مرحب بك.
1: الله يحفظك الله يحفظك بلال.
0: انت كنتي اول اسم انثوي كان الاختيار ديالنا، هو اختيار اللي انا مفتخر به.
1: شكرا انا عارفه وشكرا حيت انت من الناس الاولين اللي منين كنت والو كنتي كتامن بيا وكتقول لي عندك موهبه وغتوصلي واحد النهار. شكرا يا بلال.
0: فدوى الطلب شكرا بزاف.
1: شكرا لك.
0: الى الملتقى.

سبوتلايت. كل حكاية تبدأ بلقطة، كل صوت يخفي قصة، وكل فنان يترك أثراً. هنا نكتشف الوجوه خلف الإبداع.

0: وهو عنده دور
1: سبوتلايت مع منتصر كل سبت وأحد بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الثالثة.

معكم عبد العالي الصهار نسأل الموجز من المغرب. في مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة. وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي عقده أول أمس الجمعة بالرباط عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبارات التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود مشاورات تشكيل الحكومة. في تطورات استهداف مطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي. في غضون ذلك أوضح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أن اعتداء بمقذوف مشهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بالمطار، مشيرا إلى أن حريقا نتج عن الاعتداء وتجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة. وتوالت ردود الفعل المنددة بالهجمات التي استهدفت أمس مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300، حيث نددت كل من واشنطن وموسكو وأنقرة ولندن

0: زيلينسكي قد أعلن اليوم استعداد بلاده لوقف استهداف مصاف النفط الروسية، إذ أوقفت موسكو هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية. في فرنسا، دعت الخارجية الفرنسية السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها بتأجيل انتخابات تشريعية إلى السنة المقبلة. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن. أفادت المنظمة الدولية للهجرة بمقتل أكثر من 139 مهاجرا على الأقل، بينهم 15 طفلا، وفقدان نحو 116 آخرين إثر غرق قارب كان يقل 350 شخصا قبالة سواحل جيبوتي قادما نحو اليمن. وأوضحت المنظمة أن القارب انقلب شمال ساحل مدينة أبوك الجيبوتية. في الرياضة، تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم إلى قمة الجولة السادسة التي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي. وفي نتائج المباريات التي انتهت قبل قليل، كريستال بالاس انتصر على نوتنغهام فورست بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما انتهت مباراة هال سيتي وضيفه إيفرتون بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما. بهذا نصل إلى نهاية الموجة لحظات، تلتقون مع برنامج سبوتلايت مع منتصر، في أمان الله.
1: Midi 1, La Youn, 101, Darla, 96.4.
2: مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم سبوتلايت. السلام عليكم، مرحبا بكم.
3: ميديا سبوتلايت منتصر.
2: إذن على بركة الله غنبداو معكم هذا الموعد الغنائي، وكل من تعرفوا على ضيف اليوم مامي بقطعة ماما.

كانت هذه أصالة، أنتم معنا على ميديا وأنتم في الاستماع إلى سبوتلايت ومعكم منتصر. اليوم غنفتحوا باب جديد للموسيقى وفن الهيب هوب مع فنان تيشق طريق ديالو الأقصر. أقصر هو ضيف ديالي في حلقة اليوم على ميديا. استمعوا لهذا سوفونير الجميل مع الإخوان ميغري. هاي دي دام دام.

0: ديال الموسيقى ديالي.
1: وتخلي حتى الواحد انه يمشي يقلب على لماذا الاقصر، يعني انت تتصور كذلك الباتريمون ديال المغرب، لان انت تعتبر انت سفير ديال المغرب بحكم انك مقيم بفرنسا. فرنسا انت تعيش بالموسيقى ولا عندك خدمه اخرى ولكن الفن دايرو خضره فوق الطعام؟
0: انا عندي واحد المهنه ديالي اللي خدمه في ليفينمونسيال. دوك شو انجينيور دافير في ليفينمونسيال. هاد العام هذايا جي كونساكري بوكو دو طون للموسيقى ديالي. دونك دابا هاد الساعه هادي كنخدم اوتون كانديبوندون في الفريلانس كندير ليزيفينمون، ولكن هاد الساعه هادي جو بو كونسونتر بوكو على الموسيقى وكنخلي لها بزاف ديال الوقت، حيت دابا كنحس بلي خاصني نكون افون في البروجي ديالي. باش
1: لان نزلتي ان او بي
0: اكزاكتومون
1: سميتي العافيه.
0: سميتو عافية،
1: ولكن العافية العافية ولا العافية؟
0: دوك وفيت هذيك هاد الدوبل سانس ديال العافية وعافية هو بالضبط اللي كنلعب عليه في الموسيقى ديال هذاك لو بي ديال هذاك الميني البوم. دوك وفيت عافية باسكو الحرقة، باسكو بزاف ديال تقدر شي حوايج اللي كيعذبوك لداخل ديالك، والعافية يعني فاش كتوصل لهذاك ريليف، هذاك

0: Et donc, d'ailleurs, parce que tu es là, parce que ça fait partie de toi, en fait, ça fait partie de l'identité, ce rôle, le chili qui est out. Qui m'a quand même le Laura, on a exprimé certaines choses, parce qu'elle fait partie de nous, elle dit que Laura, la culture d'Yana, tu as les instruments, tu as moi qui a un exprimé au chili. Et c'est important de les intégrer, il faut avoir l'industrie, ou la production, ou l'intégration à Asri. باش باش نديرو بها هذاك الساوند ونوصلو لهذيك المروكان تاتش بلا ما تكون كاتيجوريزي هكا وورلد ميوزيك ولا شي حاجه اللي هي فولكلوريك فريمون تكون كونتومبورين وكنسمعوها وكنقولو واو هادشي زوين وعادي نسمعوه بحال هكا
1: الوغ لو بي ديالك قررتي انك تغني بالفرنساويه بالانجليزيه
0: العربيه
1: والعربيه
0: وي
1: بوكوا سو ميلونج باش دير خاطر كل شيء
0: باسكو انا كنهضر هكا كنفكر هكا دماغي كامل تيضرب العربيه وبلونجلي وبالفرونسي النهار كامل ولكن هذا العام هذاك لو بي دابا خرج ذاك العام خرج في 2025 لو بي تاع 2026 خدام عليه دابا اللي ديجا خرجوا فيه جوج ديال لي اكستري في اكستري تاع سنين وباراديزو
1: باراديزو اللي غنسمعوا في الاخر
0: هو اخر ديسك خرج الجمعه اللي فات واحد المورسو اللي مفتخر به بزاف هذا العام هذا خدمت بزاف على الكتابه والايموشن والاحساس بالدارجه دونك فريمون كنت تشالنجي راسي باش نكتب بلوس بالعربيه والكتابه بالعربيه ما سهلاش لانه الهضره كيفاش كتهضر في الزنقه ولا كتهضر مع الناس وداك الشيء سا غين افوار كيفاش انك تكتب اغنيه ودير واحد وتصور واحد لي زيماج وتعطيهم بواحد الطريقه بويتيك اتسيتيرا دونك لو بي لو جوستمون فيه بزاف ديال اي تري اكيليبري بين ثلاثه اللغات ولكن هذا غيكون بزاف ليجير غيكون فيه بالدارجه بزاف وخذا لي وقت بزاف باش نكتبو باش نفهم كيفاش تقدر دير لا بويزي وكيفاش تقدر دير لا شونسون بالعربيه و فوالا سيتي ان بو تشالنج و بروجي زوين اللي جاي
1: نعم انت عندك بليزيور كاسكات يعني تتكتب تتلحن تتغني يعني هاد الثلاثه فين ومونتاج كذلك لان تتنتج بغيت نعرف كيف فين تتلقى راسك اكثر في هاد لي كاسكيت
0: اون فيت جو بونس كنلقى بلوس راسي في واحد في واحد البروسيس ديال انك تصاوب واحد الماكيت يعني اون فيت انا كيجيني في راسي واحد سكون ابيليون توب لاين يعني واحد لا ميلودي وهذا وكتشوفها فين بغات تجيك في الكتابه كنكتب شويه من بعد كنمشي كنلحن انا ما كرهتش نبدا تصاوب غير شويه ديال اللحن ونخلي ناس اخرين يخدموا عليا داك اللحن دونك بلوس في الكتابه وفي اللحن وفي البرودكسيون جينيرال جو بونس هذاك الكوتي ايبريد كيخليني انني صعيب انني نقول بلي انا راه جو سو بلوس ولكن احسن حاجه انا كتعجبني في كل شيء زعما هو لو لايف هو نكون سور سين هو ندير لا بيرفورمانس ديالي دونك هذاك جو بونس هذاك هو اللي فين كنلقى بلوس راسي باسكو ستوديو زوين وداك الشيء وهذا البرودكسيون ولكن لا ليبرتي اللي كتكون عندك
1: هذاك هو السؤال اللي كنت بغي نطرحك كفنان انت ومونتيج واش تفضل تبدا بلا ميلودي او البيت

حتى فاش كنغني على شي حوايج اللي هما بلوس دو مانيير ديال لانتروسبكسيون، كنحاول بعض المرات كنخلي دي كود اللي يفهموا غير الناس اللي عندهم دي سيغتين ريفيرونس، وحتى حتى كيفاش كتقدر تعاود على شي حوايج اللي يقدر يكونوا غير واحد الناس اللي عايشين نفس الحاجة بالنسبة ليك اللي يقدروا يفهموها. إذا كشي علاش هضرنا قبيلة على التصوير في الكتابة، يعني كتحط واحد لا سيتواسيون كتصورها وكتكتبها، هذاك الشيء كيعاونك انك تحط حتى المستمع في واحد لا سيتوياسيون اللي ما محتاج كاع انه يفهم يسمع كلمه بكلمه باش انه يفهم كاش بغيتي تعاود، ولكن كتحطو في واحد لا سيتوياسيون اللي تبدا تتصور.

0: ها
1: ما سهلش.
0: اها
1: تمشي لينا يقدر يمشيو ليك دي زوبورتونيتي، يقدر يمشي ليك واحد البارتي من البوبليك ديالك. جو بونس كو الفنان اللي من الاول عرفوا عرفوا البوبليك بطريقه اللي هو اوتنتيك، كان فيها هو نيت داكشي اللي عاود ليهم وداكشي. جو بونس كو ميليا دي فيا دون سيغتان مانيير، ومشى كيهضر على شي حوايج اخرين وداكشي، وبقى هو نيت. يعني ما دخلش في واحد في شي حاجه اللي هي فيك كما كنقولوا داكشي. جو بونس غيبقى يتابعوا البوبليك ويقدر يشوفوا ناس اخرين اكسيتيرا. انا بالنسبه لي الا كنتي كتكذب على راسك طون كو فنان، واحد الوقيته غتجيبها بلوس راسك، تقدر سور لو مومون انه يمشيو لك شي لعيبات، ولكن في لون تيرم كتبان باللي كذبتي في شي حاجه. دونك الفنان خاصو ضروري يكون اوثنتيك مع راسو، تو طون سويفون واحد لي كود.

0: Des sons qu'on aime, des voix qu'on retrouve et surtout de la bonne humeur pour accompagner la soirée. Les Nocturnes avec Jawed depuis plusieurs saisons, vos soirées ont pris une habitude. Du lundi au vendredi, à partir de 21h sur Média.
1: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقالين تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
0: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم عبد العالي الصهر. نسهل الموجز من المملكة العربية السعودية وتطورات استهداف مطار الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي. في غضون ذلك أوضح المتحدث باسم التحالف أن اعتداء بمقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بالمطار، مشيرا إلى أن حريقا نتج عن الاعتداء وتجري مباشرة الموقع من الجهة المختصة. وتوالت ردود الفعل المنددة بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300، حيث نددت كل من واشنطن وموسكو وأنقرة ولندن وباريس واتحاد أوروبي ودول أخرى بالهجوم الذي اعتبرته تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن الطيران المدني. ميدانيا في اليمن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 4 مدن يمنية هي صنعاء وتعز وعمران وإب، حسب أفادت مصادر عدة. طالت مركبات وتجمعات للحوثيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف هذه الجماعة. نواصل الموجز من الملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قد أعلن اليوم

0: قطر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي، إلى جانب ملفات أمنية مشتركة وأوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. وتأتي الزيارة بعد نحو 6 أسابيع من إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس عقب إغلاق دام أكثر من 14 عاماً. في أخبار المنطقة، المغرب تحديدا تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية قوية اليوم إلى غاية 11 ليلا تتراوح ما بين 25 إلى 40 ملمترا مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعدد من المناطق من بينها في جيك تنغير الراشدية وفاس ومكناس وخربقة وسيدي قاسم والفقيه بن صالح والحسيمة ووزان وسطات. في الرياضة، تتجه أندارو عشاق الدوري الإنجليزي لمتابعة قمة الجولة 6 التي تجمع حاليا بين ليفربول ومانشستر سيتي. وفي نتائج المباراة التي انتهت اليوم، كريستال بالاس تفوق على نوتنغهام فورست ب3 أهداف لهدف واحد، بينما انتهت مباراة هال سيتي وضيف إيفرتون بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. بهذا نصل لنهاية الموجز لحظات، لتكون مع برنامج أونتراكت مع جواد في أمان الله.
1: تسالي لك السولد في أكثر وقت محتاجه مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب. السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحوله المكالمات انترنت أو لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهولة وفابور، وهادشي كله عبر واتساب أو دياز 111 دياز. ايوا، شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئة نجمة 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

الفائزين الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في الفيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم.

0: المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهر، نسهل الموجز من المملكة العربية السعودية وتطورات السيادة في مطار الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخا من نوع كروز في محيط مطار الملك خالد الدولي. في غضون ذلك أوضح المتحدث باسم التحالف أن اعتداء بمقذوف مجهول استهدف صالة المسافرين رقم 4 بالمطار، مشيرا إلى أن حريق نتج عن الاعتداء وتجري مباشرة الموقع من الجهات المختصة. وتولت ردود الفعل المنددة بالهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمس، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300، حيث نددت كل من واشنطن وموسكو وأنقرة ولندن والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بالهجوم الذي اعتبرته تصعيدا خطيرا واستهدافا لأمن الطيران المدني. ميدانيا في اليمن، نشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 4 مدن يمنية هي صنعاء وتعز وعمران وإب، حسب ما أفادت مصادر عدة طالت مركبات وتجمعات للحوثيين. أفادت مجموعة حقوقية سودانية اليوم بأن غارات جوية أسفرت أمس عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية، متهمة سلاح الجو المصري بشن الهجمات. نواصل الموجز بالملف الروسي الأوكراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبناها التحتية لدى كل منهما. وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم عن دعمها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة أيضا دعوة كييف إلى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا. أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك توقيف مشتبه بالتخطيط لاغتياله رفقة وزير الدفاع فليديسلاف كونسياك، وعرب توسك عن شكره للشرطة عن تدخلها السريع والحاسم، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية البولندية طلق أجهزة استخباراتية معلومات تؤكد وجود مخطط لاستهداف المسؤولين. في المنطقة المغاربية، بحث وزير الخارجية السورية سعد الشيباني اليوم مع نائب قائد الجيش في شرق ليبيا صدام حفتر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي إلى جانب ملفات أمنية مشتركة وأوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. في أخبار المنطقة في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل زخات رعدية قوية اليوم إلى غاية 11 ليلا تتراوح ما بين 25 إلى 40 ملمترا، مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعدد من المناطق من بينها في جيجوات غير والراشدية وفاس ومكناس وسيدي قاسم والفقيه بن صالح والحسيمة ووزان وسطات. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، لحظات تقونها مع برنامج استوديو الرياضة في أمان الله.
2: حياة أونلاين. قبل أن تستخدم التقنية فهمها، وقبل أن تتبع الترند عرفه، لأن المعرفة هي أول تحديث. حياة أونلاين مع حنان السوري بعد موجز الثالثة بعد الزوال على ميديا.

الساعة بستوديوهات نبيمدي أبي طنجة تشير إلى 5:05. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم في هذا العدد الجديد والمتجدد من برنامج استوديو الرياضة الموعد القار على موج ميديا كل يومي سبت وأحد بعد موجز 5:00 إلى 5:05. هذا العدد بطبيعة الحال مليء بالعديد من المواضيع والمواد المدرجة من كرة القدم إلى الفوتسال إلى المدرجة.

0: زمرات حاضر كما هو العادة بقوة استعد بشكل جيد لهذا العدد. منصف بونسوار.
1: Eh bien bonsoir Wadia, bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver en ce 11 octobre. Effectivement, c'est votre rendez-vous bi-hebdomadaire, votre émission Studio Sport avec toujours la même question. Wadia, que s'est-il passé cette semaine? Vous l'avez dit, on va évoquer beaucoup, beaucoup de sujets d'actualité sportive, notamment des entretiens avec eh bien, Mohamed Ouadada, le voile plutôt championnat arabe 2026 qui sera à l'honneur. On parlera aussi eh bien, du rallye du Maroc qui s'est clôturé la semaine dernière, avec notamment la motocross. C'est Anaï Haji qui a accepté notre invitation pour votre émission Studio Sport. Quel plaisir de vous retrouver. On va passer une belle petite heure finalement pour décrypter l'actualité.
0: بالفعل منصف اكيد بان سنرافق المستمعين الكرام. سيرافقنا في القمطرة الفني مخرج عدد اليوم رضوان الجندوي الذي يترقب مباراة الكودام فريق المفضل امام الوداد بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. وفي هذه الاثناء منصف ما دمنا في المباشر والمباشر يلزم علينا أن نتحدث عن مباراة القمة المتواصلة في البريمير ليج بين السيتي والليفربول في ملعب الأنفيلد. في هذه الأثناء ريان شرقي وقع الهدف الثالث للسيتي, انهيار كبير لكتيبة إيراولا كتيبة ليفربول. الهدف الثالث لريان شرقي في دقيقة 78. قبل ذلك هالاند هو من افتتح التسجيل, ثم دوكو الهدف الثاني. واضح جدا بأن السيتي يقدم مباراة مثالية, استفاد من طرد اللاعب غرافنبرش, وبالتالي يمكن أن نقول بأن ليفربول دفع ثمن هذا الطرد. السيتي متقدم إذن بثلاثية نظيفة, سيواصل تصدر الترتيب العام للبريمير ليج خصوصا في ظل حسمه لهذه القمة. يمكن أن نقول منصف بأن كل شيء حسم, ثلاثية ونلعب الدقيقة 80, مستحيل جدا أن تعود ليفربول, ولو أن البريمير ليج عودتنا على المفاجآت ولكن صعبة جدا.
1: Effectivement, ça va être très très compliqué là pour les joueurs de Liverpool. En revanche, ce qui a fait la différence, Wadia, c'est ce carton rouge reçu eh bien pour du côté de Liverpool, qui a réduit cette équipe en infériorité numérique et qui a permis à Manchester City eh bien d'avoir ce déclic et de prendre l'avantage. 3 buts en l'espace de 10 minutes, c'est pas rien. Et pourtant, on s'interrogeait beaucoup cette semaine, est-ce que Manchester City sera au niveau avec toute l'actualité qui les a entourés ces dernières semaines, notamment eh bien, cette procédure judiciaire là où elle a été reconnue pour eh bien, coupable de graves infractions entre 2009 et 2018. Mais pourtant, eh bien, ça va bien avec Manchester City, une équipe plutôt solide avec effectivement une profondeur de banc et un effectif. On attend l'entrée, ouais, pourquoi pas, d'Ayoub Bouadi. D'ailleurs, ouais, la première ligue avec les autres résultats peut-être, Wadia, de cet après-midi avec Crystal Palace qui s'est imposé.
0: Ayoub Bouadi, l'année d'entrée, بشكل رسمي في الدقيقة 80 أيوب بوعدي.
1: مانتندو.
0: تماما, وبالتالي الآن فرصة ذهبية لأيوب بوعدي الذي كيفما كان الحال قدم أوراق اعتماده بالنسبة للسيتي. هي مسألة وقت فقط, هناك تنافس في مركز, ولكن مهم جدا أن يدخل بوعدي حتى في هذه المباريات الكبيرة. بوعدي لا يحتاج مثل هذه المباريات أن يبرز موهبته, لأن أداء أمام البرازيل في كأس العالم وأداء رفقة المنتخب المغربي منذ مدة أكدت بأن هذا اللاعب الموهبة الشابة لا تخشى أي شيء مهما كان الخصم. ليفربول, الريال, اليونايتد, وأيضا اليوفي والإنتر, أي فريق أمام بوعدي قادر على منافسته, وهذه قوة.

0: دير كان أيضا يخوض الحصص التدريبية، وبالتالي المسؤولية تحملها اللاعب، اللاعب عليه أن يقدم أفضل ما لديه. ولا دليل على ذلك الآن نتابع منصف ريتم عالي في قمة السيتي وليفربول. قبل ذلك تابعنا يوم أمس البارسا الذي تفوق على ختافي بثلاثية نظيفة. الريال لم يكن في المستوى المنتظر رغم فوزه الصغير على فيريال بهدف نظيف وقعه ديومونديا، والهدف بالنسبة للاعب الإيفواري. أرسنال أيضا يوم أمس وجد صعوبات أمام ليدز يونايتد، ولكن كيفما كان الحال نجح في أن يظفر بالنقاط الثلاث. وبالتالي أعتقد بأن الريتم مرتبط أكثر باللاعب وباجتهاد اللاعب، وعلى اللاعب أن يقدم أفضل ما لديه. وهناك مباريات في بعض الأحيان هي من تفرض عليك الريتم العالي. على العموم سنعود لكرة القدم الأوروبية بعد لحظات، بعد أن نتصل بنزار نور محلل كرة القدم الأوروبية على أمواج ميديا. الآن منصف نفتح صفحة البطولة الاحترافية المغربية إنوي لكرة القدم. يوم أمس تابعنا مباراتين مرة أخرى، 7 أهداف في مباراة واحدة. دفاع الحسن الجديدي سحق الاتحاد الرياضي أمل تيزنيت ب5 أهداف مقابل هدفين. ومباراة هيتشكوكية على مستوى الرتم على مستوى النسق كانت رائعة جدا بين الكوكب المراكشي وضيفي اتحاد طنجة، وانتهت بفوز الكوكب ب2-1، الهدف الذي وقعه محسن الربجة في آخر الأنفاس بالنسبة للكوكب المراكشي، مانحا فريقه الفوز الثاني تواليا، وبالتالي 6 نقاط للكوكب المراكشي. وعمل كبير يقوم به يوسف السفري. نستمع في هذا الإطار ليوسف السفري مدرب الكوكب المراكشي.
1: نشكر الجمهور اللي ساندنا بشكل كبير اليوم بصفة خاصة، لأن المساندة ديالو المساعدة ديالو اللاعبين كانت عملت الفارق في هذه المقابلة. قدمنا شوط أول ممتاز، خلقنا فرص كثيرة، سجلنا صحيح كنا دفاعيا ممتازين في الشوط الأول. تنظن بداية الشوط الثاني كانت صعبة بالنسبة لنا، لأن تنظن أن مجهود كبير مجهود جبار قاموا به اللاعبين.
0: يوسف السفري بعد الفوز على الاتحاد

0: pour 7 de maio, parce que le joueur il montre aujourd'hui, il montre pour quantité le même caractère et on va continuer à travailler fort pour faire le meilleur.
1: Ricardo Cheu continue à travailler fort pour faire le meilleur, bien sûr, le Difa El Jadidi avec cette troisième journée. C'est une première victoire rassurante, on l'a dit, contre la Mel Tiznit, alors que le Difa El Jadidi aura à affronter lors de la quatrième journée, la prochaine, eh bien, le Mourob de Tétouan, autre promu d'ailleurs de cette saison 2026.
2: الثالثة من البطولة الاحترافية بمباراة الوداد والكوكب والنادي المكناسي في الثامنة مساء بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. الوداد فاز في آخر جولة يبحث عن الفوز الثاني تواليا، القدم خسر آخر مباراة وبالتالي يريد أن يفوز ويحقق النقاط الثلاث، خصوصا أنه قدم بداية موسم جيدة. طيب، نغلق ملف البطولة الاحترافية المغربية إنوي، نفتح ملف كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة التي تنطلق يوم غد منصف في الرباط بطبيعة الحال، وهشام الدقيق يبحث عن لقب جديد، هو الذي يسيطر على القارة السمراء منذ سنوات طوال. المباراة الأولى ستكون أمام الجزائر، وبالتالي اليوم تم اختتام تحضيرات، تم عقد ندوة صحفية إلى جانب أيضا اللاعب مسرار، وبالتالي يمكن أن نقول بأن هشام الدقيق عد العدة، يملك كل الإمكانيات، جدد العديد من الأسماء، استقطب أسماء جديدة سنتعرف عليها في هذا الكان، ولكن حافظ على العمود الفقري للمنتخب المغربي. عن اللائحة وأيضا عن الضغط، ضغط الجمهور واللاعب في المغرب، نستمع لمقتطف مما قاله هشام الدقيق في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم.
3: بالنسبة للائحة، يعني احنا مدة وحنا تنشتغلوا يعني باش تنخرجوا بواحد القرار ولا تنختاروا شي لعاب تيكون مبني على العطاء ديالو، المردود ديالو في المباريات الدولية اللي كنتو كتشوفوهم كاملين. لكن ملي تتغير أربعة اللاعبين جداد في هذه الدورة، هذه ستادير الثلث ديال الفريق تبدل. احنا ماشي بحال الفوتبول، راه لاعب واحد تيكون عنده المكانة ديالو كيكون البورسنتاج ديالو اكثر من 30%، ولا فلذلك أربعة ديال اللاعبين جداد. فكنظن ان اللائحة تجددات بشكل يعني معقول، ما يمكنش لنا نديرو تغييرات جذرية ولاعبين قدامى بحال سفيان باقي الان هو هداف الدوري الفرنسي، فما يمكنليش نقول انه باسكو لعب هذوك الدورات الاخرين مادام تيعطي، مادام بالعكس هو القائد ديال الفريق، ما يمكنناش نتجاوزو. لكن عندنا لاعبين جداد، اللاعب اللي ما غاديش غادي يلعب قدام الجمهور ديالو في بلادو، هذيك هي الامور اللي تيحبدها اللاعب، وحتى الفريق الخصم ملي غيكون يشوف هذوك الاجواء وداكشي، فتنظن انها تتكون حافز وتشجيع باش نعطيو واحد المباراه زوينه اكثر ما انه يكون ضغط ولا اللي غادي ياثر.

0: ديس ياخذ مكان اندرسون، ياخذ مكان جيهي في خط الدفاع مع دياز، قلب دفاع ليس في الافضل، نونش على الظهير الايمن، اوري على الظهير الايسر ليس هناك افضل. اعتقد بان التناغم الموجود حتى بين هؤلاء اللاعبين، هم لاعبون شباب يعني، ودي دعني اقول لك.
1: طيب يبدو أن الخط انقطع على صديقنا نزار نور الذي سنعود إليه بعد لحظات قليلة لاستكمال الحديث عن كرة القدم الأوروبية وأبرز النتائج المسجلة، وخصوصا كان بودنا أن نستعيد نزار. نزار تفضل، الآن عدت إلينا من جديد بخصوص السيتي.
0: المرشحين الجيدين بالنسبة لي
1: نعم.
0: على الخصوص أظهر مستوى رائع جدا مانشستر سيتي، وتفوق على ليفربول أحد المرشحين في هذه البطولة، ويتعثر من مباراة إلى أخرى. ليفربول لم يقدم حتى الآن المستوى المطلوب كما ذكرت أرسنال، وليفربول ليس هناك منافس حقيقي في الوقت الراهن بالنسبة للسيتي.
1: ليفربول يبدو بأنه في مسار اليونايتد ولعنة يورغن كلوب، كما هو الحال بالنسبة لليونايتد رفقة سير أليكس فيرغسون. لحدود الساعة لا وجود لإشارات ومؤشرات إيجابية بالنسبة لليفر من أجل أن يذهب بعيدا هذا الموسم.

0: كان ينتظر خروجه في نفس الليله، الحمد لله انه مش في نفس المباراه لبس الفانيلا 7. يعني هناك ازمه حقيقيه لا يوجد لها حلول. يعني من ستقنع الاتحاد، المدرب، اللاعب؟ ليس هناك شخص بامكانه ان يقتنع بان هذه الازمه ستنتهي بصوره سلميه. اعتقد ان هناك ازمه، يجب ان يكون هناك عقلاء، يجب ان يقام تكريم لهذا اللاعب لما انجزه للكره البرتغاليه والكره العالميه. شخص قدم كل ما يملك كمثال وكقدوه يحتذى به جميع الاجيال التي ستتبعه، من اهتناء بالصحه، من غذاء، من تدريبات، من عدم الاصابات المستمره. مثال وقدوة يحتذى بها. ليس هناك أفضل من أن تتوج بالكرة الذهبية عدة مرات. يعني إذا كان ميسي قد توج بالكرة الذهبية 8 مرات، فكريستيانو رونالدو ليس أقل بذلك بكثير، بل بالعكس كان يساهم في إعطاء المثال الجيد للاعبين الشباب واللاعبين صغار السن. هنا الأزمة، يجب أن تجد عقلاء أن يجلسوا. سنقيم مباراة تكريمية للاعب كريستيانو رونالدو في التاريخ الفلاني، في الحدث الفلاني سيكرم، يؤدى الجوائز المطلوبة والوشاحات المطلوبة، وهكذا يسدل الستارة على هذه الصفحة ويرتاح الجميع. خيسوس يدرب البرتغال ويسحب بها بعيدا في هذه البطولة الجديدة. نعم. وكريستيانو يسحب إلى التقاعد ويبقى مع فريقه حتى يحتز كرة القدم نهائيا، والاتحاد يتفرغ لتطوير كرة القدم البرتغالية. يعني هذا هو الحل بالنسبة لي. أما غير ذلك، شاهدت الصحافة البرتغالية منذ الأمس، ليس هناك أحد يتحدث سوى عن هذا الموضوع. يعني حتى بعد العقوبات، هي عقوبات تأديبية نسبة لأن كريستيانو رونالدو خرج عن النص يعني في المباراة الأخيرة، ولكن وغادر معسكر الفريق دون الاستئذان
1: تماما. ولكن كيفما كان الحال، كان من المفروض كل هذه المشاكل أن تدبر بشكل أفضل، لأن في آخر المطاف هذا كريستيانو رونالدو أعطى الشيء الكثير. من كان يعرف البرتغال قبل كريستيانو رونالدو؟ صحيح كان له نجوم بطبيعة الحال، ولكن كيفما كان الحال هذا الاسم ارتبط بالمنتخب. الآن يجب التفكير بطبيعة الحال في اعتزال رونالدو. رونالدو لحدود الساعة لا يفكر في الاعتزال الدولي، قريب من دون شك سيكون قريب، ولكن تدبير هذه المرحلة مهمة جدا. على العموم، نزار نور محلل كرة القدم الأوروبية على موج ميدان، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في هذا العدد نزار.
0: شكرا لك وديع، تحياتي لك وإلى جميع الطاقم الفني الذي رافقك في هذه الحلقة.
1: وبطبيعة الحال في الجزء الثاني سنتحول منصف إلى باقي الرياضات الأخرى، كل ذلك سيأتيكم بعد موجز 5:30. تكرموا بالبقاء معنا.

0: اللي غادي يمكن لها تعطينا واحد المنتوج رياضي او ابطال متميزين في هذا العام في هذه البطوله الوطنيه برسم 25-26.
1: طبعا بالنسبة لربما لهذه المرحلة المهمة جدا على صعيد التكوين، وأكيد أنكم تعرفون هذا السياب إلى الودغيري، إلى أي مدى تركزون على الفئات الخاصة بالشباب والشابات خصوصا، وأن هناك تحسن كبير على صعيد النتائج في الفترة الأخيرة كما كان الحال في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أجريت في تورنتو، المغرب حصل على الرتبة الثالثة، هل هناك وعي داخل الجامعة الملكية المغربية لرياضة الملاكمة كما أن تحضير الخلف منذ أو إعطاء الوقت لهؤلاء الطاقة لهذه الطاقات الشابة سيمنح خيارات أفضل للمنتخبات المغربية عندما نتحدث عن فئة الكبار؟
0: أولا نتائج ديال البحر المتوسط، يعني نتائج البحر الأبيض المتوسط هي خصنا نربطوها من سلسلة ديال الانتصارات أو النتائج الطيبة اللي تحققت في الطريق ديال الملاكمة، بدءا من الألعاب الأولمبية وبطولة العالم سواء ذكورا أو إناثا، إلى البطولة الإفريقية، إلى بطولة المنطقة الأولى التي تضم مصر، تونس، الجزائر، ليبيا والسودان. وكانت هذا نتيجة ديال واحد العمل اللي قائدي، اللي يعني بأن الأندية هي ليست هي الأبطال، ومن بعد يوصل واحد مرحلة تنافسية على أشدها يمكن لهم يدخلوا المنتخب الوطني، وما تتبدأ بوادر ديال النتائج الطيبة. بالنسبة للأفاق أو المستقبل الرياضي بالنسبة لجميع الفئات، فهناك فئات الإناث اللي هي حققت نتائج على المستوى العالمي سواء على مستوى الشابات أو على مستوى الكبار في بطولة العالم وكذلك البطولة الإفريقية، لحقاش عندنا نتائج طيبة، وبأن الآن برزوا بعض الأسماء اللي مازال يعني طاقة فتية، طاقة شابة اللي غادي يمكن لها تأخذ المشعل الرياضي في إطار تكوين وبعجلة. فهذا متوازي، واحد العمل متوازي مع تكوين الأطر الإدارية وكذا الملاكمين. فاللي يمكن نقول لك بأن كان أبطال اللي دخلوا دابا اللي حققوا نتائج على المستوى الإفريقي أو الأولمبي أو العالمي أو البحر المتوسط، اللي ولجوا المعاهد ديال علوم الرياضة بحال معهد مهن الرياضة بالقنيطرة جامعة بن الطفيل، ومعهد علوم الرياضة اللي بمدينة فاس، واللي تسجل ثلاثة ديال الطلبة اللي هما ملاكمين على أحسن مستوى، وفي الجامعة ديال القنيطرة ديال علوم الرياضة كذلك 11 الملاكم وملاكمة، منهم سمعولي اللي حقق الميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط. فهذا عمل قائدي واللي تتبعه الرئيس عن كتب، واللي دايرين فيه يعني جميع الجهود باش ما تبقاش مركز غير على واحد الفئة، بل واحد الفئة ديال الشباب اللي غادي خاصها تجي تاخذ المشعل على المستوى الإداري أو التقني.
2: Et pour conclure cette édition de Studio Sport, eh bien, nous partons, ou plutôt nous prenons la motocross pour aller très rapidement entre les chemins. Le rallye du Maroc qui s'est conclu la semaine dernière avec des performances historiques pour les Marocains, notamment le Royaume a été animé par cette compétition sportive. Le sport mécanique était à l'honneur. Il nous fait lui aussi l'honneur d'être avec nous en direct, Amnei Hadji, pour conclure eh bien, cette édition de Studio Sport, pour revenir notamment sur cette édition du rallye du Maroc. Merci de prendre le temps. Bonsoir Amnei.
3: Ben, merci à toi, Monsef. C'est avec un grand plaisir.
2: Ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous, bien sûr, pour revenir sur ce rallye du Maroc. Vous y avez participé en motocross. Alors déjà, peut-être pour commencer, quelle émotion peut-on ressentir quand on participe au rallye du Maroc, quand même, qui est une étape très importante dans ce sport mécanique?
3: Ben, premièrement, c'est déjà une grande fierté pour moi d'arriver à ce niveau, déjà. C'est quand même une étape du championnat du monde. Très content aussi, très heureux surtout de représenter mon pays, parce que pour moi c'est mon premier objectif, c'est le Maroc, c'est la terre des rallye raids.
2: C'est beaucoup d'émotions quand on entend évidemment vos mots à l'instant, oui. Amnei Hadji. Ouais, alors ouais. On rappelle, vous êtes vous au départ affilié donc à l'association Club Motocycliste de Kenitra, c'est là-bas que vous exactement, apprenez, ouais. C'est là-bas que vous évoluez, c'est là-bas que vous faites vos premiers pas. D'où vient cet amour finalement pour la motocross?
3: Ben, c'est assez particulier parce que de base j'étais plutôt destiné à faire de l'équitation, et puis j'ai depuis tout petit c'est

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد متجدد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيد حصاد هذا اليوم. مع ضيف حصاد اليوم نناقش إطلاق الاتحاد الإفريقي لأول وكالة للتصنيف الائتماني بالقارة في محاولة لتوفير بديل عن الوكالات الدولية التي يتهمها الاتحاد بعدم إنصاف دول إفريقيا.

0: من أديس أبابا ويتمحور حول أشغال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناجم بالرباط، محطة تسلط الضوء على إمكانيات القارة الإفريقية في مجال المعادن وتحويلها لرافعة للتصنيع والتنمية الاقتصادية. وفقرة إيكولوجيا لهذا اليوم تتناول ما أظهره الاكتشاف الأثري بوادي بهت بالمغرب من قدرة الساكنة على تنظيم مواردها الزراعية. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مليها هاشم العلوي في طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في النواحي اللي في شرق الخط تطوان زاكورة، ومغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي الساحلية الغربية، وغادي يعطي شي نشاد الشتاء في المناطق اللي ما بين جرادة وفيقيك بحال حتى في وسط الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شمالي وشرقي في غالب النواحي ما عدا في اللوكوس الغرب تادلا ونحية سوس فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-70% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار تقريبا هي اللي عشناها البارح، ما بين 19-25 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 22-26 درجة في ناحية الريف، ما بين 23-27 درجة في تافيلات، ما بين 23-30 درجة في ناحية الحوز، ما بين 24-26 درجة في

0: 20 30 درجة ناحية الغرب وما بين 29 و 32 درجة في الساقيه الحمراء. وفي هذا الطقس وهذا المرحلة في نواصل الموسم ديال الخريف، مرة أخرى نبغي نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة اللي ناويين يفلحوا الحبوب هذا الموسم باش ينوضوا يستعدوا للحط وتوجد البلاد، وبالخصوص يوجدوا الأسمدة اللازمة والكافية باش يدفنوها مع الحطة الأخرى باش تخمر شوية في التربة ويلقاوها العروق ديال الزرعة من اللي يتكونوا واجدة وسهلة يمسوها ويستهلكوها. وهذا الشيء بالطبع إلا ما كانوش غادي يديروا عملية الزريع المباشر اللي هي ما تيخصها حط قبل من الزريع، لكن خاصها البدارة أي الماكينة ديال الزريع الخاصة بها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: هذه تمام 6 مساء، وهذا موعد النشرة المغربية. أمين عزماني في تقديم هذا العرض الإخباري المغاربي، ونستهله من المغرب حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم بعدد من مناطق المملكة. يأتي ذلك فيما تسببت الأمطار الرعدية القوية التي همت بعض مدن المملكة وبينها صفرو والحوز وترودانت وفي فيضانات بعدد من الأودية والشعاب وانقطاع طرق ومسالك قروية، ما أدى إلى عزل مجموعة من الدواوير وعرقلة تنقل السكان والتلاميذ، فيما اجتاحت السيول السوق الأسبوعي بجامعة أسني بإقليم الحوزة وسط شكاوى من استمرار صعوبة التنقل ببعض المناطق رغم إعلان السلطات الإقليمية إعادة فتح الطرق المتضررة. الوضع يعزز المطالب بتقوية البنى التحتية لتدبير الفيضانات خلال موسم الشتاء. عن هذا الجانب نتابع توضيحات جمال بن نونة الخبير في البنى التحتية متحدثا من الدار البيضاء لوفاء توزري.
2: خاصنا نعرفوا على أنه تدبير فيضانات وأخطارها اليوم كيتطرح بواحد الجدية كبيرة في كل الدول. هذا تدبير الأخطار بالنسبة للفيضانات تتطرح على مستويين، المستوى القريب وكذلك مستوى المتوسط والبعيد. بالنسبة للمستوى القريب لا بد من تقوية الهياكل التحتية فيما يخص أول حاجة العمليات على المدى القريب، صيانة البالوعات والقنوات، وتحسيس كذلك المواطن على خطر الأرمي الأزبال بالشوارع والأزقة وخطرها على انسداد القنوات. العمليات بالنسبة للمدى البعيد لابد من تفكير في تعمير المدن والأحياء الجديدة، تدبير أخطر فيضانات قبل وقوعها انطلاقا من دراسة توبوغرافية للمواقع تجنبا لتجمع المياه، دراسة كذلك شبكة المياه المطرية القادرة على تسريب هذه المياه والترقب الدائم للطوارئ.
1: في مستجدات مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة بقيادة فاطم زهراء المنصوري، أعلنت حزب الاتحاد الدستوري قراره تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك خلال اجتماع عقده مكتبه السياسي أمس الأول الجمعة. أوضح الحزب في بلاغ له اليوم أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار التقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة. أعلنت الرئاسة الموريتانية أمس عن تركيبة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول مختار ولد الجاي الذي تم تجديد الثقة فيه من قبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وتكليفه بتقديم مقترح لتشكيلها. وقد احتفظ وزراء من الحكومة السابقة بحقائبهم في التشكيلة الحكومية الجديدة

0: سيدي من نواكشوط.
1: إعلان الحكومة الموريتانية أسفر عن خروج 10 وزراء من أبرزهم الداخلية والدفاع والطاقة، فيما دخل الحكومة 10 آخرون واحتفظ 19 بحقائب وزارية. وبهذه التشكيلة يرى الوزير الأول المعين المختار للجاي أن الحكومة الجديدة ستكون في تطلعات المواطن الموريتاني.
2: وفقا لتوجيهات صاحب الفخامة، هذه الحكومة يجب أن تكون قادرة على خلق ديناميكية وأمل حقيقيين في التكوين وفي التشغيل وفي الإشراك وفي التمكين لشبابنا في المدن وفي الأرياف.
1: الحكومة الموريتانية تأتي عقب أزمة الكهرباء التي عرفتها نواكشوط، وما كشفه التحقيق في حريقي محطتين للتحويل الكهربائي من اختلالات على المستويين الفني والإداري. المحلل السياسي بشير بابانا في تصريح لإذاعة مدياة:
3: بعيدا عن الأسماء والتوازنات السياسية، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة لن يكون في فقدتها وحدها، وإنما في قدرتها على الانتقال من التعهدات إلى الإنجازات ومن الخطاب السياسي إلى النتائج التي يلمسها المواطن في حياته اليومية.
1: الحكومة الجديدة هي ثاني حكومة للوزير الأول والجاي، وهي سادس حكومة للرئيس الموريتاني محمد ولي الشيخ الغزواني. الشيخان سيدي، مدياة، نواكشوط.
0: نواصل نشرتنا من تونس العاصمة، حيث تتواصل اليوم فعاليات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. في كلمته الافتتاحية خلال هذا المؤتمر قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبارة إن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف دقيق تراجعت فيه مساحات الحوار والتعددية، وتزايدت فيه الضغوط على الصحافة، وتعمقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية والصحفيون. اعتبر دبار أن حرية الصحافة تصبح في مثل هذه الظروف أكثر من مجرد حق مهني لتكون شرطا أساسيا من شروط المجتمع في الإعلام والنقاش والمساءلة والرقابة على الشأن العام. قراءة في سياق انعقاد هذا المؤتمر: مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين يقدمها لنا المنجي الخضراوي الكاتب الصحفي متحدثا من تونس العاصمة لأيمن الأحمد.
4: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم تمر برهانات حقيقة خطيرة متعلقة أساسا بموضوع حرية الصحافة. لأول مرة وجود 4 صحفيين في السجن، يخشى في هذا الظرف من أن يستمر التضييق على حرية الصحافة، وأن يستمر معناها ضرب المكاسب التي حققتها هذه المهنة، وخاصة المتعلقة بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية، لأنه الكثير من المؤسسات الإعلامية التونسية تمر بصعوبات مالية، ومنها ما أغلق، ومنها أيضا بعض المؤسسات التي فر أصحابها إلى الخارج بسبب متغيرات سياسية، وبسبب عدم تعاطي السلطة بإيجابية مع يعني وضع الصحافة والصحفيين. في مقابل ذلك، في المعطى يعني الذاتي إن صح التعبير، يعني نخشى أن نصل إلى مرحلة نفقد فيها الحديث عن حرية الصحافة، خاصة إذا فقدنا الصحافة نفسها. هذا الذي نخشى أن نفقد الصحافة، وبالتالي نفقد الحديث عن حرية الصحافة. الآن المهنة نفسها مهددة بوجودها، يعني مهددة أونتولوجيا.
0: في الشأن الليبي، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم مع نائب قائد الجيش الشرقي ليبيا صدام حفتر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي، إلى جانب ملفات أمنية مشتركة وأوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. وأتت الزيارة بعد نحو 6 أسابيع من إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس عقب إغلاق دام أكثر من 14 عاما. عودة للمغرب، حيث نعت وزارة الثقافة والشباب والتواصل الكاتب المسرحي والمثقف المغربي القدير عزيز صغروشني الذي توفي اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الثقافة والفنون المسرحية بالمغرب. ويعد الراحل من الوجوه البارزة التي أسهمت في إثراء المشهد المسرحي الوطني، حيث تولى سنة 64 900,000 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، ليصبح بذلك أول مدير مغربي لهذه المؤسسة الثقافية العريقة. نختم نشرتنا بالتقرير الرياضي كالمعتاد. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر غدا في افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات، والتفاصيل معك وديع عهدي.
5: بالفعل أمين، يسعد المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة منتخب الفوتسال لخوض مباراته الأولى في نهائيات

0: الكان التي تحتضنها المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة بداية من يوم غد إلى 21 من أكتوبر الجاري أمام المنتخب الجزائري، سيقص شريطه إذن بقاعة الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك بداية من الساعة 8 مساء. وركز هشام الدقيق مدرب المنتخب المغربي خلال آخر حصة تدريبية على الجوانب التكتيكية والتقنية من أجل تعزيز الانسجام بين اللاعبين والرفع من جاهزية قبل خوض هذه المواجهة، علما بأن منتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة هو حامل اللقب خلال السنوات الماضية ويسيطر بالطول والعرض على الفوتسال في القارة السمراء. نستمع في هذا الإطار لهشام دقيق في أعقاب الندوة الصحفية التي أجريت اليوم، يقدم قراءة للائحة المستدعاة لهذا الموعد القاري وأيضا عن الضغط المرتقب على اللاعبين. هشام دقيق:
1: بالنسبه للائحه، يعني حنا مده وحنا تنشتغلوا يعني باش تنخرجوا بواحد القرار ولا تنختاروا شي لعاب تيكون مبني على العطاء ديالو المردود ديالو في المباريات الدوليه اللي كنتو كتشوفوهم كاملين. لكن ملي تتغير اربعه اللاعبين جداد في هاد الدوره هادي، سيتادير الثلث ديال الفريق تبدل. حنا ماشي بحال الفوتبول، راه لاعب واحد تيكون عنده المكانه ديالو كيكون البورسنتاج ديالو اكثر من 30%، ولا فلذلك اربعه ديال اللاعبين جداد. فكنظن ان اللائحه تجددات بشكل يعني معقول. لاعب اللي ما غاديش غادي يلعب قدام الجمهور ديالو في بلادو، هذيك هي الامور اللي تيحبدها اللاعب.
0: نذكر ان المنتخب المغربي يتواجد في مجموعه

0: نستوفي مواد نشرتنا المغربية، فصل قصير ولنا عودة لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأيا فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
3: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: أطلق الاتحاد الإفريقي الأربعاء أول وكالة تصنيف ائتماني في القارة، سعياً إلى توفير بديل لوكالة التصنيف العالمية الثلاثة الكبرى وسط أعباء الديون التي تثقل كاهل الكثير من الاقتصادات الإفريقية. مشروع الوكالة استغرق 10 سنوات تقريباً، ويقول الاتحاد إنها ستشتغل بشكل مستقل بتمويل مساهمين. الموضوع نناقشه اليوم مع ضيف الحصاد. وضيفنا اليوم هو الدكتور محمد الكيحل، رئيس الهيئة الإفريقية للتنمية المستدامة المندمجة والخبير الدولي في حكمة المعايير الدولية للتنمية المستدامة والذكاء والابتكار الترابي. أهلا ومرحبا سيكيحل.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين، شكرا جزيلا ومرحبا السادة والسيدة الكرام المستمعين.
0: أهلا بك سيدي الكريم وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ معك هذا النقاش سي محمد الكيحل، يعني كيف يمكن للوكالة التي أنشأها الاتحاد الإفريقي، وكالة التصنيف الائتماني، ضمان استقلاليتها المالية والسياسية لتفادي اتهامات الانحياز وبناء سجل عمل موثوق أمام المستثمرين الدوليين كما يرى خبراء التمويل؟
4: شكرا جزيلا أخي أمي على السؤال. إذا سمحت قبل أن أجوب على هذا السؤال، إذا سمحت أنا أعطيك السياق بعد السياق ديال ديال ديال ديال هذه الوكالة، يعني انبثاق هذه الوكالة التي تم يعني انطلاقتها رسميا في 7 أكتوبر بمناسبة

0: مضرة من الآلية الإفريقية للتقييم قبل النظراء بالفرنسية لو ميكانيزم أفريكان دي فاليزيون باغ لي بير، وهي هيئة تابعة للاتحاد الإفريقي، وهدفها هو لوتو ايفالياسيون ديال السياسات العموميه للقاره الافريقيه.
1: التقييم الذاتي لي.
0: نعم، وتهدف هذه الوكاله الى تقييم مخاطر الائتمان المرتبطه بالدول والجماعات الترابيه والشركات الافريقيه بالاعتماد على معطيات اكثر دقه ومقاربه تحليليه اكثر ارتباطا بالواقع الاقتصادي والمؤسسات الميدانيه للقاره الافريقيه، ولضمان الوكاله استقلاليتها كما تفضلتم يجب وضع إطار تصوري موثوق به ومجمع عليه من قبل الشركاء المعنيين خصوصا الدوليا، ولا سيما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك الوكالات الدولية القائمة، لأن هناك تقريبا ثلاث وكالات خاصة بالتنسيق الائتمائي موجودة في السوق العالمية، وهي SP Global Rating, Fitch Rating وموديز. دونك وكل وكالة لديها إطار يعني مستقل في تقييم الدول ليعطيها أشارة وتصنيف المؤهل لها.
1: تفضل سكاح.
0: دونك في رأيي هذا هو يجب ضمان يعني يكون يعني إطار تصوري مندمج وبطريقة واحدة مقاربة تشاركية مع جميع

0: الشركات والعموميه وكذلك الشركات الخاصه. وهنا يمكن ان نطرح اشكالا في افريقيا، بين افريقيا يعني فيها دول انجلو ساكسون ودول فرنسيه، وكل واحده لديها عندها ارث يعني في الدول المستعمره، يعني لان هناك دول التي تعتمد على محاسبه كونتابيتي دو كاس، وهناك يعني دول التي تعتمد على محاسبه كونتابيتي ديكزيرسيس. وهذه المنظومه التي تعتمد على المحاسبه المعياريه التي لها علاقه تحترم المعايير الدوليه للمحاسبه العموميه، هي التي تؤهلها لكي يعني تؤهلها للحصول على هذه الشرط للتصنيف الانتباهي.
1: ولكن سيركي حلف في هذا السياق نفتح قوس، هل اختلاف هذه المعايير ما بين دول تنتمي أو لديها إرث أنجلو ساكسوني وأخرى لديها إرث فرنكوفوني، هل هذا الاختلاف ربما يخلق مشاكل على مستوى المعايير الدولية أم أنها كلها موحدة؟ يعني
0: بالنسبة للمعايير الدولية فهي موحدة، ولكن التنزيل الواقعي لها في طرد الدول يجب على الدول الإفريقية أن تكون منظومة حكماتها تدبيرية ملائمة مع الإطار التصوري المعياري الخاصة بهذه المعايير. أقول لك فقط يعني واحد مقاربة يعني لكي أدخلك في الصورة. تقريبا من هناك في نهاية عام 2025 لم تكن سوى 3 بلدان إفريقية التي لديها تصنيف معماري إنفيسغراد، وهي المملكة المغربية، بوتسوانا، وليزير دي موليس.
1: طيب،
0: هذا يشير بالإكراهات والرهانات لهذه الوكالة.
1: طيب، أمر معك لسؤال ثاني، يعني هل يعد إطلاق هذه الوكالة الجديدة خطوة نحو تعديل حكامة التقييم الائتماني العالمي، أم ربما ستظل مجرد خطوة رمزية إذا لم تعترف بها أسواق رأس المال الدولية؟
0: صراحة أستاذي أنا أتفق معك، يعني يجب أن تكون

0: كامله ديال الاجندات التنمويه ne sont pas africanisés. لا ياخذنا باعتبار الخصوصيه السوسيولوجيه الترابيه. واظن ان هذا من الرهانات الاساسيه التي ستكون ستواجه هذه الوكاله الجديده. واظن بانها اظن في رايي بانها يعني مبادره جيده، لانها ستمكن من للقاده الافارقه للتفاعل وكذلك التفكير في وجود يعني معايير يعني مندمجه تتلائم مع الخصوصيه والمنظومه التدبيريه كل للدوله. وعندما اقول تدبير للدوله، لان الوكاله هي ليست معنيه بميزانيه الدوله وحدها، وكذلك بميزانيه الجامعه الترابيه، وكذلك بميزانيه الشركات الخاصه.
1: لكن استاذ الكريم، هل بالامكان لهذه الوكاله ان تلائم معاييرها مع وكالات منافسه كما ذكرت؟ بمعنى ان هل هذه الوكالات ستوافق على ملائمه معاييرها مع هذه الوكالة الجديدة، علما أننا قد نسقط في تكرار نفس المعايير التي تنتقدها أو ينتقدها الاتحاد الإفريقي؟

0: لا، بمعنى قد نسقط ربما في معايير فيها شيء من الانحياز أو المحاباة لاقتصاديات بعض الدول مع تباين هذه الاقتصادات داخل إفريقيا نفسها.
1: في رأيي المتواضع ومن منظور حكمة المعايير يجب أن تكون أولا يعني تصنيف موحد للإطار المعيالي لتنزيل السياسات العمومية وتنفصله مع تصنيف الميزانية المدرج في القوانين المالية الخاصة بميزانية الدولة. لماذا؟ لأن هذه الوكالات من هي الجهات التي هدفها تعمل تنقيطها؟ هي الدولة. وما هي الدولة؟ الدولة هي منظومة تتكون يعني في ساتيوليت يعني من

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: من أضواء المسرح إلى أروقة الحكومة، مسيرة فنانة مغربية تجاوزت الخشبة لتصل إلى مواقع القرار. ثريا جبران إحدى أبرز الوجوه التي طبعت المسرح المغربي، جعلت من الفن فضاء للتعبير قبل أن تخوض تجربة جديدة.

وبين المسرح والسينما والعمل الثقافي والسياسي ظلت ثريا جبران حاضرة في المشهد المغربي إلى أن رحلت في 24 من غشت سنة 2020. رحلت الفنانة التي بدأت من درب السلطان وعاشت سنوات تحت أضواء المسرح قبل أن تصل إلى واحد من أعلى مواقع المسؤولية في المجال الثقافي. مسيرة فنانة لم تكتفي بأن تكون على خشبة المسرح، بل وصلت أيضا إلى المكان الذي تصنع فيه القرارات.

30 درجة بأبيدجان مع أجواء غائمة وعاصفة. بباماكو أجواء غائمة بدرجات حرارة تصل ل 34 درجة. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 19 درجة مع جو غائم، 26 درجة بمدريد مع أجواء مشمسة، بروكسل طقس غائم جزئيا مع توقع 17 درجة، 36 درجة تسجل ببغداد. ونختم هذه الجولة من دمشق حيث يتوقع تسجيل 27 درجة.

أبرز عناوين السابعة. السلطات الإسبانية تخلي آخر المخيمات العشوائية التي أنشأها المهاجرون بمدينة سبتة المحتلة بعد أحداث العبور الكبير للمهاجرين غير النظاميين أواخر شهر يوليو الماضي. تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية خيبة أمل في قطاع غزة، ساكنته كانت تمني النفس بأن تكون نتائجها لبنة في سبيل تخفيف معاناتهم المستمرة. أشار خالد الدولي بالرياض على وقع شداد المعارك على الأرض بينهم والقوات الحكومية اليمنية. الحرب الروسية الأوكرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لفرض هدنة طاقية في الحرب، هدنة تتضارب المصالح بخصوصها بين موسكو وكييف.

0: النظاميين، حيث أخلت السلطات الإسبانية صباح اليوم آخر مخيم كبير المهاجرين في المدينة في ساحة الجوانو، حيث كان مئات المهاجرين يقيمون في ملاجئ مؤقتة وتم نقلهم بعد الإخلاء عبر الحافلات. في المتابعة مراسلنا من مدريد محمد المودن.
1: أنهت السلطات الإسبانية الأحد إخلاء مخيم إلغوانو بمدينة سبتة ضمن عمليات إزالة تجمعات المهاجرين، وشاركت أجهزة أمنية في التدخل قبل نقل الأشخاص المعنيين بالحافلات. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسباني أنخيل فيكتور توريس إتمام إخلاء المخيم.
2: الأحد 11 أكتوبر تم الشروع في إخلاء منطقة كوستا دلغوانو بمدينة سبتة بمشاركة قوات ووحدات الأمن التي تم التخطيط لتدخلها، وهو آخر التجمعات التي كان يقيم فيها مئات المهاجرين بالمدينة. وبمجرد توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تمكننا من تسجيل بيانات المهاجرين، شرعنا في إخلاء هذه المواقع.
1: وشملت الخيارات المطروحة العودة الطوعية إلى المغرب للراغبين فيها أو التوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال الإجراءات الإدارية. وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة السليبة، ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء، إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع تحدث توريس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
2: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة، حيث قد يتواجد بعض الأشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية بذات الآلية والدقة التي اتبعناها حتى الآن.
1: وتطرح المرحلة المقبلة أسئلة بشأن أماكن إقامة هؤلاء والخدمات المتاحة لهم، وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في تدبير أوضاع المهاجرين، تتداخل فيها إجراءات الاستقبال والإيواء مع معالجة الملفات الإدارية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
3: في المغرب، وفي التطورات المرتبطة بالمشاورات الساعية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة. أوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي عقده أول أمس الجمعة بالرباط عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة، أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.
0: نواصل من المغرب دائما أمين. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية من 25 إلى 40 مليمتر مصحوبة بتساقط للبرد وهبات رياح اليوم من الساعة 1 زوالا إلى غاية 11 ليلا بعدد من مناطق المملكة. مغاربيا، تتواصل في تونس العاصمة اليوم فعاليات المؤتمر 7 للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وفي كلمته الافتتاحية خلال هذا المؤتمر قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف دقيق تراجعت فيه مساحات الحوار والتعددية، وتزايدت فيه الضغوط على الصحافة، وتعمقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية والصحفيون. واعتبر دبار أن حرية الصحافة تصبح في مثل هذه الظروف أكثر من مجرد حق مهني لتكون شرطا أساسيا من شروط المجتمع في الإعلام والنقاش والمساءلة والرقابة على الشأن العام، وشدد على أن الصحافة الحرة ليست امتيازا للصحفيين وإنما هي حق للمجتمع كله.
3: ننتقل ضمن ملفات السابعة إلى منطقة الشرق الأوسط وملف تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية. التأجيل الذي أعلنه أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكن محل ترحيب دوليا. فرنسا، وعبر بيان صادر عن خارجيتها، دعت اليوم السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها، معتبرة هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع.

0: شت آمال الغزيين بتغير أوضاعهم المعيشية والإنسانية بعد القرار الرئاسي الفلسطيني بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى أيلول من العام المقبل من أجل إفساح الفرصة أمام حوار وطني يجمع الكل الفلسطيني وفق المستوى السياسي. أما شعبياً فيرى الغزيون أن التأجيل سيطيل من عمر أزماتهم الإنسانية.
1: تأجيل الانتخابات جعل إحباط عند الشعب إنه هذا الوضع اللي إحنا عايشينه متى حيتغير؟ طب هل حيصير مصالحة؟ هل هذا مرتبط فعلاً في أمور حتصير في المستقبل القريب؟
2: كان في قبل هيك مجازر وكان في بالآلاف شهداء وعشرات الآلاف الشهداء واجتياح غزة بشكل كامل والأحزمة النارية وما توحدوا ومتحد اليوم.
0: يعتبر مراقبون أن قرار التأجيل يجدد أزمة الثقة التي تعمق الانقسام الفلسطيني، في حين يقول السياسي أحمد الطناني إن انطلاق حوار وطني قبل الانتخابات قد يضع الكل الفلسطيني على مسار الوحدة والشراكة الوطنية.
3: التجارب الفلسطينية السابقة في الحوار غير مشجعة، لكن اللحظة الفلسطينية الراهنة تتضمن تهديداً للكينونة السياسية الفلسطينية وتهديداً للوجود الفلسطيني. قد يدفع هذا الأطراف الفلسطينية إلى تقديم مرونة تستلزم بها تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وأن يكون هناك توافق فلسطيني على برنامج وطني وبرنامج مواجهة وبرنامج أيضاً يحول محطة الانتخابات القادمة إلى محطة اشتباك ديمقراطي.
0: ربما يحمل ملف الانتخابات خصوصية أكثر لسكان قطاع غزة، كون أن التعافي من الأزمات والحرب مرتبط باليوم التالي وتحديد شكل النظام السياسي الفلسطيني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
4: أفادت اليوم مجموعة حقوقية سودانية بأن غارات جوية أسفرت السبت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية. مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية اتهمت بالمسؤولية عن هذه الغارات الطيران الحربي المصري، موضحة أنها استهدفت السبت العمال المدنيين في منطقة شمال الوادي داخل الأراضي السودانية، والحصيلة تبقى أولية مع تواصل أعمال التحقق من الحصيلة الكاملة للضحايا.
5: نواصل ضمن ملفات الشرق الأوسط دائما محمد، حيث أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية تعرض مطار الملك خالد في الرياض لهجوم جديد اليوم تسبب باندلاع حريق تعمل السلطات على إخماده، وذلك غداة تعرضه لقصف هو الأكثر إيقاعا للقتلى في المملكة منذ عقد، إذ أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات، والحادث كان موضع تنديد دولي واسع النطاق.
4: وكان التحالف أمين أعلن قبلها اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الرياض. تصعد الحوثي في استهداف مواقع في الداخل السعودي، يعتبره رئيس تحرير موقع مأرب بريس الأستاذ أحمد عايد، متحدثا من محافظة مأرب للزميل أيمن الأحمد، يعتبره محاولة للتخفيف من حدة الضغط الممارس عليه ميدانيا خلال الهجوم الواسع النطاق للقوات الحكومية بإسناد جوي كثيف من الطيران السعودي. نستمع لها.
6: طبعا التداعيات لما حصل حول التصعيد الذي تقوده ميليشيا الحوثي، بداية باستهداف مطار الملك خالد، وكذلك قيامهم أيضا باستهداف عن طريق مقذوف باتجاه مطار الملك فهد بمنطقة الدمام، هذا كله يأتي في خطوة استباقية لشدة الألم الذي باتت الميليشيا الحوثية بعد دخول عملية استهداف الطيران بأهداف موسعة خلال الأيام الماضية. فهناك إحصائيات يعني يتقدم بها الناطق الرسمي للقوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية بأرقام كبيرة يعني وأهداف بلغت الآلاف حسب ما ورد من تصريحات. فعلى كل الميليشيا الحوثية هي تحاول ممارسة نوع من الضغط على الجانب السعودي في منعه من الدخول والمشاركة يعني في هذه الحرب، لأنه المعلومات الواردة أن هناك عملية استنزاف بشري كبير، طبعا استنادا إلى بيانات الناطق الرسمي للقوات المسلحة، يعني من تم تحييدهم وتم مقتل أكثر من 7000 مجند يعني من ميليشيا الحوثي، والمئات من العربات والمدرعات والآلية العسكرية التي تستخدمها الميليشيا، وما زالت القائمة مفتوحة. هناك سلسلة من الغارات الجوية بشكل كثيف في محافظة تعز ومحافظة عمران وغيرها من المحافظات الجمهورية.
4: قاريا، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية كونغو الديمقراطية أمس عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيفولا إلى 4242 وفاة من أصل 8787 إصابة مؤكدة حتى 7 أكتوبر الجاري بمعدل وفيات تجاوز 48%. وكان المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا قد حذر في وقت سابق من تهديد

إذ الفيروس للدول المجاورة في ظل استمرار انتشاره في أنحاء البلاد، بينما دعت الأمم المتحدة إلى توفير موارد إضافية لمكافحة الوباء، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية مايو الماضي أن التفشي يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى مع ارتفاع مستوى المخاطر.

الإقليمية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب اليوم أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبنها التحتية لدى كل منهما. الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي بعدها قال لموقع أكسيوس بأنه ليس على علم بهدنة الطاقة مع روسيا التي أعلنها نظيره الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا قامت موسكو بخطوة مماثلة. وحول احتمالات نجاح الهدنة الطاقية، يقول الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من كييف:

0: داخل واشنطن، ومحاولة إلقاء اللوم على الجانب الأوكراني الذي يقوم باستهداف المنشآت النفطية الروسية، ومن ضمنها منشآت تكرير النفط التي أدت بشكل كبير إلى تراجع إنتاج البواد النفطية داخل روسيا بنحو 30% عن احتياجاتها في الوقت الراهن. وهناك الكثير من المبادرات التي طرحت خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى هدنة في مجال الاستهداف المتبادل للطاقة، لموارد الطاقة وللحبوب. وقد كان سابقا الرئيس الأمريكي قد طلب وبشكل مباشر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوقف عن مهاجمة المنشآت النفطية، وقد وافق الرئيس زيلينسكي على هذه المبادرة، ولكن على أساس أن يكون الهدنة الطاقة متبادلة، أن توقف روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بالإضافة إلى توقف استهداف البنية التحتية في عمق الأوكراني. ولكن للأسف الشديد روسيا هي التي كانت ترفض بشكل مستمر هذه المبادرات.
1: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اتهم اليوم روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو يهم المنشآت الطاقية. وفي سياق متصل، دعا مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي اليوم أوروبا وكييف إلى درس وضع استراتيجية مستقلة لتحقيق السلام في أوكرانيا، بعد ما وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة إلى نظيره فلوديمير زيلينسكي. في ليبيا تتواصل حملات التوعية بسرطان الثدي لتعزيز الثقافة الصحية وحث النساء على الكشف المبكر الذي يشكل خط الدفاع الأول لرفع نسب الشفاء، وتتكاتف في هذه المبادرة الجهود الطبية والمجتمعية لتقديم الدعم المعنوي والتثقيف الصحي لدى النساء، كما تسعى الحملة إلى توفير الأمل والمساندة لهن وتأكيد أهمية الفحص الدوري المنتظم لتظل الوردية رمزا للتضامن والتوعية والصحة في كافة أنحاء البلاد. في المتابعة مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
2: عايدة الطاهر واحدة من آلاف النساء الليبيات التي خضن معركة قاسية مع مرض سرطان الثدي، واستطعنا بالحصول على العلاج اللازم والدعم النفسي والأسري من تجاوز هذا المرض.
3: أصبت بسرطان الثدي، والكان الخبر تشخيصي كان بالنسبة لي ولعائلتي زي الصاعقة، ولكن بفضل ربي أولا وبعدها بعائلتي اللي كانت سند لي قدرت نواجه هالمرحلة، ومريت بالعلاج الكيميائي والأشعاعي والأدوية واللازمة، ولكن عمري ما استسلمت للمرض هذا نهائيا.
2: وبمناسبة شهر أكتوبر الوردي انطلقت في ليبيا حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. مروة محمد عضوة حملة أكتوبر الوردي.
4: الحملة هذه تتكون من فريق أساسي، الفريق هذا يشمل عدة من الأطباء والمتخصصين سواء كان للكشف وللتوعية والتثقيف الصحي، يشمل عدة أطباء مثل أطباء الألترا ساون الجهاز وأطباء الصور وأطباء جراحة وأطباء نساء وولادة.
2: وتقول إحصاءات البرنامج الوطني لمكافحة السرطان إن نسبة الإصابة بسرطان

0: والاهتمام مباشرة. أعد الميكروفون لزميلي الزميل أمين عازماني وباقي فقرات الحصاد. إليك الميكروفون زميل
1: شكرا
0: أمين.
1: لك محمد، ورحلة حصادنا مستمرة مستمعين إلى غاية 8 مساء. ما اللحظة نتوقف مع رسالة الرباط. في خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسائل واضحة إلى شركاء المملكة الأوروبية.

0: للاعتماد المتبادل في سوق المصالح. أخيراً وليس آخراً، المواقف التي يعوزها الوعي التاريخي بعيداً عن تقلبات وصروف الزمن السياسي أكبر مشوش على بناء علاقة حقيقية بين بلدين. لم يكن جزافاً أن يتناول الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية العلاقات المغربية الإسبانية وأن يخصها بما خصها به من حيز. ثمة أسباب مقنعة تجعل الرباط على يقين بأن العلاقة بمدريد تظل دون مستوى الطموح. معضلة الهجرة الأخيرة تكفلت بإظهار ذلك بوضوح، أو أعادت إظهار ذلك إن شئنا دقة أكبر. وكل ما اعترى العلاقات الثنائية مما يكدر صفوها انبنى على نتائج تدبير هذا الملف. كان الظن وقد سبق الظن الأمل أن المملكتين غادرتا خانة الجوار الحذر. ليس من المقبول بأي منطق جغرافيا كان أو سياسيا أو حتى براغماتيا خالصا أن يظل طرف الجوار اللذين لا يفصل بينهما غير زقاق مائي عرضة لهزات وارتدادات دورية. في العقل المغربي عن إسبانيا أكثر من سؤال، أليس في المملكة الإيبيرية استراتيجية دولة عابرة للقوى السياسية وأجنداتها وميولها، بل وأحياناً نزواتها الظرفية؟ أثمة اختلاف بين القوى السياسية هناك في تعريف مصلحة بلادها في علاقتها بالمغرب إلى هذا الحد المؤثر دورياً على المضي بالعلاقة الثنائية إلى حيث تتمنى بعض النفوس الصادقة؟ ألا يمكن الفصل داخل أجندات القوى السياسية الإسبانية بين أمور التدبير والسياسة الداخليين اللذين هما مدى مفتوح أمام ما تشاء من الأطروحات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبين أمور السياسة الخارجية التي يجب أن تحجز لمبادئ تضمن لها الاستقرار والاستمرار وإن مع تقلبات الأعاصير السياسية؟ إلى متى ستخضع العلاقات بين البلدين لسطوة اليمين المحافظ عقيدة سياسية وخطابا إعلامية، المسكونين بأسطورة ماتاموروس وهذيانات ريمون لول ورامون مارتي وسموم معهد خيس للتفكير الاستراتيجي؟ وبما أن معضلة الهجرة هي الكاشفة في هذه المحطة، فلماذا ارتضت إسبانيا لنفسها هذه المرة وهي الفخورة بديمقراطيتها ارتضت رد فعل يتأسس على مقتضيات قانونية متجاوزة وعلى قرارات قضائية بعيدة عن الواقع بنص الخطاب الملكي؟ التفكير سليما في ملفات علاقة يوجب الحسم في غيرها، لا يمكن بناء علاقة بملفات عالقة، هكذا قلت في مستهل هذه الرسالة. من هذا المنطلق سيقدم المغرب لشركائه وثيقة تتضمن رؤية استراتيجية واضحة وعملية تؤسس لتوجه جديد يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، هكذا قال العاهل المغربي في خطاب 9 أكتوبر. من جانب المغرب إذن ليس ثمة من ضمانات إلا القيام بالواجب، أما الابتزاز السياسي فليس احترافا مغربيا ولا هو هواية. يمضي المغرب على هذا الدرب مدركا لكون اللغة قد فرضت مع الأسف منطقها، إذ المعهود الحديث عن العلاقات المغربية الإسبانية بصيغة الجمع، وكأن علاقة المملكتين محكومة بالتنوع بحسب الفاعلين وبحسب القطاعات. قبل سنوات كان الدبلوماسي المغربي الراحل محمد العربي المساري يتحدث في لقاء يحضره عدد من كبار المسؤولين الإسبان يومها، وبحكم التصدع في العلاقات بسبب الخلاف حول اتفاقية الصيد البحري خاطب الأستاذ الكبير المساري الحضور بعبارة دالة، قال: خلصوا العلاقات المغربية الإسبانية من رائحة السردين. اليوم بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى تخلص العلاقات المغربية الإسبانية من أوهام ومآرب بعض السياسيين. والسلام.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
2: نواصل حصادنا اللحظة مستمعينا بموعدكم اليومي مساء الرياضة، ومساء الرياضة اليوم معك وديع حتي. وديع مساء الخير.
3: مساء الخير أمين، تحية لك ولكل المستمعين الكرام.
2: إذن وديع، مستهل مساء الرياضة اليوم بكرة القدم المغربية ومنافسات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي. الوداد الرياضي يستقبل مساء اليوم النادي المكناسي.
3: بالفعل النادي المكناسي هو النادي الأم لمخرج عدد اليوم رضوان القندوي أمين، وبالتالي يترقب بشكل كبير هذا اللقاء.

0: قال الذي ينطلق في 8 مساء. الوداد الرياضي من أجل الفوز ثاني تواليا ومواصلة المصالحة بعد مع الجماهير، خاصة أن خروجه الأول في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء كان قد خسره أمام وداد تمارا بثلاثة أهداف لهدف واحد. بالنسبة للنادي المكناسي لا خيار أمامه سوى الانتصار لاستعادة توازنه بعد الخسارة في آخر جولة. إذن كل فريق في رصيده 3 نقاط والعين على تحقيق الانتصار هذا اليوم. ميكروفون ميديا رصد قبل قليل ردود فعل الجماهير الودادية في محيط ملعب محمد الخامس قبل انطلاق اللقاء، نستمع لعينة منها.
1: اليوم احنا مع ورا الوداد في مفتش كل وداد كمشيو معها، واليوم جينا بغينا نحققوا 3 بوات اللي تنسينا في الماتش الاولاني اللي صراحه كانت انتكاسه اللي احنا جميع الوداديين فارق بحجم الوداد ما عجبناش الاداء ديال الفرقه صراحه، خصوصا احنا كنا مستقبلين، وان شاء الله يكون الخير في هذا الباقي الدورات ان شاء الله ونحققوا المراد اللي صراحه 3 سنين وحنا دابا ولا اكثر 4 سنين احنا غايبين على البوديوم.
2: احنا جينا من فرنسا، هذا العام كان البدايه كانت صعيبه شويه، واذا تمر ما درناش شي ماتش زوين خسرناه. من بعد نيات اللعبوا احسن، حنا متفائلين ان شاء الله المستوى غادي يطلع. اللعابه دابا تيتعارفوا، رجعوا اللعابه اللي كانوا معانا هما لي كادر ديالنا، دابا شويه بشويه خصهم يتولفوا يبداو يلعبوا مزيان.
3: صراحه انا كنظن ان شاء الله غادي نربحوا وان شاء الله كاين ربح.
0: قمة الوداد ونادي المكناسي في تمام الساعة 8 مساء. نذكر بأن هذه آخر مباراة لحساب الجولة 3 من البطولة الاحترافية. أمين،
4: إذن وديع نتحول في هذه الحصة الرياضية إلى جديد المنتخبات المغربية. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر غدا في افتتاح نهائيات كأس أمم إفريقيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.
0: بالفعل مين يستعد المنتخب المغربي للفوتسال لخوض مباراته الأولى في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تحتضنها المملكة المغربية بداية من يوم غد إلى غاية 21 من أكتوبر الجاري. مباراة الافتتاح ستكون أمام المنتخب الجزائري لحساب المجموعة الأولى في المباراة التي ستجرى غدا بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بداية من الساعة 8 مساء. وركز هشام الدقيق مدرب المنتخب المغربي خلال الحصة التدريبية الأخيرة اليوم على الجوانب التقنية والتكتيكية بحضور جميع اللاعبين. المنتخب المغربي يسعى لتحقيق لقبه الرابع في تاريخه، علما بأنه حامل اللقب، ويعول في ذلك على مجموعة من اللاعبين المجربين كالمسرار والبقية إلى جانب اللاعبين الشباب الحاضرين في لائحة هشام الدقيق. ماذا قال هشام الدقيق بخصوص اللائحة التي حضرها للكأس الإفريقية هذه، وأيضا عن الضغط المرتقب على المجموعة المغربية باعتبارها حاملة اللقب؟ هشام الدقيق:
5: بالنسبة للائحة يعني احنا مدة وحنا تنشتغلوا يعني باش تنخرجوا بواحد القرار وتنختاروا شي لعاب تيكون مبني على العطاء ديالو المردود ديالو في المباريات الدولية اللي كنتو كتشوفوهم كاملين. لكن ني تتغير 4 لاعبين، ولكن 4 لاعبين جداد في هذه الدورة هذه، ستادير الثلث ديال الفريق تبدل. احنا ماشي بحال الفوتبول راه لاعب واحد تيكون عنده المكانة ديالو كيكون البورسنتاج ديالو اكثر من 30%، ولا فلذلك 4 ديال اللاعبين جداد. فكنظن ان اللائحة تجددات بشكل يعني معقول، ما يمكنش لنا نديرو تغييرات جذرية ولاعبين قدامى بحال سفيان باقي الان هو هداف الدوري الفرنسي، فما يمكنليش نقول انه باسكو لعب هذوك الدورات الاخرين مادام تيعطي مادام بالعكس هو القائد ديال الفريق ما يمكنناش نتجاوزو. لكن عندنا لاعبين جداد، اللاعب اللي ما غاديش غادي يلعب قدام الجمهور ديالو في بلادو، هذيك هي الامور اللي تيحبدها اللاعب، وحتى الفريق الخصم ملي غيكون يشوف هذوك الاجواء وداك الشيء فتنظن انها تتكون حافز وتشجيع باش نعطيه واحد المباراه زوينه اكثر ما انه يكون ضغط ولا اللي غادي ياثر على المردوديه.
4: ننتقل الآن للحديث عن كرة القدم الأوروبية. وديع، مانشستر سيتي يسحق ليفربول بثلاثية في قمة الجولة 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويواصل تصدر الترتيب العام.
0: بالفعل مين من سيوقف مانشستر سيتي هذا الموسم في ظل البداية المثالية له في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سحق اليوم ليفربول بثلاثية نظيفة وقع كل من إيرلينغ هالاند في الدقيقة 65، جيريمي دوكو في الدقيقة 68، ريان شرقي في الدقيقة 78. قمة نارية انتهت إذن بفوز السيتي، وبالتالي مواصلة تصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال ثاني الترتيب. قراءة في مسار السيتي هذا الموسم والفوز 6 تواليا. نستمع في هذا الإطار لنزار نور محلل كرة القدم الأوروبية على أمواج ميديا.
6: ولكن حقيقة الأمر أن السيتي هو أيضا يبرق في الدوري الإنجليزي ويقدم مستوى جيد. يعني إذا شاهدنا التشكيلة بالنسبة للمدرب ماريسكا وتقريبا غير الجميع، غير جميع اللاعبين في جميع الوظائف. إنداي يتعلق، أيوب يعدي، أصبح يأخذ مكان فرنانديز، يأخذ مكان أندرسون، يأخذ مكان جيهي في خط الدفاع مع دياز، قلب دفاع ليس في الأفضل، نونيش على الظهير الأيمن، أوري على الظهير الأيسر ليس هناك أفضل. أعتقد بأن التناغم الموجود حتى بين هؤلاء اللاعبين، هم لاعبون شباب يعني مستوى رائع جدا، مانشستر سيتي تفوق على ليفربول، أحد المرشحين في هذه البطولة، ويتعثر من مباراة إلى أخرى. ليفربول لم يقدم حتى الآن المستوى المطلوب كما ذكرت أرسنال، وليفربول ليس هناك منافس حقيقي في الوقت الراهن بالنسبة للسيتي.
0: نختم جولتنا الرياضية المسائية من الدوري الإسباني لحساب الجولة الثامنة. ريال بيتيس تفوق عشية اليوم على أوساسونا بخمسة أهداف لهدفين، وشهد التسجيل عبد الصمد الزلزولي الدولي المغربي هدف لصالح بيتيس. في هذه الأثناء تتواصل مباراة راسينغ وفالنسيان، نلعب الدقيقة 28. في صفوف راسينغ نجد ياسر زابري أساسيا في هذا اللقاء، كل توفيق لياسر زابري وبقية الدوليين المغاربة. بهذا نصل إلى نهاية عدد اليوم من مساء الرياضة، أعيد الكلمة إليك سريعا أمين عازما لاستكمال باقي فقرات الحصاد.
4: شكرا لك وديع، واللحظة مستمعين نواصل بقراءة جديدة في أحوال الطقس مع إيغو فيار.
7: Au Maroc, c'est un ciel nuageux aujourd'hui, notamment au nord de la ligne Figi-Glayoun, avec un petit peu plus de soleil au sud de Dakhla. Prévoyez en revanche de la pluie en fin de journée à l'est de la ligne Chefchaouen-Azilal et des orages sur le Moyen Atlas et le Haut Atlas. Côté température, la minimale, c'est à Chefchaouen avec 17 degrés. Il fera 25 dans la capitale aujourd'hui à Rabat, tout comme à Casablanca, Nador, Tétouan et Ben Guerrier, toutes sous un ciel gris, 26 degrés à Marrakech, Agadir ainsi qu'à Zagora. Un degré de plus dans la ville du Détroit, à Tanger, avec des nuages aujourd'hui où il fera 27 degrés. En Afrique du Nord, il fera 24 degrés avec des orages à Alger. Prévoyez 26 dans la capitale libyenne à Tripoli.

0: عزماني.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5

0: الوزراء وصناع القرار والخبراء والمستثمرين تعكس إدراكا متزايدا بأن قضية المعادن الحرجة لم تعد مجرد ملف اقتصادي، وإنما أصبحت مرتبطة بالأمن القومي والسيادة الاقتصادية والمواقع الجيوسياسي للدول.
1: بحسب المشاركين، يبرز استثمار الإمكانات المعدنية الإفريقية بوصفه مدخلا لإرساء أقطاب صناعية تنافسية قادرة على تحويل المعادن الحرجة والاستراتيجية داخل القارة بما يواكب متطلبات الانتقال الطاقي. كما شدد المشاركون على أهمية توسيع الأنشطة التعدينية لتتجاوز استخراج الموارد إلى معالجتها وتحويلها محليا.
2: الحقيقة أن أفريقيا تنتج المعادن الحرجة منذ عقود، لكن تصدرها خاما وتستوردها مصنعة مرة أخرى بأسعار مضاعفة.
1: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير:
2: المشكلة ليست هنا في غياب الموارد، بل في غياب البنى التحتية للطاقة والنقل التي تجعل التحويل الصناعي داخل القارة مكلفة، ضعف رأس المال البشري والتقني. مائدة المستديرة تتحدث عن بناء منظومة إفريقية، لكن برأيي المنظومة الحقيقية تحتاج إلى تنسيق سياسي عالي المستوى بين الدول.
1: محاور النقاشات شملت أيضا سبل توسيع فرص الاستثمار على امتداد سلسلة القيمة التعدينية وتطوير شراكات استراتيجية لدعم المشاريع، إلى جانب بحث آليات تمويل مبتكرة لاستقطاب رؤوس الأموال، فضلا عن استكشاف سبل اعتماد ممارسات بيئية واجتماعية وترسيخ مبادئ الحوكمة المستدامة بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحسين مردوديته على المدى الطويل.
3: القارة الإفريقية تمتلك موارد معدنية استراتيجية تدخل في صناعات المستقبل، من بطاريات السيارات الكهربائية إلى الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة.
1: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي حسن أحمد:
3: هناك تحدي حقيقي يكمن في الانتقال من تصدير المواد الخام إلى بناء سلاسل قيمة متكاملة تبدأ بالتعدين وتنتهي بإنتاج سلع ذات قيمة أعلى، وهذا التحول من شأنه أن يخلق فرص عمل للشباب ويعزز نقل التكنولوجيا والخبرات ويرفع من الإيرادات العامة.
1: إفريقيا تمتلك مقومات واعدة تؤهلها للتحول إلى قطب صناعي لتثمين المعادن الحرجة والاستراتيجية، وهو ما أكد المشاركون في المؤتمر أهمية تحقيقه عبر دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا في وقت يعمل فيه المغرب على توظيف موارده المعدنية وموقعه الجغرافي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
4: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
5: اكتشاف أثري حديث في موقع وادي بهت بالمغرب أو بوسط غرب المملكة عاد فتح صفحة قديمة جدا من تاريخ علاقة الإنسان بالبيئة، فقد كشفت أعمال التنقيب عن بنية دفاعية تعود إلى نحو 3500 إلى 4000 سنة في مجتمع زراعي كان قادرا على تنظيم موارده وتغيير المشهد الطبيعي المحيط به. تفاصيل كل ذلك تتابع في فقرة إيكولوجيا اليوم مع أيمن الأحمد.
6: عندما نتحدث عن البيئة نفكر غالبا في المستقبل، لكن أحيانا لفهم علاقتنا بالأرض اليوم علينا أن نعود آلاف السنين إلى الوراء. في موقع واد بهت بالمغرب كشفت أبحاث أثرية حديثة عن بنية دفاعية تعود إلى ما بين 3500 و4000 عام في منطقة ارتبطت بمجتمع زراعي منظم. المفاجأة ليست فقط في عمر هذه المنشآت، بل فيما تقوله عن علاقة الإنسان المغربي القديم بالأرض. فالموقع يضم أيضاً دلائل على تخزين الحبوب، ما يشير إلى مجتمع لم يكن يعيش فقط على ما توفره الطبيعة لحظة بلحظة، وإنما كان ينتج ويخزن وينظم موارده. وهنا تصبح الآثار قصة إيكولوجية أيضاً، لأن الاستقرار الزراعي يعني علاقة مباشرة بالماء والتربة والمحاصيل والحيوانات والمجال الطبيعي،

أي أن الإنسان منذ آلاف السنين كان يعيد تشكيل البيئة من حوله وفق حاجاته. لكن الفرق أن ما نراه اليوم من تأثير بشري على البيئة يتم على نطاق وسرعة غير مسبوقين. أما في واد بهت فنحن أمام مجتمع قديم يذكرنا بأن العلاقة بين الإنسان والطبيعة ليست جديدة، الجديد هو حجم هذه العلاقة وسرعتها. وهذا الموقع يفتح أيضا سؤالا مهما، كيف تمكنت مجتمعات قديمة من تنظيم مواردها في بيئات متغيرة، وكيف أثرت الزراعة والاستقرار في شكل المجال؟ ربما لا تعطينا الآثار وصفة جاهزة للمستقبل، لكنها تعطينا شيئاً أكثر أهمية، تذكيراً بأن الإنسان لم يكن يوماً خارج الطبيعة، كان يعيش داخلها، يستفيد منها ويغيرها ويتكيف معها. ومن هنا فإن تاريخ المغرب ليس فقط تاريخ دول ومدن وحروب، إنه أيضاً تاريخ طويل لعلاقة الإنسان بالماء والأرض والغذاء والمجال الطبيعي.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 17 au 24 octobre 2026, Fès vous donne rendez-vous pour la 18e édition du Festival de Fès de la culture soufie et des sagesses du monde sous le thème « La poésie mystique, élixir de guérison ». Découvrez une riche programmation dans différents espaces magiques de la Médina de Fès, des chants du Sama et musique spirituelle du Maroc, d'Inde, du Pakistan, de Côte d'Ivoire ou encore d'Albanie, des moments artistiques inédits d'Orient et d'Occident conjuguant poésie, musique traditionnelle et création contemporaine, des tables rondes avec des conférenciers de différentes cultures et horizons et des expositions, ateliers et masterclass. Programme et inscription sur www.festivalculturesoufie.com.
2: Midi 1, Hassan Doulian, Amin Azimani.
3: قبل موجز الثامنة نتعرف من جديد مستمعين على أحوال الطقس في سماء المغرب وشمال إفريقيا وبعض دول العالم. نستهل التوقعات من المغرب، حيث ستكون الأجواء غائمة جزئياً إلى مشمسة في الساحل بين طنجة والرباط وبين أكادير وترفايع، مع احتمال نزول أمطار بالمناطق الشرقية والأطلس الكبير. في درجات الحرارة المتوقعة 26 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وأكادير مع أجواء مشمسة. مراكش والعيون تسجلان 29 درجة مع طقس مشمس، و 27 درجة تسجل بالصويرة مع طقس مشمس أيضاً. في منطقة شمال إفريقيا من المتوقع تسجيل 28 درجة بتونس العاصمة مع طقس غائم وعاصف، 32 درجة متوقعة بنواكشوط مع انتشار للسحب، و 31 درجة تسجل بالقاهرة مع جو مشمس. في عواصم الغرب الإفريقي يتوقع تسجيل 30 درجة بالعاصمة السنغالية داكار مع انتشار للسحب، 30 درجة بأبيجون مع أجواء غائمة وعاصفة، بباماكو أجواء غائمة بدرجات حرارة تصل ل 34 درجة. في باقي عواصم العالم، باريس تسجل 19 درجة مع جو غائم، 26 درجة تسجل بمدريد مع أجواء مشمسة، بروكسل طقس غائم جزئيا مع توقع 17 درجة، 36 درجة تسجل ببغداد. ونختم هذه الجولة من دمشق، حيث يتوقع تسجيل 27 درجة مع طقس غائم. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل الموجز بتطورات التصعيد بين السعودية والمتمردين الحوثيين باليمن، حيث

واستهدافا لأمن الطيران المدني. ميدانيا في اليمن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية اليمني في اليمن المدعوم من السعودية اليوم سلسلة من الغارات الجوية استهدفت 4 مدن يمنية هي صنعاء وتعز وعمران وإب بحسب ما أفادت به مصادر عدة. الغارات طالت مركبات وتجمعات للحوثيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة. نواصل الموجز بالملف الروسي الأوكراني، حيث اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا اليوم باستهداف منشأة للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو. من جهة ثانية، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين اليوم عن دعمها للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة أيضا

دعوة كييف إلى إعلان هدنة في مجال الطاقة مع روسيا. في فرنسا، دعت الخارجية الفرنسية السلطة الفلسطينية إلى العودة عن قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية إلى السنة المقبلة. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن. في مستجدات

0: بلغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي عقده أول أمس الجمعة بالرباط عقب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الجديدة أن القرار جاء أخذاً بعين الاعتبار التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. وفي منطقتنا المغاربية دائما، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم مع نائب قائد الجيش شرقي ليبيا صدام حفتر افتتاح قنصلية سورية في مدينة بنغازي إلى جانب ملفات أمنية مشتركة وأوضاع المواطنين السوريين المفقودين في ليبيا. وتأتي الزيارة بعد نحو 6 أسابيع من إعادة افتتاح السفارة السورية في العاصمة طرابلس عقب إغلاق دام أكثر من 14 عاماً. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول أيضا لمخرج هذه الحصة عردوان الجنداوي. بعد لحظات تتابعون باقي برامج ميديا، إلى اللقاء.
2: ميديا من العاصمة عادل الزبيري.
3: مستمعي إذاعة ميديان في كل مكان ومتابعي منصات التواصل الاجتماعي لميديان عبر العالم، هذه تحية من العاصمة المغربية الرباط من مسرح محمد الخامس في حلقة أخرى من برنامج من العاصمة. الموضوع يفرض نفسه بقوة، الدخول البرلماني وتدشين العاهل المغربي الملك محمد السادس لولاية تشريعية جديدة ولسنة برلمانية جديدة. ضيفاني كريماني في برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس الأستاذة سلمى أبا الحسين عضو مجلس النواب من الوجوه السياسية النسائية المغربية الشابة عن حزب الأصالة والمعاصرة. أستاذة سلمى مرحبا بك.
4: شكرا سي عادل، أشكرك على حسن الوفادة، مسعيدة بالتواجد معكم.
3: ومعنا أيضا أحد الوجوه الأكاديمية المغربية الشابة دكتور محمد نوفل عامر رئيس مركز مراكش للتفكير الاستراتيجي والدراسات الجيوسياسية وتقييم السياسات. مرحبا دكتور.
5: شكرا جزيلا على الاستضافة، سعيد جدا بالعودة إلى بلاتوهات ميديا.
3: أستاذة سلمى، كيف كان الوصول إلى البرلمان وكيف كانت أجواء الانتخابات

0: الثقه ديال الحزب اللي اليوم انا كنمثلو اللي هو حزب الاصاله والمعاصره، كانت لي الفرصه باش نترأس كوكيله اللائحه للدائره الجهويه طنجه تطوان الحسيمه، واللي كان تجربه متميزه فيها الكثير يعني من التعلم. تلاقينا بزاف الناس، عرفنا شنو هما الانتظارات ديال المواطنين والمواطنات بهذه الجهه. كانت لي زياره لمختلف اقاليم الجهه عند مختلف المرشحين المحليين وكلاء اللوائح المحليه، ويعني خدنا معاهم في اجواء طبعتها الاخذ والرد مع الناس، التنظيم وكذا، التواصل مع وسائل الاعلام، واللي الحمد لله تكلت بالنجاح. واليوم نحن مستعدون لدخول البرلمان ان شاء الله.
1: جميل. الاستاذ والدكتور محمد نوفل عامر، العناوين البارزة في هذا الدخول البرلماني الذي يأتي بعد انتخابات حافظت فيها الأغلبية البرلمانية والحكومية السابقة على المراتب الأولى الثلاثة، والآن لدينا 90 نائبة برلمانية تقريبا أسماء جديدة، ولدينا أيضا أسماء قديمة عادت في اللوائح المحلية.
2: بداية لابد الحديث على كون هذه الانتخابات كانت انتخابات بمسارات متعددة. أظن أن العملية الإعداد كانت عملية لمحاولة خلق تقاطب سياسي على الأقل ما بين قطبي الأغلبية، وأظن هذا الأمر كان له أثر على النتائج، على اعتبار أن النتائج اليوم هي نتائج بعناوين مختلفة. أولا هناك استمرارية الثلاثي الأول كما سبق وأن أشرت، ولكن كذلك التحول الذي طرأ في الترتيب من خلال التقدم لأول مرة لحزب الأصالة والمعاصرة على مستوى النتائج انتخابات شريعة، وتقدم مهم جدا بفارق أقول مهم على باقي الفرقاء السياسيين والأحزاب السياسية الأخرى. لكن يجب الإشارة كذلك على أن هذه الانتخابات بنتائجها تعطي مجموعة من الملامح. الأولى بتركيز أو تركز يعني قواعد سياسية لأحزاب مختلفة، منها مثلا وجود يعني قواعد تاريخية لحزب الاستقلال واستمرارها في الأقاليم الجنوبية، وجود كذلك بوادر للعمل والتنشئة السياسية على مستوى حزب الأصالة والمعاصرة في منطقة الشمال، في مناطق أخرى كذلك استمرار التواجد في الجبال لمستوى حزب الحركة الشعبية بمختلف مكوناتها، وكذلك استمرار اليوم الامتداد حزب الأصالة والمعاصرة في بعض المدن مع استرجاع حزب العدالة والتنمية لعافيته السياسية خصوصا في المدن، ما يعكس أن كون اليوم الطبقات الاجتماعية على الأقل المتوسطة كانت حسب بعض التقارير كانت لها تصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية. يجب كذلك تأكيد أن هذه الحكومة هي مميزة جدا. أولا استمرار تنفيذ وتنزيل الفصل 47 من الدستور 2011 من خلال التعيين الملكي لزعيمة الحزب.

0: الحكومة المعينة والمكلفة بتكوين الحكومة إذا بسطت يديها لمختلف الأحزاب السياسية وجاو وتناقشوا على الأولويات والمشاورات، كانت يعني في أجواء طبعتها احترام الرأي والرأي المخالف وتحديد الأولويات، ويعني في فن حتى في فن التفاوض تعد هذه الفترة هي انفتاح على الفرقاء السياسيين وتحديد الأولويات. لأن فاش خرجنا عن المغاربة في الحملة الانتخابية كان هناك شعار اللي هو تغيير المسار، كان هناك برنامج انتخابي، وبالتالي كان للسيدة يعني رئيسة الحكومة المكلفة كان لها مشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين لتضبط هذا الأولويات وتجد مساحة التوافق. ونحن يعني ننتظر تشكيل الأغلبية الحكومية التي لليقين أنها ستكون منضبطة مع شعار اللي حملوا حزب الأسلة والمعاصرة في الانتخابات اللي هو تغيير المسار.
1: أستاذ محمد نوفل عامر، في نظرك ما هي أبرز التحديات التي يواجهها البرلمان الحالي، خصوصا ظرفية داخلية مشحونة بملفات اجتماعية ثقيلة، وأيضا ظرفية سياسية خارجية مشحونة بالحروب بالتوترات وبتحديات ملف الوحدة الوطنية خصوصا؟

0: فاشلين، لان اليوم صوت الشباب ولا ما بقاش كيرتبط بالمؤسسات ولا كيرتبط بوسائل
1: اذا جيل
0: اخرى
1: مازال خارج المؤسسات
0: اكيد. وبالتالي هنا خصنا اليوم هذه مسؤوليه رئيسيه على الحكومه وقضيه رئيسيه هو كيفاش دمج شباب جيل زاد باش يكونوا داخل المؤسسات، سماع الصوت ديالهم، انتظارات ديالهم.
1: على مستوى حزب الاثار والمعاصره وانت من النخب الجديده في هذا الدخول البرلماني، بماذا تعيدون المغاربه؟ وهل سوف تلتزمون مع المغاربه برلمانيا وحكوميا بتنزيل وعودكم الانتخابيه، خصوصا ان الاعلام المغربي يصف حكومة فاطمة الزهراء المنصوري كأول رئيسة حكومة في كل تاريخ المغرب امرأة بحكومة المونديال؟
2: إذا هو اليوم يعني في حزب الأصالة والمعاصرة لديه أكيد مجموعة من الرهانات اللي هو ملزم باش لأن المغاربة تقو فينا، ودابا غيكون لنا موعد أيضا مع المغاربة باش يتحاسبوا معنا الإنجازات، وهذا
1: بعد
2: شيء
1: خمس
2: واضح
1: سنوات.
2: بعد خمس سنوات. وكانت لحزب الأصالة والمعاصرة تجربة حكومية سابقة شارك فيها قطاعيا، والآن أصبح يترأس الحكومة وبالتالي يحدد الأولويات والتقائية السياسات العمومية، ونستحضر ذلك أيضا بوعي. حزب الأصالة والمعاصرة اليوم ومن خلال برنامجه الانتخابي جلس مع المغاربة باش يدير هذاك البرنامج الانتخابي اللي كان يحمل خمسة المواثيق، مجموعة الالتزامات، من بين المواثيق ميثاق القدرة الشرائية ديال المغاربة واللي كتهم الطبقة المتوسطة اللي تكلمتي عليها وجبتيها الأخ عادل. أيضا كاين ميثاق خاص بالشباب اللي فيه مجموعة ديال التدابير كتهم الشباب، واللي اليوم حزب الأصالة والمعاصرة كيحملهم بكل طموح ولكن أيضا بكل مسؤولية، باش ورهان ديال الحزب هو أنه يقدر يترجمهم في إطار البرنامج الحكومي أولا، يعني باش يكونوا مدرجين خلال، لأن الآن نحن ننتظر الأغلبية وبعد ذلك سيكون لنا برنامج حكومي مع الفرقاء الحكوميين، سيكون ترجمة لهذا البرنامج.
1: أول تمرين
2: الانتخابي
1: إلى تخوضيه أنت كبرلمانية هو نقاش ما يسمى بتصريح الحكومي، وغيكون أول تمرين للمواجهة أمام المعارضة
2: من بين التمارين. وهناك أيضا تمارين اللي كننتظروها اليوم واللي حنا متعبئين باش نجيروها كنواب برلمانيين وخصوصا الجدد، هو يعني هو المهام ديال النائب البرلماني، ومن بينتها المساهمة في تجويد السياسات العمومية. سيكون لنا يعني ولو أننا نواب ننتمي للأغلبية، ولكن سيكون لنا يعني موعد مع ترجمة انتظارات المواطنين وتوجيه السياسات العمومية التي ستعمل الحكومة على تنزيلها. وبالتالي وأيضا من رهانات حزب الأصالة والمعاصرة هو تجويد العمل البرلماني، هو يعني المساهمة في تشريع أفضل، مراقبة السياسة العمومية بطرق أنجع
1: جيد
2: إن شاء الله.
1: أستاذ محمد نوفل عامر، إلى أي حد في نظرك هال 395 نائب برلماني مثلوا نوع من تجديد النخب، ولا كما يقول البعض هناك من ينتقد البرلمان يقول

0: بين قوسين اللي تسميوها الثقة. في الحقيقة أنا ما كنقولش اليوم كاين أزمة ثقة ما بين المؤسسات والمجتمع، ولكن نقول كاين أزمة ديال التواصل ما بين المجتمع والمؤسسات.
1: ما هي الحلول في نظرك؟
0: أنا نواجبك اليوم كاين أزمة تواصل، لأن اليوم عندنا قاعدة تواصلية نمطية كنستعملوها في جميع الأشكال. ما كنقدروش نحطو تواصل إداري بشكله اللي خصو يدار به وبأشكاله الحديثة، تواصل سياسي بشكل اللي خصو يدار به وبأشكاله الحسيدة، تواصل مجتمعي وشعبي اللي موجه للعامة بأشكاله الحديثة. اليوم عندنا نمط واحد، حتى في الخطاب السياسي عندنا نمط واحد، حتى ما كنحاولوش نديرو الاستهداف. كيفاش نسترجعوا الثقة؟ بخطاب صريح موجه لفئة الشباب، بخطاب الموثوقية والبرنامج الواضح بالنسبة للطبقة الوسطى، بخطاب رزين والوفاء بالوعود بالنسبة لعامة المجتمع. هذه ثلاثة ديال القواعد اللي لم تستعمل على المستوى السياسي العالمي.
1: مستمعينا الكرام، يمكنكم أن تشاهدوا وتستمعوا إلى حلقات برنامج من العاصمة كاملة على منصة يوتيوب العالمية. أنتم في الاستماع عبر إذاعة ميديا إلى حلقة أخرى من برنامج من العاصمة من مسرح محمد الخامس من العاصمة المغرب الرباط، نناقش الدخول البرلماني مع ضيفين كريمين، الأستاذة سلمى أبا الحسين برلماني عن حزب الأثار والمعاصرة، والدكتور محمد نوفل عامر رئيس مركز مراكش للتفكير الاستراتيجي. أستاذة سلمى، تنظر أنك من جيل زد عمريا
2: نسبيا
1: الآن، هذه الحركة الاحتجاجية التي اشتعلت الآن في فرنسا وعاشها المغرب قبل أكثر من سنة في المغرب، هل هي حاضرة عندك وعند حزب الأثار والمعاصرة وعند نواب اللي غادي يكونوا الأغلبية الحكومية؟ هذه الفئة الاجتماعية بعيدة عن العمل السياسي وبعيدة عن الانتخابات، والحكومة الحالية قدمت 10 التزامات كانوا فيها الإنصات إلى الشباب.
2: يعني عشنا كلنا حركة جيل زاد فاش كنت في المغرب، وسمعنا إلى نبض هاد الشباب والانتظارات ديالهم. ونحن في حزب الأصالة والمعاصرة كان لنا مجموعة ديال اللقاءات مع شباب من جيل زاد، واستمعنا الانتظارات ديال هاد الشباب، وكان لنا أيضا عمل من بين مثلا أنا غادي نتكلم
1: نماذج
2: هو أنه مثلا من بين الانتظارات ديال جيل زيت أنهم فاش كيبغيو يولجوا للأحزاب السياسية، كان طرق كلاسيكية ديال الولوج ديال الأحزاب السياسية خصك تمشي للمقر ويا ربي تلقى شي حد وشوف واش يمكن لك. دونك فهمنا بأنه يجب الاشتغال على منصة كتمكن الشباب أنهم يولجوا للأحزاب السياسية والفضاء السياسي والحزبي بسهولة، وقمنا بتنزيل هاد الفكرة اللي اليوم شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة كتوفر على منصة كتمكن الشباب باش يولجوا للعمل السياسي ويديروا الانخراط ديالهم ويناقشوا أيضا القضايا.
1: ما فكرتوش في الحملة تستقطبوا قيادات مثلا محلية أو وطنية من جيل زاد المغربي وترشحوهم مثلا معكم؟
2: كاينين شباب زين جد ساهموا في الحملات الانتخابية، اشتغلوا في لجنة مركزية على مستوى الحزب، شافوا الحملات الانتخابية، انضموا لحزب الأصالة والمعاصرة، تقوا في حزب الأصالة والمعاصرة، وربما علاش لا ونحن

0: والتشريع. ثاني اختصاص هو مرتبط بتقييم السياسات العموميه. اليوم التجربه ديال اللقاء الشهري لتقييم السياسات العموميه لم يكن في مستوى التطلعات، لانه كان عدد كبير من الاشهر لم يكن هناك برمجه اللقاء الشهري لتقييم السياسات العموميه. ثانيا كاين هناك واحد الاشكال في المفهوم، حنا ملي كنتذكروا في هذاك المبادره البسيطه اللي درها البرلمان حول تحديد المفاهيم للسياسات العامه والعموميه المنصوص عليها دستوريا، باقي ما وضحتناش التجربه المغربيه ماذا نقصد بالسياسه العامه. هل هي فقط مرتبطه بمخرجات المجلس الوزاري وبالتالي هي مخرجات يعني دولاتيه مرتبطه براس الدوله اي جلاله الملك، او اننا امام السياسات العموميه مرتبطه بالحكومه؟
1: واحد النقطه، واش نقدروا نعتبروا ان حزب الحمامه التجمع دفع ثمن ان الكتلة البرلمانية ديالو كانت فقط تصفق لرئيس الحكومة ورئاسة الحكومة ما كانش كتلعب الأدوار ديالها، ولا أن المغاربة عاقبوا حزب الحمامة لوجود ما قالت عنه الصحافة المغربية، تضارب المصالح، عوض الحضور مرتين في الشهر للبرلمان حضور مرة واحدة؟ واش ما نقدروش نقولوا أننا أمام مغاربة متعطشين للسياسة كيتبعوا السياسة مزيان؟
0: أنا متأكد أن المغاربة متعطشين للسياسة، ولكن انا قلت لك هو كنت استمريت في الحديث على النقطه الثانيه كان يكون هو الجواب ديال السؤال.

الهادي الصفوة من أشراف وجوه كنانة منتخب، إبريز الفضل ومعدنه وخلاصة جوهره الذهب. كرمت في الأصل أرومته فازدان بمحتده النسب. حدث عن بحر نداه ونل من فيض يديه ولا عجب. فلكم أجرى بهما نهرا خجلت لزيادته الكتب، وبمولده خمدت نيران الفرس فليس لها لهب، وانشق له الإيوان فنادى القوم وها لهم الرهب. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم، أي بعثت بألسنة الصفات وكلمات المقامات من بحر حقائق الذات، ينطق الحق بلساني ولساني لسان الحق الذي تكلم به للخلق، وهو إشارة عين الجمع، وجوامع كلماته خطاب البحر الأزلي الذي قال الله تعالى فيه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. الهج: فديتك بالصلاة على النبي، فشرابها يا صاح عذب المشرب. وانهج: مناهج رشدها يا ذا النهى، تظفر بغايات المنى والمطلب. كم أمسوا رحابها من مهتد، فأقام في عيش هني أخصب. رفعت نقاب ستورها عنه، فصار هلال غرة وجهها كالكوكب. صلى عليه الله ملء سمائه وسحابها الآتي بودق صيب. الإمام أبو العباس مولانا أحمد بن جعفر الكتاني الحسني، المتوفى سنة 400 و300 للهجرة، رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: de Wagner. Soyez tous au rendez-vous à 20h, le 17 octobre au Palais des Arts de Tanger et le 19 au Théâtre Royal de Rabat. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهل شرق أوسطيا، حيث أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية اليوم تعرض مطار الدمام شرق المملكة لهجوم بعد ساعات من تأكيدها تعرض مطار الرياض لهجوم جديد. يأتي ذلك غدا هجوم غير مسبوق منذ عقد استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابات المئات في هجوم حوثي. وقبل قليل أعلن التحالف بقيادة العربية السعودية عن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون شرق المملكة. في المغرب وفي التطور

وحزب الأصالة والمعاصرة. في المغرب دائما، وفي بلاغ لها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى للعام 1448 للهجرة سيكون بعد غد الثلاثاء 13 من أكتوبر 26/2000 للميلاد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور مقتضب الأحد أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبنها التحتية لدى كل منهما، فيما صارع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للقول أنه ليس على علم بهذه الهدنة لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا نفذت موسكو خطوة مماثلة. ولم يصدر عن موسكو أي رد فعل فوري عن إعلان الرئيس الأمريكي. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعربت اليوم عن دعمها للرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الذي واجه انتقادات حادة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤيدة أيضا دعوة كييف إلى إعلان الهدنة في مجال الطاقة مع روسيا. نبقى في المنطقة، حيث أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم عن توقيف مشابه به في التخطيط لاغتيال وزيره في الدفاع. وأكد وزير الداخلية البولندي مارسين كيفرينسكي بدوره عملية التوقيف في منشور على إكس. وفي وقت سابق الأحد أعلنت وزارة الداخلية أن الاستخبارات تلقت معلومات حول مخطط لاغتيال رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسيناك كاميتش. قتل 139 مهاجرا على الأقل فيما لا يزال 84 في عدد المفقودين إثر غرق قارب مكتظ بالركاب ليلة الخميس للجمعة قبلة السواحل جيبوتي أثناء توجههم إلى اليمن، حسب بيان الأمم المتحدة اليوم. نعود إلى المغرب ونختم بهذا البيان لوزارة الثقافة والشباب، حيث نعت الوزارة الكاتب المسرحي والمثقف المغربي القدير عزيز الصغروشني الذي توفي اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإسهام في خدمة الثقافة والفنون المسرحية بالمغرب. وجاء في نعي الوزارة أن الفقيد يعد من الوجوه البارزة التي أسهمت في إثراء المشهد المسرحي الوطني، حيث تولى سنة 1964 إدارة المسرح الوطني محمد الخامس الرباط ليصبح بذلك أول مدير مغربي لهذه المؤسسة الثقافية العريقة. وأضافت الوزارة أن الراحل أغنى فيها. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقتي متعلي باقي برامج دعات ميديا، أتمنى لكم لحظات، وتلتقون الزميل شكري البكري في عدد جديد من عقول الجريمة. إلى اللقاء.

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جنات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

الضحية مقاول يعمل بين الدار البيضاء وطنجة، يقيم في الدار البيضاء وذهب لتفقد مشاريعه في طنجة. ظل على اتصال مستمر مع أفراد أسرته إلى أن انقطع الاتصال بعد 5 أيام. ظل الهاتف مغلقا ليومين، ثم استأنف التواصل مع أسرته لكن فقط عبر رسائل الواتساب النصية، ودائما ما يجد عذرا عن التواصل الصوتي. ارتابت الأسرة في الأمر، خاصة وأن أسرته

عبد الغفور حينها كان قد تبخر ولم يعثر لجثته على أثر. هل جرفت جثته أمطار الخريف مثل ما ادعى إبراهيم سينان المتهم بقتله والتنكيل بجثته؟ أم أن عبد الغفور ما زال حياً يرزق مثل ما يشهد بذلك بعض الشهود الذين تواصلوا معه بعد تاريخ اختفائه المفترض؟ أم أن شخصاً ما، عصابة ما، حرضت إبراهيم سينان للتخلص من عبد الغفور لتوريط شريكه المصري خالد أحمد زكي؟

خالد أحمد زكي مواطن مصري مقيم في المغرب، مقيم بين طنجة والدار البيضاء. صرح في محاضر التحقيق بأنه كان فعلا رفقة إبراهيم سينان عندما اختطف هذا الأخير عبد الغفور. اعترض سيارته ودخل معه في مشادات كلامية وتجاذب بالأيدي قبل أن يفتح صندوق السيارة ويضرب غريمه بمفتاح العجلات. سقط عبد الغفور مغشيا عليه، ونادى إبراهيم رفيقه المصري ليساعده في حمله إلى الصندوق الذي ظل مفتوحا، لكنه رفض المساعدة. كان خالد زكي حسب تصريحاته يتابع ما يجري من المرآة الجانبية للسيارة. لحظة غاب إبراهيم عن مجال الرؤية قبل أن يسمعه يناديه من جديد، وعندما خرج كان إبراهيم منهمكا في العجلة الأمامية لسيارة عبد الغفور، وطلب منه الاتصال بسيارة جر. جاءت سيارة الجر وتوجه بعدها إلى حد الغربية. أودعت سيارة عبد الغفور في مرآب منزل شقيقة إبراهيم الذي احتفظ بمفاتيح السيارة وهاتف الغريم الذي لم يكن خالد زكي يعرف بمقتله حينها، كان يظنه مغشيا عليه فقط. ثم ذهب إلى حال سبيله. كان الوقت مظلما وماطرا. في الغد رافق خالد زكي إبراهيم فعلا لشراء وسائل الحرق التي زعم بأنها من أجل ذبح خروف في حد الغربية، لكنه لا علم له بغير ذلك. من جهته أكد المتهم الأول إبراهيم سينان أكد تصريحاته لدى الضابطة القضائية، ومفادها بأن عملية حرق

تم وضع الحجارة والفحم في أسفل الحفرة قبل وضع الجثة التي تم إحراقها بالشاليمو، واستخدم الساطور والمنشار لتكسير ما تبقى من العظام قبل إفراغ الماء القاطع لتذويب ما تبقى. ومع بدء هطول المطر وبزوغ ضوء الفجر غادر المكان. توجه إلى منطقة تهدارت حيث تخلص من كل الأدوات برميها في البحر. وفي صباح اليوم الموالي توجه إلى منزل الضحية وقام بفتح الباب بواسطة المفتاح الذي استولي عليه بعد قتله، فتحوز على مجموعة من الوثائق والعقود والشيكات البنكية التي احتفظ بها المواطن المصري، الذي احتفظ أيضا بالهاتف الخاص للضحية وظل يتواصل مع أسرته عبر تطبيق الواتساب. وعند مغادرتهم الشقة التقيا أحد الجيران. وبعد حوالي أسبوع توجه الرجلان إلى مدينة الدار البيضاء، ثم عاد إلى طنجة ولم يلتقيا بعد ذلك. كانا يتحدثان عبر الواتساب فقط، وكان المواطن المصري يطلب منه التواري عن الأنظار حتى لا يتم إيقافه. أصر المتهم الثاني

ويعود منها، فكيف يمكنه أن يوجد في مسرح الجريمة وفي منزله في نفس الوقت؟ كما طلب الدفاع استدعاء السجناء الثلاثة الذين وجهوا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف من داخل سجنهم إشهادات تؤكد بأن المتهم الأول إبراهيم سينان صرح لكل واحد منهم على حدة بأن جريمة

ثمن تلك الخدمة، كل ذلك فضلا عن تعرف أرباب المحلات التجارية عليه رفقة المتهم الأول لدى اقتنائهما لقنينتي الغاز الكبيرتين ولكمية الفحم الخشبي وللمنشار والشالم وقنينات الدوليو وقنينات الماء القاطع. أدرجت القضية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعدة جلسات لتجهيزها مستريًا، وفي آخر هذه الجلسات تقدم دفاع المتهم الثاني خالد زكي بدفوع شكلية وطلبات اعتبرها أولية، مثل استدعاء حارس العمارة والشهود المعتقلين في سجن طنجة، كما التمس استدعاء الخبيرة التي أنجزت الخبرة الجينية باعتبار أن نسبة التطابق بين الحمض النووي للهالك والحمض النووي لشقيقه وابنه لم تتجاوز 50%، وبالتالي فليست حاسمة بنسبة 99% المفترضة في القضايا الجنائية. اقتنعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بعناصر الجريمة وبضروع المتهمين معا في ارتكابها، فقضت في شتنبر عام 2022 بتأييد القرار الابتدائي المحكوم عليه ما فيه بالإعدام من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، أعقبته جناية واستعمال وسائل التعذيب وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية في حق شخص، ولإحراق جثته وللقبض على شخص واختطافه باستعمال وسيلة نقل ذات محرك وتعذيبه والسرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا قدره 60,000 درهم لفائدة ذوي حقوق الهالك. تقدم دفاع المواطن المصري خالد أحمد زكي بالطعن

أم في حق المتهمين إبراهيم سينان وخالد أحمد زكي، وذلك بنفس لائحة الاتهام: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد عقبة جناية، واستعمال وسائل التعذيب.

0: صراحة لحكمة اختياراتك، لدقة اختياراتك، ولوفائك للطرب الأصيل سيدة سامية.
1: بارك الله
0: صراحة
1: وهذا يكفيني، هذا يكفيني تجي شهادة
0: فعلا فعلا
1: بحالك ومن جمهور ذواق بحالك، يكفيني ونحس براسي بأني الطريق الصحيح.
0: تماما تماما، أكملي والله العظيم أكملي، والله المعين، الله المعين، الله المستعان. نقطة التحول الأولى في هذه الرحلة سيدة سامية، البداية يعني وسط زحمة الأغاني السريعة، لماذا اخترت الطرب الأصيل؟ هل كان حبا قديما في أم كلثوم، عبد الحليم، وردة،
1: فيروز؟
0: فيروز طبعا فيروز، فيروز على رأسهم. يعني كيف كانت البداية؟
1: البداية نقدر نقول لك ما اختارتهاش، هي اللي اختارتني. فأنا عشت في بيئة أو في محيط وبيت يحب الطرب، يحب كل ما هو أصيل، ماشي غير في الفن والموسيقى وأيضا في الأدب في التاريخ، اهتمامات راقية جدا. فلقيت بأن يعني الموضوع يعني هو يشكل هويتي، هويتي الحقيقية، ويعني لعطيت مساحة تأمل في هذه الاختيارات ديالي، فغادي نلقى بأنها كانت من البداية كل كلمة طربية وكل أغاني الزمن الجميل والأغاني الأصيلة فيها تتحس أنها فيها تأمل، فيها حالة شعورية يعني كتحطك وكتستدعي الإنسان الراقي فيك. وأنا بطبيعتي إنسانة كنحب الفلسفة والعمق، حبيت من خلال اختياراتي أني نكتشف ما وراء الأشياء ونكتشف الإنسان في وسط الهوية الموسيقية. لهذا أنا اخترت، وجدت نفسي في هذا اللون الغنائي.
0: نقطة تحول أخرى ربما عنونتها بصوت وسط الضجيج، صوتك هادئ طربي ولكن وسط ضجيج كبير. الطرب اليوم سيدة سامية ليس هو الأكثر انتشارا، هل شعرت يوما أنك تسبحين ضد التيار؟ وكيف حافظت على لونك رغم إغراءات الأغنية التجارية؟
1: هو طبعا هذا الشعور يعني كان حاضر عندي، لكن مع الوقت ما بقاش كنشوف بأنني أسبح ضد التيار. وأنا أتكلم حتى يعني مع الناس اللي أيضا كيحسوا بأنهم كيغنيوا أو كيمشيوا ضد التيار. فإذا كنت كنعتبر أن هذا التيار هو مرجع، فأنا لماذا علاش أنا نقول أني أسبح ضد التيار وأنا ما كنعتبروش أصلا هو مرجع ديالي؟ لهذا أنا كنحترم الصوت طبعا، كنحترم الناس اللي كيبغي واحد مجموعة ديال الأغاني، لكن أنا ألتزم كفنانة عندها ذوقها الخاص وعندها اختياراتها الخاصة، وعندي جمهور يعني على قلتي عندي جمهور اللي كيحب داكشي اللي كنعطيه. وأؤمن أن يعني كل فنان يجد في صدق صوته صدى عند الجمهور.
0: تمام. طيب الشق الثاني من سؤالي سيدة سامية، كيف حافظت على هذا اللون الطربي الضواق الجميل الرائق بهذا المعنى رغم إغراءات الأغنية التجارية؟ يعني ما شاء الله عندنا حتى منصة التواصل الاجتماعي الذكاء الصناعي، أغاني تعاد أو يعاد توزيعها بطريقة الذكاء الصناعي، يعني كيف حافظت على هذا اللون؟ أليست هناك ربما إغراءات قد تغري الفنانة الطربية سامية أحمد؟ لا؟
1: أكيد أكيد كاين مغريات، وكاين حتى في لحظات التعب كنلقى راسي كنسول هذه الأسئلة هذه ديال واش درت الاختيار الصحيح، ماشي واش كان ممكن نكون في هذاك الاختيار ديال الأغنية تجارية واللي ما عندهاش يعني شروط الاكتمال الحقيقي بالنسبة لي. يعني فاش تنكون اخترت واحد النوع معين، انا كنحافظ على هذاك الجمهور اللي كيف ما قلت لك على قلتي كيحبني، وانا في طريقي الى ايصال هذا الرسالة احافظ ايضا من خلالها على نفسي وعلى معدن نفسي وعلى جوهر نفسي. ما يمكنش نشوف راسي يعني بعد مدة زمنية وحتى توقيت معين أني نجحت تجاريا، نجحت من ناحية الشهرة، من ناحية النجومية، لكن في المقابل فقط نفسي. فهذا يعني هذا هو السؤال اللي كيعاود يرجعني لذاتي ويرجعني أني نقول بأني ذات الخيار الصحيح.
0: نقطة تحول أخرى يعني ربما مفادها أن المرأة في عالم الطرب، الطرب كان دائما مجالا صعبا على المرأة سيدة سمية، يعني في الاعتبارات معينة، سلطة المجتمع، صور جاهزة، نعم السلطة الذكورية، وهذا ما عنيت به سلطة المجتمع. ما هي أصعب لحظة واجهتك كفنانة طربية مغربية؟
1: وما لحظات ماشي يعني قل تحديات اللي ممكن تواجه أي مرأة يعني في أي مجال. ويعني أولها بدأ أولها في أي مجال، ولكن في المجال الفني كيكون كتير بزاف، هو أننا كنلقاو يعني الفنانة تتلقى نفسها أمام بعض المواقف والتصرفات اللي كتجاوز حدود الاحترام، حدود الأدب. هذو من بين الأشياء اللي يعني تحديات حقيقية، وما كنظنش أن غير المجال الفني اللي فيه هذه التحديات.
0: صحيح.
1: لكن أصعب شيء بالنسبة للمرأة الفنانة وأنا واجهته الصراحة هو الصورة اللي كيبغيو الناس يحطوك فيها، القالب اللي يبغيو يوضعوك فيها، يعني كيجردوك من إرادة ديالك الحرة وكيبغيو يحطوك في واحد القوقعة. لذلك زعما أنا اخترت أني نكون امرأة وفنانة قوية، وقوية يعني ماشي بهذا المفهوم يعني الليترال، يعني أني نضطر نشوف مواطن القوة عندي ونطورها ونتفاعل معها، وأني نشوف أيضا مواطن يعني أو نقاط الضعف ديالي ونتسامح معها ونحاول نشوف كيفاش ممكن نطورها، أو على الأقل كيف ما قلت لك نتسامح يعني نشوفها ننظر لها. هذا هو اللي كيخليني أني نكمل طريقي بشكل واضح وبشكل صريح، أني نكون عندي إرادتي وعندي اختياراتي بدون أن شي واحد
0: يعني يملي عليك مثلا شنو خصك تعمل أو لا،
1: ولا نحس بالسيطرة أو لا نحس بأني عندي واحد المشروع ماشي أنا ما بغيتوش، ماشي طريقي، ماشي موازي أو يعني مفعلة فيه أنا إرادتي واختياراتي.
0: تمام. طيب الأغنية المغربية طربية تحديدا كيف ترينها اليوم؟ هل نحن يعني نحافظ فعليا على تراثنا، أم ربما هو في طريقه لأن يضيع في هذه الزحمة من الأغاني التجارية كما قلنا قبل قليل، الأغنية السريعة والأغنية دي الذكاء الاصطناعي؟ كيف ترين يعني الأغنية الطربية المغربية أو الأغنية الطربية عموما يعني العربية
1: عموما؟
0: أنت تشدين بالطرب العربي، فيروز ما شاء الله، يعني أغاني فيروز تليق بك صراحة.
1: بارك الله فيك. فيروز كان يعني مشروع
0: فيروزيات،
1: فيروز
0: وزياد
1: الرحباني، لكن عندي مشاريع أخرى اللي فيها الفعل، فيها يعني الإبداع. فأنا من الناس اللي يعني كيشجعوا بزاف على الحفاظ على الموروث الغنائي والموروث الفني ورصيدنا الفني المغربي، وطبعا حتى طربي باش ما نكونوش باش نكونوا دائما في أجواء الفن الأصيل. لكن أنا أيضا من المدرسة يعني أكدتها في مجموعة اختياراتي الغنائية والموسيقية، كنشوف كاين خطر حقيقي أننا نتعامل مع التراث وكأنه شيء جامد، وأننا خصنا نحطوه في واحد الصندوق ونحافظوا عليه ونقولوا هكذا هو داير، ما خصناش يعني لا نضيفوا فيه ولا نزيدوا فيه ولا نتعاملوا معه بإبداع. التراث كيجيني والموروث الفني هو أيضا بحاله بحال الإنسان، يعني خصو يتنفس.

0: تمام.
1: طبعا نتعرفوا على الجذور ديالو، على الروح ديالو من خلال اللي تركوا لنا الأجداد، وعلى المعنى اللي ورثناه. ولكن في نفس الوقت خصنا نبقاو عايشين يعني في الخلق، في عملية الخلق، في عملية الإبداع، نجددوه. وأنا كنشوف التراث يعني بحال الطبيعة، بحال الشجرة اللي جذورها راسخة في الأرض ولكن أغصانها كتعطي أكثر، لأن الجذور راسخة كتعطي أكثر وكتطلع يعني كتعطي ثمار وكتعطي قوة، يعني لأن عندها جذور وركوز يعني كبيرة.
0: طيب سيدة سمية، يقولون أن الفنانة الطربية اليوم مظلومة، يعني المهرجانات قد تفضل أسماء اللي فيها اللي كتصنع الباز في التيك توك، الإذاعات أيضا تفضل مثلا الأغنية الخفيفة التي تحقق نسبة الاستماع وأيضا المشاهدات، وصوت الطربي مثلا قوي مثلك يعني مثل صوتك ما كياخدش حقه في هذا الزمن اللي احنا كنسميوه زمن ترند للأسف. يعني هل تشعرين أنك قد دفعتي ثمن وفائك للطرب الأصيل؟ هل ندمت يوما لأنك لم تغيري لونك لتكوني أكثر انتشارا مثلا؟
1: وما نقدرش نقول بأني دفعت الثمن، لأنه جاي هو عن اختيار، وعن هو الاختيار جاي عن وعي وعن إدراك، وأنا واحد الطريق وأنا واعية به، فهو يصبح زعما هو ثمن يعني قابل أن يندفعه، يعني بحال قلتي معادلة حسمتها زعما من قبل. وفي الكثير من الأحيان كما قلت لك من قبل، أن في لحظات التعب، في لحظات الحسرة، في لحظات يعني كتجيني مجموعة أسئلة بحال واش كنت غنوصل للجمهور أكثر كون اختاريت أغاني تجارية، واش كان سؤال عاود اللي تجيني واش ممكن نسمع البوز وأنا اخترت طريق أخرى وأغاني تجارية ربما، واش ممكن يعني نكون قريبة من النجومية أو ممكن نكون نجمة ربما. ولكن السؤال اللي كيعاود يرجعني للمعدني وجوهري الحقيقي، ولهذا الاختيار اللي قلت لك اللي من الأول حددت وحسمته، هو أشنو كنت غادي نخسر في المقابل؟ لأن ممكن إنسان أو فنان يكسب أشياء كثيرة خارج نفسه ولكن يخسر نفسه في الطريق، وأنا ما بغيتش نخسر نفسي وبوصل المكان وأنا مرتاحة وأنا متناغمة مع مبادئي، مع قيمي، مع اختياراتي الأولية.
0: طيب عبر هذا المسار الجميل اللي ربما الجميل فيه وفيه الحلو وفيه المر، فيه الصعب وفيه السهل، فيه الفرح، في أحيانا الحزن، يعني كلنا نعيش هذه المتناقضات، عبر هذا المسار للا سمية، ما هي نقاط التحول التي تم تسجيلها وكانت بالنسبة لك ربما تغيير مسار، تغيير مواقف، تغيير ربما أفكار، ولكن كانت للأفضل؟ هذه نقاط التحول كانت بالنسبة لك محطات إيجابية؟
1: أكيد، وكل لحظة اللي سيكون فيها وقفة مع نفسي وتأمل مع نفسي وفيها تساؤل، ماشي سؤال وإنما تساؤل، كان أترك الإجابة للتوقيت الإلهي كي يجاوبني عليها، هو أي سؤال كي يردني إلى محطة أخرى، ومحطة تكون تنحس بأني أكثر نضجا وأكثر وعيا وأكثر إدراك وأكثر تمسك بقضيتي اللي نسميها قضية، لأني كنحس براسي كان أناضل.
0: تترفعين عن هذه القضية، قضية الطرب يعني. فعلا
1: الطرب والاختيار اللي ماشي سهل، وأنا من الأول يعني حاسمة فيه وعارفة بأن ماشي طريق سهل، ولكن اخترته عن قناعة وعن وعي وعن إدراك.
0: طيب وصلنا لسؤال صعب سيدة سمية، هل فكرت يوما أنك تقولين سأترك الطرب وأغني ما يطلبه السوق حتى أعيش أفضل وأعيش في حياة ربما ليست كهذه الحياة مثلا؟ لا
1: صراحة لا نهائيا، أنا حسنت هذه المسألة هذه، وكيف ما نعود نقول لك بأني دائما كنشوف المستقبل، ماذا سأكون

0: تتواصل بشكل صحي وبشكل جيد مع هذا النوع الجديد اللي ماشي فيه العصر. ممكن أتماشى مع الذكاء الاصطناعي ولكن بطريقة صحية، ممكن أتماشى يعني مع السوق لكن برغبتي في التجديد وفي التواصل الصحي مع ما يناسب هذا العصر من فن. لكن أن أترك مبادئي وأترك قيمي وأغني أشياء تجارية وأشياء زعما تقدر تخل بمبادئي
1: مواقفك وقراراتك واختياراتك،
0: طبعا، وحتى أني نخذل واحد الجمهور اللي حبني. أنا الحمد لله ما كنقولش بأن ما عنديش جمهور، وإلا كنت غنتوقف تماما، كان هالشي هو اللي غيوقفني. الحمد لله عندي جمهور. الحفلات كتكون قليلة لكن اللي كتكون جمهور ذواق جدا وجمهور نوعي ونخبوي، والأصداء كتبقى دائما تترافقني وكنحيا بها وكنتجدد من خلالها وكنفكر في موسم آخر ومشروع آخر يليق بهذا الجمهور
1: إن شاء الله. طيب، كما قلت في البداية سيدة سمية، يعني في زمن يبحث فيه الجميع عن أغنية قد تستهلك بسرعة صراحة.

0: لبنان، يعني مش ما بنكرهاش، هذا اعتراف.
1: بارك الله فيك،
0: كنشكرك
1: بارك الله
0: جزيل الشكر سامية لأنك بقيتي وفية للطرب ووفية أيضا لذوقنا الأصيل، شكرا جزيلا لك.
1: واسمحي لي حتى أنا نشكرك أستاذة خديجة على اختياراتك وعلى ذوقك وعلى أيضا وعيك في اختيار نوعية البرامج اللي كتلامس هذا النوع ديال يعني المتلقيين، وأيضا احنا كفنانين متعطشين بحال هذه البرامج. شكرا لك من القلب.
0: شكرا ونلتقي في لقاء آخر. الفنانة الطربية سامية أحمد، شكرا نورتيني. شكرا،
1: بارك الله فيك، نورك عزيزتي،
0: مع السلامة. طيب مستمعينا، كانت هذه نقطة تحول، نلتقي الأسبوع القادم مع تحول جديد وقصة جديدة.

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والآفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: الأمريكيون من مهاجنتهم مرة أخرى ويهددون الملاحة في مضيق هرمز، والحوثيون يهددون الملاحة في مضيق باب المندب. هناك معتدي ومعتدى عليه. المملكة العربية السعودية هي حق، والاعتداء على المملكة العربية السعودية أتى من إيران في البداية، في بداية القصف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. فلذلك يعني دول العالم أصبحت الآن تبحث عن الحقيقة وليس عن المزايدات والتهديد الإرهابي الذي يخرج إما من إرهاب دول أو دول داعمة للحوثي. هناك دول في المنطقة داعمة للحوثي كذلك، ولهذا السبب ترى جميع دول العالم تقف مع المملكة العربية السعودية في حقها بالدفاع عن نفسها وفي حرية التصرف. ولأن ميثاق الأمم المتحدة والفقرة 51 تعطي للمملكة الحق بالتصرف بكل ما أوتت من قوة بالرد على الحوثيين. وهناك عدة دول، إن كانت دول أوروبية وعربية، وهناك دعم دولي ودول في مجلس الأمن الدولي الخمسة الكبار، هناك أكثر من دولة تقف مع المملكة العربية السعودية.
1: التحالف العسكري الذي تقوده العربية السعودية دعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أعلن اليوم أنه أسقط طائرة مسيرة شرق المملكة. وسابقا اليوم كذلك كان قد أعلن اعتراض وتدمير صاروخ كروز في محيط مطار الرياض، بينما تحدث الحوثيون عن هجمات متعددة اليوم استهدفت المطار كما منشآت للطاقة. نواصل ضمن ملفات العاشرة شرق أوسطيا وملف تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية. تأجيل الذي أعلنه أمس الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يكن محل ترحيب دوليا. فرنسا وعبر بيان صادر عن خارجيتها الأحد دعت السلطة الفلسطينية للعودة عن قرارها، معتبرة هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير الديمقراطي في صناديق الاقتراع. سكان قطاع غزة وبعد قرار التأجيل تبددت آمالهم في أن ينتج أو أن ينتج عن هذا الاستحقاق الانتخابي تحسنا في وضعهم الإنساني الصعب. المزيد في الموضوع في تقرير مراسلنا من غزة سيف الصويطية.
2: تلاشت آمال الغزيين بتغير أوضاعهم المعيشية والإنسانية بعد القرار الرئاسي الفلسطيني بتأجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى أيلول من العام المقبل من أجل إفساح الفرصة أمام حوار وطني يجمع الكل الفلسطيني وفق المستوى السياسي. أما شعبياً فيرى الغزيون أن التأجيل سيطيل من عمر أزماتهم الإنسانية.
3: تأجيل الانتخابات جعل إحباط عند الشعب أنه هذا الوضع اللي إحنا عايشينه ما حيتغير. طب هل حيصير مصالحة؟ هل هذا مرتبط فعلاً في أمور حتصير في المستقبل القريب؟
4: كان في قبل هيك مجازر، وكان في بالألاف شهداء وعشرات الألاف الشهداء، واجتياح غزة بشكل كامل، والأحزمة النارية وما توحدوا ومتحد اليوم.
2: يعتبر مراقبون أن قرار التأجيل يجدد أزمة الثقة التي تعمق الانقسام الفلسطيني، في حين يقول السياسي أحمد الطناني إن انطلاق حوار وطني قبل الانتخابات قد يضع الكل الفلسطيني على مسار الوحدة والشراكة الوطنية.
5: التجارب الفلسطينية السابقة في الحوار غير مشجعة، لكن اللحظة الفلسطينية الراهنة تتضمن تهديداً للكينونة السياسية الفلسطينية وتهديداً للوجود الفلسطيني. قد يدفع هذا الأطراف الفلسطينية إلى تقديم مرونة تستلزم بها تلبية طموحات الشعب الفلسطيني، وأن يكون هناك توافق فلسطيني على برنامج وطني وبرنامج مواجهة وبرنامج أيضاً يحول محطة الانتخابات القادمة إلى محطة اشتباك ديمقراطي.
2: ربما يحمل ملف الانتخابات خصوصية أكثر لسكان قطاع غزة، كون أن التعافي من الأزمات والحرب مرتبط باليوم التالي وتحديد شكل النظام السياسي الفلسطيني. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: التصعيد الإسرائيلي الدامي في القطاع تواصل اليوم، حيث قتل 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر جراء غارة جوية لطيران الاحتلال جنوب قطاع غزة. في الجوار في جنوب لبنان قتل رجلان اليوم، أحدهما بانفجار مخلفات حربية وآخر بقصف مدفعي إسرائيلي خلال قطاف الزيتون، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اللبناني. في شأن آخر أفادت اليوم مجموعة حقوقية سودانية بأن غارات جوية أسفرت السبت عن مقتل 72 عاملا في منجم للذهب عند الحدود السودانية المصرية. مجموعة محاموة الطوارئ الحقوقية السودانية اتهمت بالمسؤولية عن هذه الغارات الطيران الحربي المصري، موضحة أنها استهدفت السبت العمال المدنيين في منطقة شمال الوادي داخل الأراضي السودانية، والحصيلة تبقى أولية مع تواصل أعمال التحقق من الحصيلة الكاملة للضحايا، ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل في هذا السياق عن الجانب المصري.

في المغرب، وفي التطورات المرتبطة بالمشاورات الساعية لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة. وأوضح الحزب في بلاغ له اليوم إثر اجتماع مكتبه السياسي الجمعة أن القرار جاء أخذا بعين الاعتبار تقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة. في المغرب دائما، وفي بيان لها أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جماد الأولى للعام 1448 للهجرة سيكون بعد غد الثلاثاء 13 أكتوبر 26 و2000 للميلاد. وفي شأن آخر، وفي آخر تطورات تداعيات العبور الكبير المهاجرين غير النظاميين نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر شهر يوليو الماضي، أخلت صباح اليوم السلطات الإسبانية آخر مخيم كبير المهاجرين في المدينة في ساحة الجوانو، حيث كان مئات المهاجرين يقيمون في ملاجئ مؤقتة وتم نقلهم بعد الإخلاء عبر الحافلات.

إخلاء مخيم إلغوانو بمدينة سبتة ضمن عمليات إزالة تجمعات المهاجرين، وشاركت أجهزة أمنية في التدخل قبل نقل الأشخاص المعنيين بالحافلات. وفي هذا السياق أعلن الوزير الإسباني أنخيل فيكتور توريس إتمام إخلاء المخيم.

0: بمشاركة قوات ووحدات الأمن التي تم التخطيط لتدخلها، وهو آخر التجمعات التي كان يقيم فيها مئات المهاجرين بالمدينة. وبمجرد توفير الترتيبات الأمنية واللوجستية التي تمكننا من تسجيل بيانات المهاجرين، شرعنا في إخلاء هذه المواقع.
1: وشملت الخيارات المطروحة العودة الطوعية إلى المغرب للراغبين فيها أو التوجه إلى مراكز الاستقبال لاستكمال الإجراءات الإدارية، وتأتي العملية بعد إخلاء مواقع ساحلية أخرى بالمدينة الصليبة. ومع إخلاء هذه المواقع تستمر تحديات الإيواء، إذ لا يزال مهاجرون موجودون في أحياء أخرى. وعن وجود مهاجرين في الشوارع تحدث طرس أيضا عن الإجراءات المعمول بها للتعامل مع من لا يحملون وثائق.
0: ستركز الجهود على شوارع مدينة سبتة، حيث قد يتواجد بعض الأشخاص ممن يبيتون هناك، وذلك لضمان أن تسير العملية بذات الآلية والدقة التي اتبعناها حتى الآن.
1: وتطرح المرحلة المقبلة أسئلة بشأن أماكن إقامة هؤلاء والخدمات المتاحة لهم، وتفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة في تدبير أوضاع المهاجرين، تتداخل فيها إجراءات الاستقبال والإيواء مع معالجة الملفات الإدارية. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
2: مغاربياً، توصلت في تونس العاصمة اليوم فعالية المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. في كلمته الافتتاحية خلال هذا المؤتمر، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إن هذا المؤتمر ينعقد في ظرف دقيق تراجعت فيه مساحات الحوار والتعددية، وتزايدت فيه الضغوط على الصحافة، وتعمقت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المؤسسات الإعلامية والصحفيون. واعتبر دبار أن حرية الصحافة تصبح في مثلها هذه الظروف أكثر من مجرد حق مهني، لتكون شرطا أساسيا من شروط المجتمع في الإعلام والنقاش والمساءلة والرقابة على شأن العام. وشدد على أن الصحافة الحرة ليس امتيازا للصحفيين، وإنما هي حق للمجتمع كله. ضمن الملفات الدولية للعاشرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشروع مقتضب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبنها تحتية لدى كل منهما. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي صرح لموقع أكسيوس بأنه ليس على علم بهدنة الطاقة مع روسيا التي أعلنها نظيره الأمريكي في وقت سابق، لكنه أبدى استعداده للقبول بها إذا قامت موسكو بخطوة مماثلة. وحول احتمالات نجاح الهدنة الطاقية، يقول الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من كييف، وحاوره الزميل أيمن الأحمد.
3: جاء إعلان الرئيس ترامب عن صفقة الديزل بعد اتصاله مع الرئيس بوتين ليشكل صدمة سياسية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في أوكرانيا بل في أوروبا وأيضا حتى داخل واشنطن. ومحاولة إلقاء اللوم على الجانب الأوكراني الذي يقوم باستهداف المنشآت النفطية الروسية ومن ضمنها منشآت تكرير النفط، التي أدت بشكل كبير إلى تراجع إنتاج البواد النفطية داخل روسيا بنحو 30% عن احتياجاتها في الوقت الراهن. وهناك الكثير من المبادرات التي طرحت خلال الفترة الماضية من أجل التوصل إلى هدنة في مجال الاستهداف المتبادل للطاقة، لموارد الطاقة وللحبوب. وقد كان سابقا الرئيس الأمريكي قد طلب وبشكل مباشر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوقف عن مهاجمة المنشآت النفطية، وقد وافق الرئيس زيلينسكي على هذه المبادرة، ولكن على أساس أن يكون الهدنة الطاقة متبادلة، أن توقف روسيا استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية بالإضافة إلى توقف استهداف البنية التحتية في عمق الأوكراني. ولكن للأسف الشديد روسيا هي التي كانت ترفض بشكل مستمر هذه المبادرات.
2: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اتهم اليوم روسيا باستهداف منشآت للطاقة في أوكرانيا بعد الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بين كييف وموسكو يهم منشآت الطاقة. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنم تأييده إعلان الرئيس الأمريكي هذه الهدنة. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بدوره أعلن الأحد دعمه القوي لهدنة في قطاع الطاقة بين أوكرانيا وروسيا خلال اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أفرجت اليوم السلطات الهندية عن قادة حزب

0: بالصراصير أبيجيت ديبكي واثنين آخرين غادتا توقيفهم بهدف إفشال احتجاجات حاشدة مناهضة لرئيس لجنة الانتخابات الهندية بحسب ما أعلنت محاميتهم. الاحتجاجات كانت للمطالبة باستقالة رئيس لجنة الانتخابات جيانيش كومار إثر تقارير عن تجاوزات ارتكبت خلال عملية مراجعة شاملة لسجلات الناخبين لصالح حزب رئيس الوزراء ناريندا مودي، بينما بررت السلطات الانتخابية أن المراجعة تهدف إلى إزالة الأسماء المكررة والمتوفاة والمزيفة. وبحسب تقارير إعلامية أسفرت العملية عن شطب أكثر من 133 مليون اسم من القوائم الانتخابية الهندية. محامية حزب الصراصير قالت إن المحكمة أمرت بالإفراج عن قادة الحزب بشرط عدم المساهمة في الإخلال بالأمن والسلم لمدة عام كامل. وللمزيد في الموضوع نتابع تقرير زميل زهير التومي.
1: تعود جذور الأزمة إلى مراجعة واسعة لسجلات الناخبين. تقول السلطات الانتخابية إنها تهدف إلى حذف الأسماء المكررة والمتوفاة والمزيفة، بينما تتهم أحزاب المعارضة الجهات المشرفة بارتكاب تجاوزات قد تصب في مصلحة حزب رئيس الوزراء. ووفق تقارير إعلامية أسفرت العملية عن شطب أكثر من 133 مليون اسم من اللوائح الانتخابية. وأثار توقيف قادة ما يعرف بحزب الصراصير، وهو حركة شبابية تنادي بإصلاحات جذرية، انتقادات حقوقية واسعة داخليا وخارجيا. ولفهم أعمق لعوامل تفجر هذه الأزمة وتداعياتها نستمع من نيو دلهي إلى توضيحات وائل عواد خبير الشؤون الآسيوية.
2: الحكومة الهندية تعرضت إلى ضغوط داخلية بسبب هذه الإجراءات، ولهذا السبب هذه المجموعة أو هذه الحركة الطلابية تشدد من هذه الهجمات الآن على الحكومة بعد أن نجحت في يوليو في إقالة وزير مهم، واليوم تتحدث عن مواضيع تتعلق في البطالة والنزاهة الانتخابات وكل العملية الديمقراطية، وهذا سيؤثر على الحزب الحاكم ما لم يقوم بإقالة رئيس مفوضية هذه الانتخابات.
1: وفي مؤشر ينذر بالتصعيد، دعا زعيم المعارضة راؤول غاندي إلى استئناف الاحتجاجات، فيما تتجه الأنظار إلى مدى استجابة السلطات للمطالب المطروحة من قبل المعارضة والمحتجين.
0: نصل اللحظة مستمعينا للورقة الرياضية للعاشرة، وفيها المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يختتم تحضيراته لمواجهة الجزائر غدا في افتتاح نهائيات كأس أمم أفريقيا.

0: 2025 و2000 لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط. التفاصيل معك زميل وديع حتي.
1: خاض المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة آخر حصة تدريبية بحضور جميع اللاعبين المنادى عليهم قبل قمة الجزائر غدا في افتتاح كان الفوتسال. الناخب المغربي هشام الدقيق ركز على كافة الجوانب التقنية والتكتيكية أملا في تعزيز الانسجام بين اللاعبين. أسود الأطلس أبطال القارة وحاملو اللقب يدخلون غمار المنافسة غدا وعينهم على كتابة فصل جديد في سجل المجد والسعي للتتويج باللقب الإفريقي الرابع. رهان مغربي إذن لا ينفصل عن طموح تأكيد الزعامة القارية مستندا إلى خبرة مجموعة راكم